ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم.

0: لهم إنه بما يعملون خبير.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق

المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال

قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

سبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر

دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.

ومن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا

فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله،

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

يكفرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين

أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال

يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

ليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، والاقتداء بالأكابر تارة أخرى.
2: هذا الأمر الثاني، لاحظ سبحان الله، يعني هذا رجل مصلح ومربي وموفق في صياغة الكلام وترتيبه، ولما ذكر أولا أن الأمور مترتبة على أسبابها، وقال الشواهد على هذا في القرآن تزيد على 1000، مترتبة على أسبابها، وقرر بوضوح وجلاء هذا الأمر، دعا إلى أمرين تتحقق بهما السعادة ينبنيان على ما سبق. الأمر الأول أن تعرف الأسباب التي تكون بها السعادة لتفعلها، والأسباب التي يكون بها الهلاك ليجتنبها. يفعل ذلك ويبذل جهده في معرفة الأسباب، وذكر أعظم ما يعينك على ذلك العناية بالقرآن والسنة. العناية بالقرآن والسنة فيهما هذه الهدايات بما فيه الكفاية والغنية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ففي القرآن وفي السنة كفاية في تحقق العبرة والعظة وأخذ الهدايات العظيمة فيما تكون به النجاة ليفعل، وفيما تكون به العقوبة ليجتنب ويترك. بعد ذلك يقول رحمه الله أن يحذر مغالطة نفسه، لأن سبحان الله قد يعرف ما الذي سبق، يعرف الذي سبق، ويكون أيضا عند شيء من المعرفة مثلا التفصيلية بالأسباب والعقوبات، ولا حتى أيضا يكون عند العبد معرفة تفصيلية بعقوبات لذنوب معينة يجد نفسه ماذا؟ نعم يا أخوان،
3: واقع فيها،
2: وهو يعني يعرف وقرأ. مرة يحدثنا أحد الأفاضل يقول: كنت أتناقش في باص في إحدى الدول، يقول كنت أتناقش مع شخص في مسألة، أظن كانت مقصود وعظ شخص أمامهم كان مخمورا، فيقول أخذت أتناقش معه في تحريم الخمر وكيف أن التدرج، يقول وأنا أتناقش مع صاحب أخطأت في الآيات، فالتفت المخمور وصحح لي الآيات، صحح لي الآية. أنا يحدثني بهذه القصة صاحبها، يقول صحح لي الآية. فأحيانا يكون الإنسان يعرف العقوبة للذنب المعين ويجد نفسه تقع فيه، هنا في مشكلة أخرى غير ما سبق، غير قضية عدم المعرفة. ولهذا بعض العصاة المبتلى ببعض الذنوب عندما ينصح في ذنب يقول والله إني أعرف إني مخطئ وأن هذا فيه عقوبة، ادعوا لي إن الله يخلصني من هذا، يعرف. إذن هذا يحتاج إلى معرفة أمر آخر غير الذي سبق، بمعرفته وتحقيقه تكون السعادة. ما هو؟ أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. كيف مغالطة النفس؟ يعني يكون يعرف أن هذه الأفعال توجب العقوبة، توجب العقوبة والدليل كذا يعرف، لكن نفسه تغالطه وهي تريد هذا العمل المشين، تقول لكن رحمة الله واسعة، فتدعو نفسه إلى البقاء على الذنب اتكالا ماذا؟ على الرحمة. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من أسباب

0: مفهوم عجيب في هالمسألة. يقول اغتنم شبابك. ايش معنى اغتنم شبابك؟ ها، اغتنم شبابك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنموا خمسا قبل شبابك، قبل هرمك. اغتنم شبابك. بعض الشباب يريد أن يغتنم الشباب بالاستكثار من المعاصي، استكثار من الذنوب، وإذا أحد يعني ناصحه من الكبار في نفسه يقول هذا ما يعرف الشباب، وإذا صرنا في سنه نتوب، ويؤجل التوبة إلى كبر، إذا كبر ويريد أن يغتنم الشباب. هذا من الشيطان. اغتنام الشباب أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الشاب، أن يغتنم في الخيرات وأنواع الطاعات وأنواع القرب. وإذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل الناس عن العمر كله، فإنه يسأل جل وعلا عن مرحلة الشباب سؤالا خاصا، مع أنها داخلة في العمر. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذا سئل عن عمره فيما أفناه، أليست مرحلة الشباب داخلة في العمر؟ داخلة. لكن لأهمية هذه المرحلة في أن تغتنم في الخيرات للقوة والنشاط والصحة وإلى آخره، يكون عنها سؤال خاص يوم القيامة. فأحيانا تأتي المغالطة بتسويف التوبة، وكثير ما سبحان الله الشيطان عمل عمله مع بعض الناس في تسويف التوبة إلى أن دخلوا القبور، إلى أن دخلوا القبور ومعهم في التسويف. كل ما حدثتهم أنفسهم بالتوبة دعاهم إلى التأجيل إلى أن دخلوا القبور وهم في هذا التسويف. وبالاستغفار باللسان تارة، يعني بعضهم يظن أن مجرد الاستغفار باللسان يكفي، وسيذكر ابن القيم شيء من الأمثلة على هذا. وبفعل المندوبات تارة، خاصة ما يأتي في بعض المندوبات ذكر ترتب غفران الذنوب عليها فيكتفي بها. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يقول لنفسه خذي راحتك في الذنوب، افعلي ما شئت منها، استكثري منها، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ألهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ سبحان الله، يعني سبحان الله ينقلب المفهوم لدى بعض الناس في فهم بعض الأحاديث، فيجعلون والعياذ بالله مفهوم الحديث الحث على الذنوب، يجعلون بعض الأحاديث مفهومها عندهم الحث على الذنوب والاستكثار منها. الحديث فيه حث على ماذا؟ على كثرة ذكر الله، المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه بهذا غفران الذنوب. أما الاستكثار من الذنوب فهذا سبب لماذا؟ العقوبات، مثل ما مر معنا التفاصيل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. وبالعلم تارة، أي أنه عنده علم وعنده حظ ونصيب من العلم، أو عنده علم بهذا أو دراية. وبالاحتجاج تارة بالقدر، بالاحتجاج تارة بالقدر، يحتج على معاصي بالقدر، يقول هذا أمر قدره الله علي. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، في المصائب دون المعائب. إذا أصابت المرء مصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل، وإذا وقع في ذنب ما يقول قدر الله ما شاء، يقول استغفر الله واتوب إليه، ويبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر والاقتداء بالأكابر تارة، هذه يعني حال كثيرين. يعني بعض الناس في ما يقارف من ذنوب إمعه، ينظر من حوله، وإما كبار أو في سنه ينظر إلى حالهم ومعهم فيما يفعلون، ويتكل على مثل ذلك. فهذه أمور هي مثل ما وصف ابن القيم مغالطات للنفس، تعرف ما يكون به النجاة، وتعرف أن هذا الذنب يترتب عليه تلك العقوبات، لكن يغالط نفسه بمثل هذه الأشياء. ويضرب على ذلك الآن أمثلة كثيرة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:

0: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا.
1: نعم، هذا كثير يظن هذا الظن، لكن الذنوب وخاصة الكبائر لابد فيها من توبة، لابد فيها من توبة. وسيأتي معنا لاحقا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والمراد بالسيئات الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. نعم.
0: قال رحمه الله: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه.
1: نعم، هذا جهل مطبق والعياذ بالله، جهل عظيم. نعم.
0: كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك.
1: طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط، طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط محي عنه ذلك. ولهذا بعضهم يغتر بمثل ذلك، وتجد حتى ليس فقط يفعل ذنوب، حتى يترك فرائض، يترك فرائض من فرائض الدين، ويظن أن إذا فعل هذا غفر له ذلك كله. نعم.
0: وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم،
1: نسأل الله العافية. نعم.
0: وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله،
1: نعوذ بالله. التنزه من الذنوب يعني تركها والبعد عنها، هذا يقول جهل بسعة عفو الله، هذا جهل بسعة عفو الله، يقصد أكثر من الذنوب أو يقصد الإكثار من الذنوب والمعاصي والآثام، وأن من يترك الذنوب هذا جاهل بعفو الله. عفو الله سبحانه وتعالى لمن يستحق العفو وعقوبة لمن يستحق العقوبة. نعم.
0: وقال الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها.
1: نعم، يعني يقصد أن مغفرة الله كبيرة وعظيمة. نعم. فترك الذنوب جرأة، الجرأة فعل الذنوب ليس ترك الذنوب، لكن هذا تلاعب الشيطان بهؤلاء. نعم.
0: وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة،
1: يعني أعوذ بك من أن تسلمني من أن أقع في الذنوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يقول هذا في دعائه. نعم.
0: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر،
1: الجبر يعني أن العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه فيتعلق بهذا، ولهذا يعني يقولون عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري، يعني مذهب حسب هواه، فإذا فعل معصية عوتب فيها قال أنا مجبور على ما عندي، وإذا دعي إلى طاعة تركها وقال ما قدر الله لي الطاعة. وهذا كله مبني على الفساد والهوى القائم في النفس، ومن وراء ذلك الشيطان والعياذ بالله وتلاعبه بهؤلاء. نعم.
0: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء،
1: نعم، هذا خطورة مذهب الإرجاء، خطورة مذهب الإرجاء، وأن من يعتقد هذا المذهب يضره في سلوكه وعمله ويدفع إلى مثل هذا الغرور، ويتعطل عنده العمل والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده.
1: نعم، يعني حتى أنه يقع في ضروب من الشرك يظن أن بها نجاته وفيها الهلاك المحقق. وهذا الذي أشار إليه هنا، يكثر عند الطرقية أصحاب الطرق الضالة، تجد فرائض الدين وواجباته وتجنب المحرمات والآثام هم في بعد عنها، كثير ما يكون عندهم بعد عنها ويتعلقون بمثل هذا الضلال ومثل هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
0: ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعونه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته.
1: نعم.
0: ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا.
1: نعم.
0: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو أضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى.
1: الحاصل أن هذه كلها يعني فهوم كاسدة وظنون وأوهام تعلق بها بعض الناس فجعلته يبقى مصرا على ذنوبه. ومراد ابن القيم رحمه الله بذكر هذه الأمثلة على وجه التفصيل، وهذا التفصيل الذي ذكره يدل أن الرجل رحمه الله له صبر لأحوال الناس ومعرفة بها، صبر المصلح الناصح، فعنده هذا الصبر والدراية والمعرفة المفصلة، ولهذا ذكر هذه الأشياء التي هي موجودة ولا تزال توجد في أناس ويتكلون عليها أو يتكئون عليها فيبقون مصرين على الذنوب والعياذ بالله، هذا يتكل على كذا وهذا يتكل على كذا وهذا يبني إصراره على الذنوب على مثل هذا الفهم أو ذاك الفهم، والمآل أو النتيجة واحدة، وهي تعرض هؤلاء جميعا لسخط الله ومقته وعقوبته، وهم في هذه الأوهام والظنون التي ألقاها الشيطان. وكل هذا من مصائد الشيطان. ابن القيم رحمه الله له تفصيل واسع في هذه المسألة في كتاب خاص إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. واستمر رحمه الله في ذكر الأمثلة في هذا الباب. نعم.
0: أحسن الله إليكم، متعكم الله بالصحة والعافية
1: وإياك والسامعين.
0: آمين. يقول: أخي قد ابتلي بالعشق وفتك به هذا البلاء حتى كره نفسه، وهو محب للتوحيد ولأهله، فهل من نصيحة وتوجيه كي أوصل صوتكم إليه؟
1: أولا نسأل الله عز وجل لأخيه هذا المبتلى بالعشق بالعافية، نسأل الله له العافية، نسأل الله له العافية، ونسأل الله العافية لكل مبتلى. ووصيتي لهذا الأخ أن يتلطف بأخيه وأن يقنعه بقراءة هذا الكتاب، أن يقنعه بقراءة هذا الكتاب، وأن يتلطف معه بأن يقرأ هذا الكتاب. إن قرأ أخاه هذا الكتاب، إن قرأ أخوه هذا الكتاب قراءة متأنية ففيه شفاء بإذن الله. وأصل الكتاب هو شكوى من عاشق عانى من العشق معاناة شديدة جدا، فطلب من يعينه ويدله، فكتب هذا الكتاب الإمام القيم رحمه الله تعالى، وذكر فيه علاجا نافعا عظيما النفع. فأنت إن استطعت أن تقنع أخاك أن يقرأ الكتاب فبها ونعمة، وإلا اعمل الثانية، اقرأ أنت الكتاب قراءة متقنة وخذ الفوائد منه وأوصلها لأخيك بالتدريج شيئا فشيئا، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بذلك خلاصه وعافيته، عافاه الله وكل مبتلى. نعم.
0: يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من اللازم أن يصلي المعتمر في الروضة كل يوم أم مرة واحدة تكفي؟
1: جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا يدل على فضل هذه البقعة، وليس في هذا الحديث ولا في غيره تخصيص أوقات أو التزامات معينة في اليوم كذا أو نحو ذلك، لكن إن تيسرت الصلاة والجلوس في الروضة فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فبسبب كثرة الزحام وخفف على نفسه وعلى إخوانه المسلمين، فلعل في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. نعم. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وصلاحا وهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيد فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا من جملة الأمثلة التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما يقع فيه بعض الناس من مغالطة لنفسه بالاتكال على مثل هذه الفهوم أو الظنون الفاسدة. ويذكر رحمه الله هذه الأمثلة وأكثر منها رحمة الله عليه تحذيرا منها، لأنها لا تزال تتكرر عند العصاة والمذنبين، فيستروح لذنبه بالاتكال على مثل هذه الأمور ليبقى مقيما على الذنب تاركا التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكاتكال بعضهم، أي في مغالطته لنفسه، على قول الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: وهذا أيضا من أقبح الجهل. الآية جاءت في مساق الحث على التوبة إلى الله، فجعلها أصحاب هذا الفهم في مساق الحث على فعل الذنوب، فقلبوا مفهومها رأسا على عقب، نسأل الله العافية والسلامة. الآية جاءت في مساق الحث على التوبة، لأن قوله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، جاء قبله قول الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ومعنى لا تقنطوا أي توبوا مهما كانت ذنوبكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك الشرك ورأس الذنوب، وهو داخل في الآية. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك وغيره من الذنوب في حق من تاب منه، فإن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالآية جاءت في مساق الحث على التوبة، فعكس هؤلاء مفهوم الآية وجعلوها في الحث على الإكثار من الذنوب. فإذا جاءه داعي التوبة إلى الله قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيبقى على ذنبه ولا يتوب بهذا الفهم الذي هو من أقبح الجهل كما قال ابن القيم. قال: فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، بدليل: نعم، لا تقنطوا بدليل لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله، مهما عظمت ذنوبكم، كبرت خطاياكم، تعددت، لا تقنطوا، فإن الله يغفر. ولهذا قال الجماعة من أهل العلم إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، لأن الذنوب مهما عظمت إن تاب العبد منها وصدق في توبته إلى الله تاب الله عليه. قال فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. قال ولو كانت الآية في حق غير التائبين، يعني كما يفهم هؤلاء من الآية، لبطلت نصوص الوعيد كلها، ما أصبح لها أي قيمة. وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، لأن على فهم هؤلاء يغفر الذنوب جميعا، ليس في حق من تاب وإنما في حق من مات على ذلك، هذا فهم هؤلاء، وهو كما قال ابن القيم من أقبح الجهل. قال وهذا إنما أوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا أي في آية الزمر عمم وأطلق، عمم أي الذنوب وأطلق أي المغفرة، لم يقيدها، عمم الذنوب جميعا وأطلق المغفرة بدون قيد. وفي سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خصص، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، خصص هذا الذنب وقيد المغفرة بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقيد المغفرة، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان في هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. الحاصل أن آية الزمر في حق التائب، وآية النساء في حق من مات على ذلك، وآية النساء في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك فلا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأما الذنوب التي دون الشرك والكفر بالله فهي تحت المشيئة. أما آية الزمر فهي في حق التائبين، فأطلقت المغفرة في كل الذنوب، لأن من تاب من أي ذنب كان تاب الله عليه. وأعظم الذنوب ثلاثة: الشرك والقتل والزنا. والله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه من هذه الذنوب أو غيرها من الذنوب. نعم.
0: قال رحمه الله وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به.
3: هذا مثال آخر من الأمثلة التي هي للمغالطة، مغالطة النفس، أن بعض هؤلاء اغتر بفهم فاسد فهمه من قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك فجعلك تنسى حق الله والواجب عليك نحوه من توحيد أو طاعة أو عبادة أو بعد عما يسخطه سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم؟ فالجهال من هؤلاء الذين ساء فهمهم فهم من الآية فهما فاسدا، قالوا إن في الآية لقن العاصي حجته، والعياذ بالله. قالوا لقن العاصي حجته، ما غرك بربك الكريم؟ قال كرمه، بمعنى قصدوا ماذا؟ قصدوا أي أن العاصي يفعل ما يشاء والرب ماذا؟ كريم، والرب كريم يعني يصفح مهما كانت الأمور، فيتكئون على مثل هذا الفهم ويستمرون في الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. قال وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور، والغرور اسم من أسماء الشيطان، اسم من أسماء الشيطان العدو. قال رحمه الله تعالى وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله هواه، هذا الذي غر الإنسان وأوقعه في المعاصي. قال وأتى سبحانه بلفظ الكريم في هذا السياق تنبيها على ما له من حق من عباده، لأنه كريم عظيم جليل ماجد سبحانه وتعالى، فحقه أن يطاع وأن يذل له ويخضع سبحانه وتعالى، لكن هناك أشياء غرت الإنسان فصرفته عن طاعة الله والقيام بحقوقه على عباده إلى الوقوع في ما يسخط الله سبحانه وتعالى من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى ونحو ذلك. نعم.
0: قال وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا
3: في الآية في قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ماذا؟ الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالغرور هو الشيطان، لأنه يغر الإنسان بمثل هذه الخدع وهذه المصائد فيجعله مقيما على المعاصي والذنوب مضيعا حق الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
0: وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط.
3: هذا أيضا مثال آخر من الأمثلة التي وقع بعض الناس في مغالطات من نفسه أو مع نفسه فأقام على ذنوبه بسببها اتكاء على مثل هذه المفاهيم الخاطئة. فبعضهم يستدل بالآية يقول إن الله سبحانه وتعالى قال في شأن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، مراده أن النار إنما هي لمن؟ للكافر. في الآية الآتي أيضا قال أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، فإذا العصاة على فهم هؤلاء ماذا؟ نعم، العصاة ما شأنهم؟ ليس لهم مكان في النار، النار لا يصلها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي كذب وتولى أي الكافر. قال في الآية أخرى أعدت للكافرين، إذا أمور العصيان ما لها علاقة، أمور المعاصي لا علاقة لها في النار ودخولها. فيتكي على مثل هذا الفهم الخاطئ للآية فيبقى مقيما والعياذ بالله على ذنوبه ومعاصيه، وأوتي هذا مثل سابقه من سوء فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو لم يقل لم يدخلها وإنما قال لا يصلاها. فيقول المقيم المراد بالنار نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني الكافر المكذب، هذه طبقة من النار أو دركة من دركات النار للكافرين، أعدت للكافرين، وهذه الطبقة لا يصلاها إلا الكافر، لا يصلاها إلا الكافر. لعل ما يوضح هذا المعنى تماما الذي أشار إليه ابن القيم قول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال: وسيجنبها الأشقى، ماذا؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا من هو؟ لا يموت فيها ولا يحيا، هذا الكافر. وجاء في الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشفاعة قال: وأما، هو الحديث الصحيح، قال: وأما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أخذتهم النار بذنوبهم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حال عصاة الموحدين ودخولهم النار، فقال: فتميتهم النار إماتة ثم يخرجون ضبائر ضبائر من النار فيلقون في نهر الفردوس فيحيون بماءه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. اجمع بين الآية والحديث، الآية قال: وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، من هو؟ الكافر. وفي الحديث قال: وأما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون أي فيستريحون من العذاب، ولا يحيون أي حياة فيها راحة، بل هم في عذاب مقيم ونكال أليم دائم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا يتعلق بالكفار، والآية هنا لا يصلاها إلا الأشقى تتعلق بالكفار، لكن هل فيها دلالة على أن العاصي لا يعذب؟ نعم، هل فيها دلالة؟ الآية ما ليس لها علاقة فيه، هناك آيات أخرى دلت على تعذيب العاصي بحسب عصيانه، وذكرت معاصي كثيرة وتوعد عليها بالنار، فكيف تبطل تلك النصوص الكثيرة التي هي معاصي وتوعد عليها بالنار بهذا الفهم الخاطئ لهذه الآية، وأن هذه الآية بزعم هؤلاء أفادت أن النار لا يدخلها أصلا إلا من؟ إلا الكافر، وأما العصاة لا مكان لهم في النار. ومثلها أيضا الآية التي بعدها أعدت للكافرين، كونها أعدت لهم ليبقون فيها مؤبدين خالدين أبد الآباد لا يعني أن لا يكون للعصاة حظ من العذاب في النار على قدر المعاصي. لكن هنا أيضا ينبغي أن يعرف أمر مهم، ألا وهو أن دخول الكافر للنار مختلف عن دخول العاصي للنار. دخول الكافر للنار دخول تخليد وتأبيد، ودخول العاصي للنار دخول تمحيص وتطهير، لأنه لما لقي الله سبحانه وتعالى بإيمان معه خبث المعاصي التي لم يتوب منها ولقي الله بها، وكانت الجنة دار الطيب المحض لا يدخلها إلا الطيب المحض، فكان دخولهم للنار من أجل أن يطهروا من معاصيهم وذنوبهم، ثم يدخلون من بعد ذلك التطهير إلى الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه: يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، جماعات جماعات، لأنهم متفاوتون في الذنوب، فيطهرون في النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجون، يخرج الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل.
3: هذا أيضا مثال آخر من أمثلة اتكال هؤلاء المغرورين بسبب فهوم خاطئة لبعض النصوص، ولا سيما نصوص الوعد والرجاء. فمن ذلك أن بعضهم اتكل في إقامته على ذنوبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وما ورد أيضا في فضل يوم عرفة وما فيه من تكفير للذنوب. فاتكل بعضهم على فهم خاطئ لهذه الأحاديث، حتى قال بعضهم: يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صيام يوم عرفة زيادة في الأجر، ويبقى صيام عرفة زيادة في الأجر. على هذا الفهم، على هذا الفهم الذي يفهمه هذا من الحديث، أي شيء يصنع هو؟ أي شيء يصنع؟ على مدار العام يبقى في ذنوبه ومعاصيه، لأن عنده صيام عاشوراء يكفر سنة، وعند صيام عرفة هذا احتياط زائد، فهذا صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة، وصيام يوم عرفة هذا رصيد زائد، فيكون من باب زيادة الأجر. أما التكفير انتهى للسنة الكاملة بصيام يوم عرفة، فيبقى والعياذ بالله مطمئنا على فعل الذنوب مقيما عليها، ويغتر بهذا الفهم الخاطئ، يغتر بهذا الفهم الخاطئ. قال: ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان وهو أعظم من صيام يوم عاشوراء وأعظم من صيام يوم عرفة. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صيام عاشوراء نافلة، وعرفة نافلة، وصيام رمضان فريضة، فما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إلى الله من الشيء الذي افترضه الله على عباده. ويقول المصنف: صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. إذن التكفير، تكفير الذي جاء في عرفة وجاء في يوم عاشوراء بهذا القيد الذي قيد به في التكفير، ما هو أعظم من هذا الصيام وهو صيام رمضان والصلوات الخمس المفروضة. فإذا كانت الصلوات الخمس المفروضة وهي أعظم، وشهر رمضان، صيام شهر رمضان هو أعظم، لا يكون تكفيره للذنوب إلا بهذا القيد اجتناب الكبائر، فلا أن يكون صيام عاشوراء وصيام عرفة كذلك من باب أولى، من باب أولى. وهذا هو المعنى الأقرب، لأن ابن القيم ذكر معنيين، والمعنى الأقرب هو الأول فيما ذكره رحمه الله، قال: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليه، قال: ما اجتنبت الكبائر، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد على حسب الفهم الذي فهمه أولئك، وهو مصر عليها غير تائب منها، هذا محال. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات، فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في المشاهدة، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟
3: وكيف يحسن
0: الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وقال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا أيضا مثال آخر يذكره رحمه الله تعالى لحال هؤلاء المغترين المغالطين لأنفسهم، فيقول: كاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنه قال عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. فكيف يفهم هؤلاء هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء؟ يفهم هذا الحديث أنه يقيم على معاصيه وعلى ذنوبه وعلى آثامه، وهو يظن بربه أنه لن يعذبه عليها، أنه لن يظن بربه أن يعذبه عليها، فيبقى مقيما عليها إلى أن يلقى الله بها. وقد قال الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فليست المسألة مجرد أماني ورجاء مجرد، بل لابد من إقامة برهان بإصلاح النفس والعمل والبعد عن مساخط الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يعني ما كان في ظنه فإني فاعل، ما كان في ظنه يعني ظن العبد فإني فاعله به. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله أن حسن الظن بالله لا يستقيم إلا مع حسن العمل، لا يستقيم إلا مع حسن العمل. وأما سوء العمل لا يكون معه حسن ظن بالله إلا شيء يكون في النفس على وجه المغالطة لها، على وجه المغالطة للنفس لتبقى مصرة على الذنوب والمعاصي. أما حسن الظن حقيقة بالله لا يكون إلا مع حسن العمل. ولهذا نقل نقلا عظيما جدا عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إذن حسن الظن مرتبط بحسن العمل، وسوء الظن مرتبط بسوء العمل. قل أيضا إن شئت أن حسن العمل يثمر حسن الظن، كلما اجتهد العبد في إحسان العمل يثمر هذا حسن الظن. والإساءة في العمل تثمر الوحشة وسوء الظن، لا تثمر حسن ظن، وإنما تثمر وحشة وسوء ظن. ولهذا فإن مرد الأمر إلى صلاح العمل، صلاح الطاعة لله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. يقول: كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؟ ما يمكن، حال مرتحل في الذنوب والمعاصي وما يسخط الله ويغضبه سبحانه، متعرض للعنة الله، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، كيف يكون هذا محسن الظن وهو على هذه الحال؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفاته وأساء الظن بما وصف به نفسه؟ قال: وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ كل هذه لا تستقيم مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مثالا عظيما في هذا الباب، أخذه من هذا السياق في سورة فصلت. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وذلكم. قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو؟ هذا ظن خاطئ خطير في حق الله، في أمر العلم، صفة العلم لله جل وعلا. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا صفة العلم من أصلها؟ هل نفوا صفة العلم من أصلها؟ نفوا علم الله بالتفاصيل، مثل ما قال ابن القيم هنا، قال: وقد قال في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر، وهو السر، تعلق سمعي أو علمه كما في الآية، ببعض الجزئيات، تعلق علمه أي بعض الجزئيات وهو السر. فقالوا: يعلم الأمور الظاهرة ولا يعلم الخفية والعياذ بالله. فماذا ترتب على هذا الظن الفاسد؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذه الآية نستفيد منها فائدة، أن الخطأ في أسماء الله وصفاته جد خطير، خطير جدا، ليس أمرا سهلا. هؤلاء يعني لم ينكروا صفة العلم من أصلها، وإنما ظنوا أن علم الله لا يتناول بعض الجزئيات، فأرداهم هذا الظن، أهلكهم، وكان موجبا لسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى. فالخطأ في الأسماء والصفات أمر ليس بالهين. قال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل جاحد، كل من جحد صفات الله وصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به، وهل هذا إلا من خدع النفوس؟

0: وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده.
1: سبحان الله، تأمل، يعني تأمل هذا الحديث. 6 دنانير، 6 دنانير، ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول: ما ظن بي الله ولو لقي الله وهذه عنده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث: نعم،
0: فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذ لقوه ومظالم العباد عندهم.
1: أو إذا، عندنا إذا.
0: نعم، فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم.
1: نعم،
0: فإن كان ينفعهم قولهم: حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله، ما يبلغ الغرور بالعبد.
1: نعم، يعني كل نصوص الوعيد على هذا تبطل كلها ولا يصبح لها أي قيمة، وأي نص فيه وعيد وتهديد يعرض على مثل هؤلاء ماذا يقول؟ يقول: نحسن الظن بالله، ولا يبالي بنصوص الوعيد ولا يكترث بها، يقول: أنا أحسن الظن بالله، والله جل وعلا يقول: فليظن بي ما شاء، ويبقى مقيما على. فتأتي هذه الفهوم الغالطة الخاطئة على جميع نصوص الوعيد بالإبطال، ويصبح ليس لها أي قيمة على فهم هؤلاء، وحاشا أن يكون الأمر كذلك. نعم،
0: وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره.
1: إذا لقوه وقد عبدوا غيره، ليس لهم يوم القيامة عند الله إلا النار، مخلدين فيها أبد الأبد، وإن ظنوا غير ذلك، وإن ظنوا غير ذلك. والظنون كثيرة، الظنون كثيرة، يعني عند أصحاب الضلال والباطل. اليهود من أشد الناس كفرا، من ظنون يقول: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. قالوا: أيام تعد على رؤوس الأصابع، قليلة جدا. وبل قالوا ما هو أشد، قال: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أشياء من هذا القبيل كثيرة. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه كلها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع صاحبها، وإنما الذي ينفعه مع الظن حسن العمل توحيدا وإخلاصا وإيمانا وطاعة وعبادة لله وتقربا إليه. أما من لقي الله بالشرك فليس له إلا النار، ولا مطمع له إطلاقا في رحمته ومغفرته. ومن لقي الله فيما دون الشرك فهناك تهديد ووعيد، ونصص وعيد جاءت بالعقوبات، وهي عقوبات عظيمة زاجرة رادعة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم،
0: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله وحسن العمل نفسه.
1: نعم،
0: فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز.

0: كما في الحديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة، فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن.
1: نعم، يقول رحمه الله، يعني من تأمل هذا الموضع الذي ساء فيه الفهم عند أولئك حق التأمل، علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، بمعنى أنه كل ما حسن العمل حسن الظن. ولهذا المؤمن في قبض روحه يكون فيه من الأنس والراحة والبشر، بخلاف غيره الذي يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فالمؤمن الذي حسن عمله يرتفع حسن الظن بحسب ارتفاع العمل وكثرته، ومن ساء عمله ساء ظنه. ولهذا في الخاتمة يظهر مثل هذا الأمر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. ثم استشهد في هذا الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن معناه مستقيم تماما صحيح، لا ريب في استقامة معناه وسلامته، لأن فعلا الكيس يعني الحاذق من الناس الفطن، من دان نفسه أي حاسب نفسه. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالكيس الذي يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، والعاجز هو الذي يتبع نفسه هواها ومع ذلك يتمنى على الله الأماني، كحال من قال الله عنهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يبقى على المعاصي وعلى الفجور، يقول: أنا أتمنى أن أكون في الدرجات العالية في الجنة والمنازل الرفيعة. قدم لنفسك، مهد لها بالعمل الصالح، بالتوبة، بالإنابة، بالإقبال على الله، ليس هو مجرد أماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يتبع هوى النفس من المعاصي والانغماس في المحرمات، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الأماني، أن يكون في الجنة وأن يكون في الدرجات العالية إلى آخره. فهذه الأماني ليست بمجدية ولا منجية ولا نافعة لصاحبها، وإنما الذي ينفع صاحبه أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله قبل أن يلقى الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. قال: وبالجملة، فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح الذي هي الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك يعني في ممارسة العبد لها وإتيانه لها فلا يتأتى حسن الظن إذن. ولا يزال الكلام موصولا حول هذه المسألة، مسألة حسن الظن، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا ونوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. نعم،
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل العبد يسأل عن الذنب الذي تاب منه أمام ربه؟
1: من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، إذا كان صادقا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه، بل جاء في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
0: يقول: زوجتي تعاني من حساسية في الصدر ولا تستطيع لبس الخمار، فهل يجوز لها أن تخرج بدون أن تلبس الخمار كاشفة عن وجهها؟
1: هذه الحساسية التي في الصدر ما يظن أنها لها تعلق بالخمار، إلا إن كان نوع من القماش تتحسس منه إذا وضعته على وجهها فتستبدله بآخر، لأن بعض الأقمشة نعم يكون فيها لمن عنده حساسية في صدره أذى له، فقد تكون كذلك، فتبحث عن نوع آخر من القماش لا يسبب هذه الحساسية التي تعاني منها. وتغطية الوجه واجب، تغطية الوجه للمرأة واجب، ودلائل وجوبة واضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والوالد الكريم حفظه الله ومتع بعلمه له رسالة نافعة ومفيدة جدا في هذا الباب، وجوب تغطية المرأة وجهها، وجمع فيها الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. نعم.
0: كيف نجمع بين الأمر بحسن الظن بالله وبين ما ورد عن السلف الصالح من خوفهم الشديد من الله ومن عذابه وأقوالهم التي جاءت عنهم في مرض الموت خاصة؟
1: السلف من يقرأ سيرتهم يجد أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم الخير، وكل باب من أبواب الدين يكون لهم منها نصيب، فلهم نصيب من الخوف، ولهم نصيب من حسن الظن، ولهم نصيب من الرجاء، ولهم نصيب من كل باب من أبواب الدين. والله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اجتمع فيهم الأمران، رجاء الرحمة وخوف العذاب، هذا موجود وهذا موجود، فعنده رجاء لرحمة الله فلا قنوط، وعنده خوف من عذاب الله فلا أمن. وهذا هو حقيقة العمل الصالح، وأن يكون بين الرجاء والخوف. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى جمع الله لهم المحاسن والخيرات، فعندهم من الخوف ما هو من كمال إيمانهم، وعندهم أيضا من الرجاء بالله سبحانه وتعالى أيضا ما هو من كمال إيمانهم. ولهذا عندهم هذا وعندهم هذا، عندهم حسن الظن وعندهم أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: يقول: بارك الله فيك، الذي أسلم هل كل ما عمل من قبل يغفر له عند إسلامه؟
1: عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له كل ما مضى، فقال النبي، والحديث في صحيح مسلم، قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله، فإذا أسلم ودخل في الإسلام تائبا إلى الله سبحانه وتعالى فإن إسلامه وتوبته تهدم ما كان قبله. لكن إن أسلم وبقي على معصية من المعاصي فإن هذه المعصية يؤاخذ عليها وإسلامه مقبول، ويكون مسلما عاصيا، يكون مسلما عاصيا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: لا تأسفن على

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات،
4: نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
5: رسالة المستمع سيف الدين محجوب من الرياض، وبقي علينا بعض الأسئلة. يقول في سؤاله هذا: أرجو موافاتنا بزكاة المال وعن نصابها بالريال السعودي.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نصاب الفضة،
5: نعم،
6: كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، يعني قصدي 5 أواق،
5: نعم،
6: 5 أواق من الفضة، وهي بالعدد 200 درهم إسلامي.
5: نعم.
6: وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت 56 ريالا سعوديا من الفضة.
5: نعم.
6: وعلى هذا فإذا ملك الإنسان 56 ريالا سعوديا من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة.
5: نعم.
6: وإن نقصت في أثناء الحول، انقطع الحول ثم إذا عادت إليه يبتدئ بها حولا جديدا، لأنه كلما نقص النصاب في أثناء الحول فإنه لا ينبني بعضه على بعض، ينقطع الحول ويبتدئ حولا جديدا إذا ملك النصاب مرة ثانية.
5: يعني كأنه لم يكن لديه شيء البتة.
6: نعم، كأنه لم يسبق لديه شيء.
5: نعم. نعم. هذا بالنسبة للفضة.
6: هذا بالنسبة للفضة، وهذا سؤاله.
5: نعم.
6: وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو 20 مثقالا في الأصل، 20 مثقالا من الذهب.
5: نعم.
6: وكان الدينار في ما سبق يساوي مثقالا أو يزن مثقالا، ثم إنه حرر فبلغ من الذهب 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه.
5: نعم. يقول في سؤال آخر: ما هو رأي الدين في هذه الأشياء والدليل من الكتاب والسنة؟ القصائد التي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتمجده وإلقائها في المناسبات الدينية وذلك بإحياء الليالي بها.
6: هذا التعبير ما هو رأي الدين،
5: نعم،
6: أو ما هو رأي الإسلام أو ما أشبه ذلك، لا أحب أن يعرض في سؤال.
5: نعم. في الحقيقة نحن نعرض أسئلة السادة المستمعين على ما جاءت عليه لكي أيضا نستفيد فائدة أخرى، وهو إذا كان هذا السؤال مجانب لأمور الإسلام حتى ينبه السادة.
6: طيب.
5: المستمعين
6: لا بأس به. نعم. وأنا لست أوجه الانتقاد لك.
5: نعم.
6: إنما هو لمن قدم هذا السؤال. أولا، إن كلمة رأي الدين، الدين في الحقيقة ليس رأي، والدين ليس فكرا، إنما الدين عقيدة وشريعة من الله عز وجل
5: سبحانه وتعالى،
6: لا مجال للرأي فيه ولا مجال للفكر فيه. ولهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون هذا فكر إسلامي وما أشبه ذلك.
5: نعم.
6: الإسلام ليس فكرا وليس رأيا وليس من صنيع الأفكار والآراء، إنما هو شريعة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى.
5: سبحانه وتعالى.
6: نعم، لنا أن نقول المفكر المسلم وما أشبه ذلك، لأن الرجل له فكر ويفكر.
5: نعم.
6: كما أمر الله تعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض وغير ذلك. لكن كوننا نعبر عن الدين بأنه فكر أو بأنه رأي أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ.
5: أحسنت.
6: هذا من جهة.
5: نعم.
6: من جهة أخرى، لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطأ والصواب، يوجه إليه سؤال عما هو حكم الإسلام.
5: نعم.
6: عما هو حكم الإسلام، ويقال ما حكم الإسلام في كذا، وهو موجه لفرد.
5: نعم.
6: يخطي ويصيب.
5: نعم.
6: لأن الفرد إذا أجاب وكان خطأ لم يكن ذلك حكم الإسلام.
5: نعم.
6: فالذي ينبغي أن يقال مثلا ما هو الحكم أو ما رأيك في كذا وما أشبه ذلك.
5: نعم.
6: ثم المجيب يجيب بحسب ما يرى معتمدا في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
5: أحسنتم بارك الله. نعم. فيكم. طيب بالنسبة للقصائد التي
6: بالنسبة للقصائد التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مستحق لكل مدح وتعظيم يليق به.
5: نعم.
6: يليق به على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، وهو خاتم النبيين وأفضل المرسلين وسيد الخلق أجمعين، فهو مستحق لكل ما يقال من وصف يليق به صلى الله عليه وسلم، سواء قيل ذلك نظما أم نثرا.
5: نعم.
6: ولكن القصائد التي تخرجه عما ينبغي أن يكون له من الغلو المفرط الزائد الذي نعلم أنه هو عليه الصلاة والسلام يكرهه ولا يرضاه.
5: نعم.
6: كما نهى عن ذلك، فإننا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتلوها أو يعتقد ما فيها من هذا الغلو.
5: نعم.
6: ومن ذلك على ضرب المثل ما جاء في قصيدة البوصيري البردة.
5: نعم.
6: التي يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لا شك أن هذا شرك، بل هو من أعظم الشرك، إن لم نقل أنه جعل ما يختص بالرب جعله للنبي صلى الله عليه وسلم وسلب حق الله فيه. فإذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها وهي الآخرة، فما بقي لله تعالى من شيء. وإذا كان من علومه، أي بعض العلوم التي يعلمها، علم اللوح والقلم، فما بقي لله تعالى علم.
5: نعم.
6: ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا الحد أو إلى ما دونه مما لا يليق للمسلم أن يقوله في نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به لا نظما ولا نثرا. أما القصائد التي تبين صفاته الحميدة وشريعته الكاملة وما أشبه ذلك، فإنها لا بأس بها، بل إننا نقول إن تلاوتها تكون من العبادة لما في ذلك من كونها تغذي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، وتعظيمه وتعزيره كما أمر الله به: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. إن جعلنا اللام للأمر، وإلا فهي للتعليل، ومعنى ذلك أن هذا أمر مقصود للشرع إذا جعلت للتعليل.
5: نعم.
6: ومعنى تعزروه أي تعظموه، لكن بما يليق به.
5: نعم.
6: وبشرط أيضا أن لا تجعل هذه القصائد في مناسبة خاصة تعود كل سنة.
5: نعم.
6: كما يفعله من يفعله في ليلة عيد المولد التي ابتدعوها في شريعة الله وفي دينه، وهي بدعة لا أصل لها في الشرع، أعني ليلة عيد المولد.
5: نعم.
6: واتخاذها عيدا يتكرر كل عام، يذكر فيه مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدع فيه صفات وصيغا من الصلوات عليه ما جاءت في هديه ولا شريعته ولا هدي أصحابه. ولهذا كانت هذه البدعة، أعني بدعة عيد الميلاد، من المنكرات التي يجب على المسلمين أن يحذروا منها وأن يبتعدوا عنها. ولو كان فيها خير لسبقنا إليها من هو أولى بنا من الخير، ومن الخير أحب إليه مما نحبه نحن، كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، فإنهم لم يفعلوا هذه الليلة، أي ليلة عيد المولد، لم يفعلوها ولم يشيروا إليها لا من قريب ولا من بعيد. ولا شك أن الذين يشرعونها والذين ابتدعوها هم في الحقيقة متنقصون لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا شك أنهم يريدون بها التقرب إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله تعالى عبادة، والدين كمل من جميع الوجوه بعباداته القولية والفعلية، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي رجل يبتدع من العبادات ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أم في القول أم في العمل، لا شك أنه حقيقة أمره ولسان حاله يقول: إن الدين لم يكمل، وأنا كملته بما أحدثته من هذه العبادة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل. لهذا يجب على كل من ابتدع شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر قولي أو فعلي أو مدح للرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره، يجب عليه أن ينظر في الأمر مرة ثانية، وأن يعرف أنه بابتداع هذا طعن في دين الله ورآه ناقصا يحتاج إلى تكميل بما أحدثه فيه. وأسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المسلمين لله مخلصين ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين.
5: أحسنتم. يقول أيضا سيف الدين محجوب أو محبوب: بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنية، ما مدى صحة هذا؟
6: لا شك أن الله تعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأجسام أيضا.
5: نعم.
6: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد أنهم قرأوا على لديغ سورة الفاتحة، قرأوها عليه 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إليه وأخبروه، قال: وما يدريك أنها رقية؟ فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة رقية، يعني يرقى بها المريض، أي يقرأ عليه. فالقرآن كله خير، كله بركة، ولا شك أنه مؤثر، ولكن يجب أن نعرف أنه كما يقال: السيف بضاربه. لا بد لتأثير القرآن من 3 أمور. أولا إيمان القارئ بتأثيره، وثانيا إيمان المقروء عليه بتأثيره، وثالثا أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير. فإذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله. أما إذا نقص واحد من هذه الأمور الثلاثة، مثل أن يقرأ على سبيل التجربة، يقول بجرب بشوفه ينفع ولا لا، فإن ذلك لا ينفع، لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره. كذلك أيضا لو كان المريض، وكان المريض عنده شك في ذلك وليس عنده إيمان بتأثير القرآن، فإن ذلك لا ينفعه أيضا، لأن المحل غير قابل حينئذ. وكذلك أيضا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها بالتأثير، فهذا أيضا قد لا يؤثر، هذا قد لا يؤثر، وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم، ولكنه خطأ في استعمال أو في قراءة ما تنبغي قراءته من الآيات أو السور.
5: يقول في سؤاله الأخير: هل الأفضل تلاوة القرآن في المسجد جهرا أم سرا؟
6: في المسجد الأفضل أن يقرأ القرآن سرا، إلا إذا لم يكن فيه أحد يشوش عليه، أو كان الحاضرون يرغبون في أن يقرأ جهرا لكونهم لا يعرفون القراءة أنفسهم ويحبون أن يستمعوها من غيرهم، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون أحد من أهل المسجد مشتغلا بغير الاستماع عليه، بغير الاستماع إليه، فإن ذلك لا يجوز، أي لا يجوز للرجل أن يجهر بالقرآن في المسجد وحوله من يشوش عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة.
5: نعم.
6: وهذا حديث صحيح كما قاله ابن عبد البر.
5: أحسنت. نعم. يقول: أرفع إليكم سؤالي هذا، وفيه أخبركم بأن لدينا مقابر وأنه يوضع عليها كثير من القذرات أو القاذورات والقمائم التي لا تتصور، وأن هذا لا يرضى به الله ولا رسوله، وهذا مما يؤثر في النفس عند المؤمنين، فأرجو من سماحتكم إرشادنا والنصح لمثل من يضع هذه القذرات على المقابر.
6: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن مقابر المسلمين يجب احترامها وصيانتها عن الأذى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسس القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، وذلك لما فيه من إهانة صاحب القبر.
5: نعم.
6: وهذا الحديث يؤخذ منه على أن جميع ما يكون فيه إهانة لأهل القبور فإن ذلك مما أتى الشرع بالتحذير منه والتخويف. والواجب في مثل هذا الحال أن من شاهد هذا في مقابر المسلمين يتصل بالمسؤولين عن صيانة المقابر.
5: نعم.
6: ويخبرهم بهذا حتى يقوموا بصيانتها وحمايتها عن هذه المؤذيات.
5: نعم.
6: كما أنه أيضا يجب عليه أن ينصح من يشاهده يلقي القمائم فيها، ويبين له أن هذه دار إخوانه المؤمنين، وأنه لا ينبغي ولا يجوز أن يلقي فيها ما يكون فيه إهانة وإهانة لهم وعدم قيام بحقهم.
5: نعم.
6: والشارع كما نهى عن إهانة القبور كذلك أيضا نهى عن تعظيمها كما في التجصيص والبناء، فلا يجوز أيضا تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها وإشادتها بالعلامات الكبيرة البارزة الظاهرة، فإن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكثير من القبور نرى أن بعض الناس يضعون عليها علامات كبار.
5: نعم.
6: حصن كبار طويلة مشرفة، فمثل هذا أيضا لا ينبغي، فإنما تكون العلامات في المقبرة ما يحصل به الكفاية في الدلالة على صاحب القبر فقط، وأما أنها تكبر وتبيض أو تحمر ببوية أو ما أشبه ذلك فهذا مما لا ينبغي، فالدين وسط.
5: نعم.
6: بين هذا وهذا.
5: ما دمنا نتحدث عن المقابر والقبور، نرى مثلا كثير من مقابر المسلمين الآن يوضع عليها أعمدة طويلة مثلا خشب، أو أغطية حقائب كبيرة، أو علب ملونة لكي يستدلوا بها للزيارة.
6: نعم.
5: فما الحكم أيضا في ذلك؟
6: هذا أيضا قد يدخل في قبر المشرف.
5: نعم.
6: البين الظاهر، وهذا أيضا ما لا ينبغي. نعم. الذي ينبغي أن الإنسان يقتصر على أقل ما تحصل به العلامة فقط.
5: سؤال الطالب عمر صالح محمد الشهري الثاني يقول: أخبركم بأن لدينا أوقاف وهي لم تزرع ولم يعتني أهلها بها، ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها، ونخشى أن يكون ذلك سببا في انقطاع المطر، أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء ودمتم.
6: على كل حال، هذه الأماكن الأوقاف لا يجوز للمضار عليها.
5: نعم.
6: الذين يتولونها لا يجوز لهم أن يهملوها، بل الواجب أن يرعوها حق رعايتها، فإن كان يمكن استغلالها وفيه مصلحة فإنها تستغل وتؤخذ مصلحتها، وإلا فإنها تباع ويصرف ثمنها في أشياء ينتفع بها الموقوف عليهم والواقفون.
3: نعم.
6: وأما تركها هكذا هملا فهذا لا يجوز، وهو خلاف الأمانة التي تجب على من تولاها أن يقوم بها. ثم إنه بهذه المناسبة أحب أن أبين لإخوان المستمعين أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا أن يجعله من الأشياء المستمر لنفعها المعلوم، كبناء المدارس وبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يحصل به النفع المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف، ولا يوجب أيضا نزاعهم وخصومتهم كما نجد في الأوقاف الخاصة التي توقف على الذرية وشبههم.
3: نعم.
6: فإنه يحصل فيها من الخصومة والملاحات والمحاكمة أحيانا ما لا ينبغي أن يكون بين الأقارب. لهذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله له في حياته في أمور نافعة مستمرة كما أشرنا إليه أولا.
3: نعم.
6: من المساجد والمدارس وأصلاح الطرق وطبع الكتب النافعة وما أشبهها.
3: نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع المرسل عبد الله رحال من البكرية بالقصيم، يقول بعد التحية والسلام: سؤالي هو أني أرى بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة وكذلك مغاسل المطابخ، وفي هذه الحالة يذهب بعض الطعام إلى البيارة، فهل يجوز ذلك؟ يقول أيضا: ونحن سمعنا ولا ندري ما صحت، وهو أنهم يقولون إن الطعام الذي لا يشبع القطة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة، أفيدونا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.
6: هذا أيضا لا ينبغي أن يجعل غسيل اليدين وغسيل الأواني من الطعام مع القاذورات والنجاسات، لأن هذا الغسيل يجتمع ويتكون منه شيء كثير. هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو جرم كحبة وقطعة خبزة وما أشبه ذلك.
3: نعم.
6: أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا حرج. وأما ما سمعه من أن الذي لا يشبه القطة لا بأس به فهذا لا أصل له، وما سمعته إلا من هذا السؤال.
3: نعم.
6: والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم الحفرة التي يتجمع فيها الماء، يقسمها إلى قسمين ويضع بينهما جدارا منيعا يصبه صبا أو يبنيه بأبلك مختوم ويليصه تليصا قويا، ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى جهة ومحل الخلاء إلى جهة أخرى.
3: نعم.
6: وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله.
3: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة وردتنا من مكتب الزهراء بتبوك من عبد الرحمن عايد المقيري، يقول: طلبت مني إحدى السيدات أن أكتب لبرنامج الخير مستفسرا عن مشكلة سبق وأن حدثت لتلك السيدة، نرجو عرض تلك على أحد علماء الفقه عبر برنامج نور على الدرب. ونص المشكلة أن تلك السيدة أسقطت طفلا ميتا في الشهر السابع من تكوينه، وكانت السيدة في حالة مرض شديد لغاية أنها لم تستطع حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه، فرجعت إلى خدرها وتركته، وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع أو الكلاب. وحيث أن تلك السيدة تعيش الآن في قلق وحيرة من أمرها خوفا من عقوبة عقوبة ما حدث، وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله وهل عليها إثم في ذلك وما كفارته، ونأمل التكرم بالرد إذا تكرمتم علينا وفقكم الله.
6: لا شك أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا.
3: نعم.
6: وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل، وأنه الذي ينبغي بل يجب عليها أنها أبقته عندها في البيت حتى تتصل بأحد في الصباح ويقوم باللازم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ولكن إذا كان الأمر كما هو مشروح الآن فإن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود لمثلها. وعليها كذلك أيضا هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل لأنه لم يصلى عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهر ولا بسنة، بل أي ميت لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك. وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله من المسلمين، ولعل الله أن ييسر فنصلي عليه نحن إن شاء الله ويكون ذلك خيرا على خير. خيرا على خير.
3: هذه الرسالة وردت من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته هذه أنه يوجد عند شخص لي مجموعة من النقود وطلبتها منه عدة مرات ويماطل في أو يماطل بي، وحيث له يقول وجيت له مرة وقلت له أعطني جزاك الله خيرا، حقيقة لا ما عندي شيء اصبر مثل غيرك، وحقيقة أنا رجل حمقي وغضبت وقلت له شف عسى أعمى يوم أقف عليك متى ما هداك الله جبها، والآن له سنتان ما شفت أحد ولا جلمي، وأنا نادم على فعلي ومحتار على أنني وصيت له ويقول وصيت له رجال لفكها ولا أفاد، وأنا ودي أذهب لمه أنا وأشكيه إذا لم يسدد لي، فأنا خائف من هذا الدعاء الذي دعيته على نفسي، أرجو حل هذه المشكلة وفقكم الله.
6: هذا الذي دعوت به على نفسك هو عند بعض العلماء بمنزلة اليمين، كقول الرجل هو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حكمه حكم اليمين، بمعنى أنك إن عدت إليه وطالبته وجب عليك كفارة يمين. وكفارة اليمين هي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت الآن أطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم الناس، وهو في وقتنا الآن الرز، فاصنع طعاما من الرز وادعو إليه 10 من الفقراء وأطعمه حتى يأكلوه. وإن لم تفعل هكذا فانظر عائلة فقيرة تتكون من 10 أنفار ثم ادفع إليهم هذا، وينبغي أن تجعل معه لحما أو نحوه مما يؤدمه حتى يتم الإطعام، وتطالبه بعد ذلك، تطالبه بحقك بعد ذلك.
3: يقول أيضا عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف، إذا أتيت لصلاة الفجر ووجدت الإمام قام للصلاة ولم أتسنن سنة الفجر، هل أقضيها بعد الصلاة أم لا؟
6: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم.
3: نعم.
6: منهم من يرى جواز قضائها بعد الصلاة لأنها من ذوات الأسباب، ومنهم من يرى أنها لا تقضى بعد الصلاة ولكن تقضى في النهار في الضحى، فإذا أحببت أن تقضيها بعد الصلاة فلا حرج عليك، وإذا كنت تثق من نفسك أن تقضيها في النهار في الضحى فهو أحسن وأطيب خروجا من خلاله.
3: نعم.
6: ولكن إن قضيتها بعد الصلاة فلا حرج عليك.
3: نعم. يقول أيضا بعض الناس هداهم الله إذا مر على القوم وهم جالسون أو مر على شخص أو ما إليه برأسه يقصد السلام، هل نرد عليه أم لا؟ وهو يقول وهو قريب.
6: نعم.
3: نعم.
6: الذي لا يجب الرد على مثل هذا، لأن الرد إنما يجب على من سلم بالسلام المشروع وهو قوله السلام عليكم، هذا هو الذي يجب أن يرد عليه. فأما من أومى برأسه فقط أو بيده فقط فهذا لا يستحق الرد، لأنه خروج عن المشروع. ولكن ينبغي في هذه الحال أن تبين له أن السلام المشروع هو أن يقول السلام عليكم،
3: نعم،
6: حتى لا يكون في نفسه عليك حرج أو عداوة، وحتى يستفيد أيضا من كلامك له، لأن هذا هو السلام المشروع.
3: نعم.
6: وهذا أيضا مثل قول الإنسان أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا ليس هو السلام المشروع، بل السلام المشروع السلام عليكم، ويرد المسلم عليه فيقول عليكم السلام.
3: نعم. السؤال التالي يقول: إذا كان على شخص عدة حلوف، يعني حلف عدة مرات عن عدة أشياء، فهل تكفيرها يجزي عن جميع هذه الحلوف أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل؟
6: هذه الأحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد،
3: نعم،
6: فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا، ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام، ثم يقول والله لا أكلمه، ثم يقول له آخر كيف تحلف كلمه وهذا أخوك المسلم، فيقول ثالثة والله لا أكلمه، فهذه أيمان ثلاثة لكن المحلوف عليه شيء واحد، هذا يجزئه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. وأما إذا كان المحلوف عليه متعددا، مثل أن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكل هذا الطعام، وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة، ثم لم يفعل، ثم حنث في يمينه،
3: نعم،
6: وفعل ما حلف على تركه، فهذا إن كفر عن واحد منها لازمه الكفارة لغيره إن حنث فيه،
3: نعم،
6: وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة،
3: نعم،
6: ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة، فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوف عليه كفارة، والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء، فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يخرج من سبيله شيء ويجزئه وضوء واحد، قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنث فيها ولم يكفر فإنه يجزئه كفارة واحدة عن الجميع.
3: هذه رسالة وردتنا من حمد عنيكش، يقول في آخر رسالته: أرجو الإجابة على الأسئلة السابقة في أسرع وقت ممكن. إنني رجل متزوج ولدي ستة أطفال ولله الحمد بنين وبنات، وعند الولادة الأخيرة لزوجتي تعسرت في الولادة مما اضطرني إلى الذهاب بها للمستشفى وعمل لها عملية قيصرية، وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد. وفي خلال العملية عرض علي الطبيب الذي عمل العملية بأن يربط الرحم لأجل ألا تحمل بعد ذلك لأن الحمل فيه مشقة عليها، وقد وافقت على ذلك، والآن أنا في حيرة من أمري، أرجو إفادتي، هل يلحقني إثم من جراء ذلك، وما العمل الآن، وما مدى جواز ذلك من عدمه؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه قد سبق من على هذا المنبر أنه ينبغي للأمة السعي في إكثار أفرادها لما في ذلك من القوة وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة، ومثل هذا العمل الذي عملت وهو خياطة الرحم حتى لا ينفذ إليه الماء فتحمل، هذا إذا ثبت أن هذا يلحق بالأم ضررا يخشى عليها منه فهذا لا بأس به، أما مجرد المشقة والضعف فهذا أمر لا بد منه، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذا أمر لا بد منه في حمل، لا بد من مشقة ولا بد من تعب عند الحمل وأثناء الولادة وبعد ذلك، ولا يجوز أن يعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقا لمجرد المشقة من الحمل أو عند الوضع، ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضررا على الأم ويخشى عليها منه فهذا لا بأس به إذا رضيت الأم بذلك.
4: له سؤال آخر، يقول: الرجل لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للأجار، هل عليه زكاة فيها أم لا؟ أفيدونا بالحكم الشرعي في هذه الأسئلة ولكم تحياتي.
6: أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نية سوى تأجيره فلا زكاة فيه أيضا، وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد. وأما إذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضا، بمعنى أنه يريد هذا وهذا، صار عليه الزكاة في عينه والزكاة أي في عينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته، وصار عليه الزكاة أيضا في أجرته. هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.
4: أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من سلطنة عمان من ولاية ضنك مدرسة طارق بن زياد من سالم عبد الله السعيد الرباخي، يقول في رسالته: أنا طالب في

0: فهذا أسهل وأهون، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد، مع أن القول الراجح إن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها كما هو عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
1: أحسنتم. هذه الرسالة يقول صاحبها الطالب الموقع بيا ألف من أسقاط بسوريا، يقول: أنا الحمد لله مداوم على الصلاة منذ صغري وأصبح الآن عمري 19 عاما. يقول: أثناء تنظيفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه المني، فهل هذا يوجب الاغتسال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: هذا لا يوجب الاغتسال، لأن ذلك ليس بمني، بل هو فضلات راسبة في القنوات البولية تخرج عقب البول.
1: نعم.
0: إذ المني الذي يوجب الغسل هو ما يخرج بشهوة، هذا هو المني الذي يوجب الغسل، فأما ما خرج بدون شهوة فليس فيه غسل إلا إذا كان من نائم، فإن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد عليه أثر المني وجب عليه أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة.
1: نعم. سؤاله الآخر يقول: جميع المدارس في محافظتي، وهي محافظة أدلب، مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة، وخاصة في مدرستي، ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب، ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: لو سمحت بإعادة السؤال مرة ثانية.
1: يقول: جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة أدلب، مدارسها مختلفة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة، وخاصة في مدرستي، ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب، ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
0: الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مدرسة ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله، لأن ذلك فتنة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن، فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة.
1: نعم.
0: قد يقول: أنا حافظ نفسي وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه، ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن يبعد عنه.
1: نعم.
0: وقال: إن رجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات.
1: نعم.
0: فعلى كل حال نقول: أيها الأخ، يجب عليك أن تتطلب مدرسة ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاج إلى الدراسة فإنك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم مع النساء ولا تنظر إليهن.
1: نعم. أحسنت. هذه الرسالة وردت من مسفر موسى الهلالي من بلاد بني هلال، يقول: أختي أصغر مني ب8 سنوات، وبنت عمي بنفس عمر أختي، ورضعوا مع بعض، وأنا أريد الزواج من بنت عمي، وابن عمي يريد يتزوج بأختي، وكل واحد يدفع مهر وليس شغار، فهل هذا الزواج يتم لي أم لا؟
0: إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك لأنها أخته، وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك.
1: نعم.
0: ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات قبل الفطام، فأما ما دون 5 أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له.
1: هذه الرسالة من صبية محمد ابن محمد عنوطي، يقول في

0: رسالتي أنني أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخل، فهل الصلاة صحيحة علما أن هذا الرجل يستطيع شراء غير ذلك من الملابس؟ وهل تصح إمامته بجماعة من المصلين؟ أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع، جزاكم الله خير الجزاء.
1: إذا ستر المرء ما يجب عليه ستره من العورة ولو في ثوب واحد فإن ذلك كاف ومجزئ، لكن الأفضل أن يصلي بثوب سابق يغطي منكبيه ويغطي عورته وهي للرجل ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فنقول إذا صلى الإنسان بسروال يستر ما بين السرة والركبة أو بإزار فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا. أما إذا كان غير ساتر كما لو كان خفيفا يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ، لأنه في الحقيقة لم يستر. وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة، ثم يلبسون فوقها ثيابا خفيفة جدا بحيث يكون الفخذ أسفله من مائل الركبة يكون باديا ظاهرا، فهذا أيضا لا يحل ولا يجوز. بل الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثيابا صفيقة تستر وإما سراويل ضافية تستر ما بين السرة والركبة. وأما صلاته في الجماعة فإنه إذا كان أقرع القوم فلا حرج عليه أن يصلي بهم، وإلا فإن القوم يعمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
0: إذا كان أقرأ القوم يأمهم ولو كان سروال لا يستر،
1: إذا كان سرواله يستر.
0: نعم.
1: أما إذا كان لا يستر فإنه لا يصح أن يأمهم ولا تصح صلاته بنفسه أيضا.
0: هذه الرسالة من الأخت المستمعة تقول بواسطة سين باء ميم من متوسط الحرمين، لديها مشكلتان. المشكلة الأولى تقول أني وقعت في مشكلة محيرتني، وكان أنا ذاك عمري ما بين 10 إلى 12 سنة، كنت في سن الجهالة، وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل، وكنت لا أعرف الموت والحياة أنا ذاك، وأنا الآن حائرة في مشكلتي. أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع خوفا من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة. وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري، لا أعرف كيف أفعل، أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
1: هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة وكما وصفت، وإذا كان لها 12 سنة حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين، ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض أو بالإنبات مثلا أو بالإنزال. وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر حالها فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يلزم؟ فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلا للتكليف أو ليس بأهل للتكليف في وجوب كفارة القتل. بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ، والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم، فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم، وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل وإن لم يبلغ. يبقى النظر لقائل أن يقول هذه البنت قتلت هذا الصبي عمدا، لكننا نقول فعل الصبي والمجنون إذا كان عمدا فهو بمنزلة خطأ الكبير العاقل. أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة، فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء. ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال.
0: نعم.
1: ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله، أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس.
0: نعم.
1: فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع، ولا شيء في ذلك.
0: نعم.
1: نعم.
0: هي أيضا في آخر عرضها لهذه المشكلة تقول: إني الآن لم أوفق في حياتي، أنا خائفة أن عدم التوفيق من أجل هذا الطفل. المشكلة الثانية التي لديها تقول: هي أني أنا امرأة حائرة في أمري، وهو أني تزوجت زوج، والآن مضى على زواجي 10 سنوات، وبعدما مضت 10 سنوات تزوج من امرأة أخرى وتغير علي من ناحية الليل، أي ليلتي، وإذا قلت له طلقني أمرني بالانتظار، ويقول لي أن هذا الأمر غصب علي، لا أقدر أن أطلقك، ويقول انتظري، وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص، وإني الآن ليس معي ولا ولد، وإني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز، لأني سمعت أن بعض ما عند الله، أن أبغض ما عند الله هو الطلاق، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: نقول: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرام عليه.
0: نعم.
1: ولا يجوز له، وقد جاء فيه من الوحيد: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فيجب عليه العدل بينكما. ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلب منه الطلاق، لأن سؤال المرأة طلاق زوجها، أي أن يطلقها زوجها، إذا كان له سبب شرعي فلا حرج فيه. وقد سألت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، سألت الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تكرهه كراهة شديدة. فإذا كان هناك سبب شرعي سؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.
0: أحسنتم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: هذه الرسالة من المرسل عبد الله محمد الحارثي من بلاد بن الحارث ميسان، يقول في رسالته أو يسأل في رسالته عن إفطار في رمضان ولم يقضى، يقول أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء وأعطوني حلا لهذه المشكلة. يقول والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن 15 عام، وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين، وكانت لا تحسب أن فيها قضاء، وأخيرا سمعت بقضاء ما فات، فلكن والدتي سنها الآن ما يقارب 60 عاما وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة، علما أن لوالدتي حوالي 7 أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعا لله. أفيدوني ماذا يترتب على والدتي لحيث أنها قلقة جدا جزاكم الله خير الجزاء.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي، أي من الشهرين جميعا، وصيامها للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا، إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء قصيرة الزمن قليلة الحر، ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء، وإنما وجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في الشهر، إذ الشهر لا يتفرق. أما القضاء فالأمر فيه موسع، فالذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع. فإن كانت لا تستطيع إطلاقا وقد أويس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يوم مسكين، بمعنى أن يفرق عنها طعام 30 يوما عن شهر و30 يوما عن شهر، فيكون 60 مسكينا، ولا بأس أن يطعم 30 مسكينا، فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين، لكن لا عن شهر واحد بل يوم عن شهر من سنة ويوم عن شهر من سنة ثانية، فيكون مساكين يكونون 30 مسكينا بدلا من 60 مسكينا، إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهر واحد بل يعطى إطعام يوم من هذا الشهر، شهر سنة 70 مثلا، وإطعام مسكين لشهر سنة 71 مثلا.
1: لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلا لثلاثة مساكين أو 4 مساكين بعدد الأيام
2: جملة؟ ما يصلح،
1: ما يصلح،
2: يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد توالى عليه بعدد الأيام، لا بد من إطعام مسكين لكل يوم.
1: ولو لم يتيسر مثلا وجود مساكين بهذا العدد في المدينة مثلا،
2: إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى. كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في مدينة وجب أن ينظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم.
1: إذن لابد من تفريق الكفارة على 60 مسكينا أو 30 مسكين لكل مثلا يومين يعطى مسكين،
2: يعطى مسكين لكن يومين لا من سنة،
1: لا من سنة واحدة، من كل سنة
2: يوم.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من جدة من كيلو 6 طريق مكة المكرمة من المرسل أحمد علي عطية المالكي. يقول الأخ أحمد في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: يقول وبعد لقد منحني الله سبحانه وتعالى طفلين، وطلع عند كل طفل من هؤلاء 24 أصبع زيادة،
2: سبحان الله،
1: فما رأي فضيلتكم لو قطعتها عند الدكتور؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة على سؤالنا هذا ولكم جزيل الشكر.
2: ذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز قطع الأصبع الزائدة، والظاهر أن ذلك لا يجوز لما فيه من الخطر على صاحب الأصبع. وفي وقتنا هذا الخطر ولله الحمد قليل واحتمال الضرر بعيد. فالذي نرى أنه لا بأس في هذه الحال من قطع الأصابع الزائدة المشوهة للخلقة. أما إذا كانت أصابع زائدة لكن لا تشوه الخلقة فإن الذي ينبغي أن تبقى كما هي عليه. نعم.
1: هذه الرسالة وردت من أحد المستمعين للبرنامج ولم أجد اسم هذا المرسل. يقول في رسالته: أنا خطبت حرمة ويقول أريد الزواج من أرملة شفقة عليها لأنها أرملة ومسكينة، لكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لأنهم يرون أن فيها شيئا يعيبها، فهل أقدم على الزواج منها أم لا؟
2: إذا كان هذه المرأة فيها ما يعيبها في خلقها أو دينها فلا نشير عليه أن يقدم على زواجها، وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخلق ولا دين فإنه لا بأس من زواجها، ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل.
1: نعم.
2: حتى يتبين له الأمر، لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكر له قليلا.
1: نعم.
2: ولكنه يكون كثيرا وأكثر مما يتصور، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة.
1: نعم.
2: إذا كان العيب عائدا إلى الخلق والدين فلا ينبغي أن يتزوج بها ولا يقربنها.
1: نعم.
2: وإذا كان عائدا إلى أمر آخر فإنه لا بأس بالإقدام على زواجها، ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل
1: هو في
2: حتى يكون على بصيرة.
1: نعم. هو متحير، يقول لأن أحوالها المادية ضعيفة على الله ثم على الناس، ونصحني عنها شخص وسألته عنها هل هي رديئة في عرضها، قال ما أعلم عليها شيء، ولكن هذه البنت ما لها وإلي أنا ما أشور عليك تزوجها، وأنا حرصي يقول لأكي أضفها وأعتني بها. هذا لم يثبت عليها شيء الذي نصحه عنها.
2: المهم كما أسفنا أولا.
1: نعم.
2: هو مسألة أنها فقيرة، إذا تزوجها ربما يغنيها الله به
1: إن شاء الله تعالى. هذا يقول في رسالته: أنا المستمع خاء سين ميم من جدة، أعمل سائقا بإحدى الشركات وبقيادة وائت ماء خاص يسقي موظفين هذه الشركة، وأن المقدر لهم يوميا ردين ماء، مع العلم أني أجيب أكثر من هذا الردين، ولكن الزائد أبيعه بدون علم من المسؤول بالشركة، أفيدوني جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة عن هذه الطريقة، وكيف أعمل عما فات إذا كان هذا حرام؟
2: إذا كانت السيارة للشركة،
1: نعم،
2: والمقاولة بين هؤلاء وبين الشركة، فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء.
1: نعم.
2: أما إذا كانت السيارة لك وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم، لا يحصل بذلك ضرر يخل بما جرى الاتفاق عليه، فهذا لا بأس به، لأنك حر في مالك وحر في وقتك، وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه الاتفاق.
1: الرسالة التي لدينا الآن من المرسل حاء عين من اليمن الشمالي، يعمل حارس عند صاحب عمارة، يقول وصاحب هذا العمارة في الطائف، وأنه لم يعطه راتبه، ووجد لصاحب العمارة 300 ريال فأخذها، فهل يجوز له أخذها أم لا؟
2: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر، وهي على القول الراجح لا تجوز، بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الشخص لم يقضه حقه، فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا، مثل لو كان الحق نفقة، كان كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به.
1: نعم.
2: وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، وأن لا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار.
1: نعم.
2: وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصا ليس سببه ظاهرا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله، بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يخاصم صاحبه، وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد.
1: نعم أحسنتم. الرسالة التي بين يدينا الآن من المرسل من الرياض ميم ميم الرصيص، يقول في رسالته: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علما بأنها لم تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة، كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى، وما حكم من قام بالتصوير؟
2: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز، وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجه يمتهن، كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن، هذه جائزة عند جمهور أهل العلم، وإن كان فيها خلاف لكن الجمهور على أنها جائزة. أما ما لا يمتهن فسواء كان شهر وعلق أو كان أخفي في علبة وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه. فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها البوم،
1: نعم،
2: وغيرها أو غيرها، هذه لا تجوز. ثم إن الذكرى لا ينبغي الإنسان أن يتعلق بها، فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت صديقا له أو حبيبا له في يوم من الأيام قد يكون يوم من الأيام بغيضا لك، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسرف في الحب ولا في البغض. وقد قيل: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما.
1: نعم.
2: على كل حال هذه الذكرى لا لا لا لا تنبغي.
1: نعم.
2: والإنسان عبارة عن ابن وقته، والأحوال تختلف وتتغير، فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور، بل ولا يجوز أن يقتنيها الإنسان. وأما التصوير فالتصوير نوعان: أحدهما أن يكون باليد بتخطيط اليد،
1: نعم،
2: بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلا من وجه ويدين إلى آخره، فهذا لا يجوز، وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، وأخبر أن فاعليه هم من أشد الناس أو أشد الناس عذابا. وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية،
1: نعم،
2: فهذه موضع خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرا فعليا من المصور في الحقيقة، إذ هو ناقل للصورة وليس مصورا، وفرق بين المصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداع وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل،
1: نعم،
2: وتصوير الله، وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء، فبينهما فرق.
1: نعم نعم.
2: ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت انقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها، صرت الآن مصورا، والكتابة هذه كتابتي.
1: نعم.
2: ولكن لو قلت خذ هذه الرسالة وصورها لي بالآلة الفوتوغرافية فصورتها لك،
1: نعم،
2: فالكتابة كتابة الأول،
1: نعم،
2: كتابة صاحب الخط الأول،
1: نعم،
2: ليست كتابة الذي صور في الآلة المصورة،
1: نعم،
2: فهذا مثله تماما. وهذا هو الذي نرجحه، أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر ما هو الغرض من ذلك. إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجه لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية،
1: نعم،
2: فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به، يعني لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها.
1: نعم.
2: ومع هذا، مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز، نرى أن اللائق بالمسلم أن يبتعد عنه، لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة. فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى بالصور الشمسية أو الفوتوغرافية يرون أنه حرام، وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمر ينبغي. نعم. إلا إذا دعت الحاجة إليه فإن المشتبه يزول بالحاجة.
1: نعم. سؤاله الثاني أيضا يتعلق بالصور، يقول: ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير، وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملة أم الرأس فقط، أم بوضع خط على الرقبة، أم ماذا نفعل، علما بأن هذه الكتب مفيدة وليست من الكتب السخيفة، كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية؟
2: هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها، أي طمس وجوهها ورؤوسها، فهذا خير، لأن الصورة هي الرأس.
1: نعم.
2: حقيقة الإنسان تعرف برأسه، عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه.
1: نعم.
2: فلهذا الواجب أن يطمس الرأس والوجه، هذا إذا تمكن. أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لا سيما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست منشورة مبسوطة مشهورة، فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة.
1: نعم.
2: من طمسها وإزالتها.
1: نعم. أحسنتم. رمينا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال، فما الذي يلزمنا؟
2: الحمد لله. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنة العاشرة وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد، وهو الذي يجب أن يقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس. ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام.
1: نعم.
2: لهذا يكون رميهم واقعا في غير وقته، أي قبل الوقت. والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ.
1: نعم.
2: لا سيما وأن السؤال عليه متيسر، فالعلماء هناك كثيرون، ولو سألوا أدنى طالب للعلم لأخبرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر، فيكون فعلهم هذا في حكم الترك، كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة.
1: نعم.
2: وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج فدية، أي ذبح شاة في مكة يوزعونها على الفقراء ولا يأخذون منها شيئا.
1: نعم.
2: لأنها بمنزلة الكفارة.
1: نعم.
2: وبهذا يتم حجهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. سؤالهم الثاني يقولون: ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال، وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس به قليلا ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله؟
2: هذه المسألة هو أنهم خرجوا من منى اليوم الثاني عشر.
1: نعم.
2: على أساس أنهم أخلصوا حجهم.
1: نعم.
2: وأتموه، فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها، بل لهم أن يجلسوا فيها قليلا أو كثيرا ثم ينصرفون ويطوفون للوداع ويخرجون إلى أهلهم.
1: نعم.
2: نعم.
1: أيضا يقولون: مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم، وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة، يقولون: هل يلزمها شيء؟ وهل تجبر حجها؟ هل عليها إعادته من قابل؟ نرجو الإفادة.
2: إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة، لأنه في السؤال يقول إنها خرجت وأخشى أن يكون الذي تركت هو طواف الوداع.
1: لا، هم يقولون طواف الإفاضة،
2: لكن ما داموا قالوا طواف الإفاضة
1: نعم،
2: وهم متأكدون منه، فمعنى ذلك أن حجها لم يتم حتى الآن.
1: نعم،
2: لأنه بقي عليها ركن من أركانه.
1: نعم،
2: وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وفي حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحرم بعمرة أولا، فتطوف وتسعى وتقصر العمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. وفي هذه الحال إذا رجعت فورا بعد طواف الإفاضة هذا، إذا رجعت فورا إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة، لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت.
1: طيب، ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولن تطوف أيضا طواف الوداع؟ لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة.
2: في هذه الحال هي تركت طواف الوداع،
1: نعم،
2: ولكنها معذورة بالجهل.
1: نعم،
2: فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر.
1: نعم،
2: فإذا كانت معذورة في الجهل فالأمر في هذا واسع، ربما إنها أيضا تعبت تعبا جسميا لا تستطيع معه الطواف، لا راكبة ولا لا محمولة ولا ماشية. فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضا ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قاله أهل العلم، وهو فدية تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئا.
1: طيب، إن شاء الله إذا سمعت هذه الحلقة وأدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة، هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلا تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟
2: لا، هي على كل حال الآن معلقة.
1: نعم، معلقة
2: الآن، معلقة ما نعم، تم حجها.
1: نعم،
2: ولا تحللت التحلل الثاني، بحيث أنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح.
1: نعم،
2: من عقد أو مباشرة أو غيره.
1: نعم،
2: فهي الآن معلقة في الواقع، ولا ينبغي لها أن تتهاون بهذا الأمر، لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة، فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من الدمام محمد صالح مصلح، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانب أشخاص أدركوا 3 ركعات، لكني سلمت معهم ناسيا، وعرفت أنه قد بقي علي 1 ركعة أيضا، فقمت وأتيت بها وسلمت، فقالوا لي اسجد للسهو، فقلت كيف أسجد؟ قالوا اقرأ التشهد 1 ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم، وقد فعلت، فهل أنا على صواب في ذلك؟
2: الحقيقة أن هذا ليس بصواب، لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركعة،
1: نعم،
2: وعليك 2 ركعات، صرت مسلما قبل تمام صلاتك، والواجب على من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر، الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد 2 سجدة للسهو ويسلم.
1: نعم،
2: وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو، هذا ليس له أصل، لأنه قد أتى بالتشهد أولا.
1: نعم،
2: فلا حاجة إلى إعادته.
1: نعم، هو لم يعرف أنه يسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته، ولذلك سلم وأمروه أن يسجد، وأيضا قال كيف أسجد وأنا سلمت، فقالوا اقرأ التشهد، يمكن اجتهاد من
2: ولا كل حال اجتهاد من خاطئ.
1: نعم، نعم،
2: اجتهاد من خاطئ، فالواجب على من سلم،
1: نعم،
2: قبل تمام صلاته،
1: نعم،
2: سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا، أو كان منفردا أو كان إماما، المهم أن الحكم الشرعي في من سلم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولا ويسلم منه، ثم بعد ذلك يسجد 2 سجدة للسهو ويسلم.
1: نعم،
2: وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقي من صلاته صلى الله عليه وسلم وسلم ثم سجد سجدتين وسلم.
1: أحسنتم. يقول إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم فكيف يسجد للسهو؟ هذا أيضا أتيتم به؟
2: لا ما أتينا به، هذه مسألة جديدة.
1: نعم.
2: وهي أن الرجل إذا كان عليه سجود سهو قبل محله قبل السلام.
1: نعم.
2: ثم سلم ونسيه.
1: نعم.
2: ففي هذه الحالة يسجده بعد أن يسلم ويسلم،
1: لكن مكانه قبل السلام.
2: مكانه قبل السلام.
1: نعم. يقول أرجو الإجابة على أسئلتي كما أرجو توضيح عنوان مراسلة البرنامج. هذه رسالة من سلطان مناور التميمي من الرويضة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
2: السلام ورحمة الله.
1: نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة، فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة أو جاء ذلك في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان؟ نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر اطلاعنا في هذه الأمور.
2: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما ذكر السائل.
1: نعم.
2: إلى قرب منتصف الفاتحة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث رضي الله عنهما.
1: نعم.
2: ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولا ثم يكبر، فيرفع يديه حتى إذا انتهى في الرفع كبر.
1: نعم.
2: وورد عنه أنه يكبر يرفعهما حين يكبر، فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير.
1: نعم.
2: وورد أيضا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه، وكل هذه الصفات الثلاث، أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه، كل هذا جائز والأمر فيه واسع. ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين.
1: نعم.
2: هذا هو منتهى الرفع، لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل.
1: نعم.
2: فإنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام.
1: نعم.
2: وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول.
1: نعم. إذن من ناحية أنه يرفع يديه ويطيل رفع اليدين هذا لم يرد فيه شيء.
2: نعم.
1: أبدا.
2: نعم.
1: لا من الأئمة ولا من سبقه.
2: نعم. لا من الأئمة فيما نعلم ولا من السنة أيضا.
1: نعم.
2: حسب ما نعرفه منها.
1: أحسنت.
2: ولهذا ينبغي أن يرشد من يفعل ذلك إلى ما هو سنة حتى يستقيم على الوجه الصحيح.
1: هناك أيضا، ما دمنا نتحدث عن رفع اليدين وعن حركة اليدين، هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين، ثم إذا سلم على الشمال أيضا يتجه بيده الشمال إلى جهة اليسار، هل هذا من شيء من الدين مثلا؟
2: هذا له أصل، لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال.
1: نعم.
2: ورفعوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الرياض من سالم محمد الجوفي، يقول في رسالته: أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يقول في سؤاله: نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير، وتعاقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدار معين من النقود لكل شخص، وقد فوضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى، وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم، فهل يجوز ذلك علما بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟
2: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا، فأولا هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟ إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم، ولكن الضمان على من تصرف. وإن كان بعد العيد فإنه في محله هذا الذبح، ولكنه فاتهم شيء واحد، وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه، فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك. وهديهم مجزئ لوقوعه في محله.
1: وهو يقول إنه وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهم يريدون أن لا يذهب اللحم في المنحر في منى لأنه قد لا يؤكل نهائيا، علما أن هذا المخيم فيه ضيوف، وهؤلاء الضيوف ليسوا ممن يدفعون لصاحب هذا الذي أخذ مقاولة الطعام، فهل يلزمهم أيضا شيء؟
2: إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا من هذا اللحم فأنا أرجو أن لا يكون به بأس
1: إن شاء الله تعالى. هذه رسالة وردت من تحمل عدة أسئلة، ووردت من المرسلة الأخت هيفاء عادل من تبوك، تقول في رسالتها: جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري 13 سنة، وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأني لا أقدر على ذلك، وأستحي أن أخبر أهلي بذلك، وفي السنة الثانية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن، وأستحي أن أخبر أحد بذلك، ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك الآن 5 سنوات؟ أرجو إفادتي، ما الذي علي وما الذي يجب أن أفعله؟
2: الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق، فإن الاستحياء من الحق جبن وخور. والواجب على المسلم أن يكون قويا شجاعا في دينه، لا سيما فيما يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة. وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان، أن تصوم قضاء رمضان في سنتها، ولكن نظرا إلى أنها فرطت إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرف أنها أصابت ذنبا فتندم، تلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنها ما مضى، ثم تقضي هذه الأيام التي عليها. إن شاءت قضتها متفرقة، وإن شاءت قضتها متتابعة، لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال: فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، ولم يقل متتابعة، ولم يقل مثل رمضان. وأما من أوجب القضاء متتابعا فإنه لا دليل له، لأن التابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان. وأما القضاء فأمره واسع، فللإنسان الذي عليه القضاء أن يؤخره حتى يبقى من شعبان بقدر ما عليه.
1: أحسنتم. سؤال هيفا الأخير، تقول: ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة ماسة للعلاج للمرأة التي لم تنجب؟ كشف غير الوجه مثل العورة والزوج يعلم بذلك.
2: لا بأس أن المرأة تكشف عند الطبيب ما تدل حاجة إلى كشفه من العورة فما دونها، لكن نقول ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف، ولا يوجد نساء طبيبات يقومن بهذا الواجب أو بهذا العمل، فإذا لم يوجد طبيبات يقومن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل لما في ذلك من الحاجة إليه.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من المجند حسين شهاب الحمد، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وبعد، أخبر سماحتكم بأني أو بأن وقعت نفسي في إحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس، وهذه المحنة ارتكبتها في عام 76 و900 ألف. لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل أو القتال، ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة تحل مشكلتي، فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان من كل سنة، تصوم شهر من عام 76، تتابع صيامها لحد الآن، وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام. ووالدتي لقد تجاوز عمرها 40 سنة، فالآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك، هذا فرض، والثاني اليمين التي في ذمتها من طرفي، فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر؟
2: الحمد لله. قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن نبين لإخواننا المستمعين أن النذر مكروه، بل إنه محرم عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ولأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفي بهذا النذر لعذر حقيقي شرعي أو للتهاون، ويكون في ذلك خطر عظيم عليه، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدقة والصلاح، لما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني فلم يتصدقوا،
1: نعم،
2: وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين.
1: نعم.
2: النتيجة والعقوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ببدنه إذا كان النذر عملا بدنيا كصلاة وصوم، أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر ماليا كصدقة وشبهها. على كل حال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير، وما لا يأتي بخير فليس فيه خير، ولهذا ننهى إخواننا أن يلجأوا عند الشدائد إلى النذور، وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الفرج وإزالة الشدة، ويعلم علما يقينيا بأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر، فالشدة لم تزل بالنذر، لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإزالة الشدة، وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر. وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر، ربما يحصل مطلوبهم حين بعد الدعاء مباشرة بعد دعاء صاحب القبر، ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم. ونحن نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس من صاحب القبر، ولكنه حصل عند دعائهم إياه لا بدعائهم إياه.
1: نعم.
2: على كل حال، بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال.
1: نعم.
2: فأمه التي جعلت في ذمتها، والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر،
1: نعم،
2: بأن نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا لإزالة هذه الشدة، فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها، لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه من نذر أن يطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب على المسلم إذا نذر طاعة، سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر أو غير معلق، يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. ونسأل الله أن يعينها على ما عزمت به نفسها.
1: طيب مثلا إذا عجزت لكبر سنها، ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟
2: إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت،
1: نعم،
2: لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن،
1: نعم،
2: فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف، وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا، إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب فلكل امرئ ما نوى،
1: نعم،
2: ويجب عليه أن تفي به متتابعا، عليها أن تفي به متتابعا. فأما إذا قال شهرا وأطلقت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. لكن إذا عجزت لكبر كما سألت، فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان،
1: نعم،
2: بمعنى أن تطعم عن كل يوم مسكينا،
1: نعم،
2: لأن الواجب بالنذر يحتى به حذو الواجب بالشرع إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه.
1: نعم. ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها؟ هل يسبق ذلك حلف، أو مثلا يقول علي أن أفعل كذا وكذا؟
2: هو صيغة النذر ليس له صيغة معينة،
1: نعم،
2: بل كل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر، فإن قرنه باليمين صار يمينا ونذرا،
1: نعم،
2: صار يمينا ونذرا، نعم.
1: نعم. طيب لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاث مثلا ذبائح، ولم، لأن هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء، يقول مثلا إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟
2: في هذه الحال يسأل عن نيته،
1: نعم،
2: فأحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقط،
1: نعم،
2: كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة،
1: نعم،
2: فهذا النذر حكمه نذر مباح،
1: نعم،
2: بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه، وبين أن يكفر كفارة يمين،
1: نعم،
2: يعني هذا هو القاعدة في نذر المباح، أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين،
1: نعم.
2: وأرجو لإخواني المتمسكين بالعربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطر والمعطوف عليه،
1: نعم،
2: لأن لكل مقام مقالا. وأما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة مثلا،
1: نعم،
2: إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فإنه يحتى بها حذو الصدقة فتطعم للفقراء والمساكين.
1: نعم.
2: إيه.
1: أحسنتم. السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول فيه: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقان القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو يبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم، وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز، فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات.
1: نعم.
2: اتقوا الله ما استطعتم.
1: نعم.
2: فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر، أجر التلاوة وأجر المشقة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: فنقول لهذا الأخ: استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ، وبقدر ما تستطيع أقم الحروف، وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة، وليس عليك شيء وراء ذلك.
1: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المملكة الأردنية الهاشمية، جرش، مخيم غزة، يوسف إبراهيم، ويوسف إبراهيم طبيب بيطري. فأني أتوجه لفضيلة الشيخ المعالج ببعض الأسئلة، وهي: أولا، ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة، وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم، وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية، وهل لون الملابس له دخل في الحلم؟ بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة أو نظر أدى إليها.

0: أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ولا يجب أكثر من ذلك.
1: أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ قالت زوجتي وهي غضبانة: حرام علي ربنا إذا أنت نزعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل. وأحيانا تحلف بهذه الصيغة: وحياة الله. أحيانا يقول بعض الناس لآخر: حد الله بينك وبينه، ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه.
0: أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها.
1: نعم.
0: لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك، فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. وأما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش هذا الكلام. أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا، فهذا هذه صيغة التحريم. صيغة لتحريم الشيء، والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل هذا التحريم يمينا وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول كأنك قلت الآن: والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين. لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيء على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك، فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل. والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها، بمعنى أنه إذا استعاد الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعادة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما. مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيده، لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاد بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه، ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيده في هذه الحال.
1: في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما، مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال: علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا.

0: ما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم يجب؟
1: هذه علي ثيابي ما هي قسم، لأن ثيابها
0: بس الطفل يعتقد أن هذا قسم، أو ربما
1: على كل حال هو أراد بهذه الصيغة
0: نعم
1: تخلص من كما ذكر أن يلزم صبيه بهذا الشيء
0: نعم
1: أو أن يمنعه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه
0: نعم
1: كما قال
0: نعم
1: ثيابه عليه.
0: لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات غير جيدة؟
1: ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى، من أجل أنه يخشى ما قلت
0: نعم
1: أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي نعم. هي لاعب في الحقيقة
0: نعم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
5: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
5: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس السابع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
8: وقد وقفنا على الإنابة. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وحقيقة الإنابة الرجوع، رجوع القلب عما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده. والإنابة إذ كان معناها الرجوع، فإن القلب إذا توجه إلى غير الله جل وعلا قد يتعلق به تعلقا، بحيث يكون ذلك القلب في تعلقه تاركا غير ذلك الشيء، وراجعا ومنيبا إلى ذلك الشيء، كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله، تتعلق قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك، فتجد أن قلوبهم قد فرغت إما على وجه التمام أو على وجه كبير، أن فرغت من التعلق إلا بذلك الشيء، وهذا الذي يسمى الإنابة. أناب رجع، ترك غيره ورجع إليه. وهذا الرجوع ليس رجوعا مجردا، ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه. فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدها. القلب المنيب إلى الله جل وعلا إذا أناب إليه فإنه يرجع، وقد قام به أنواع من العبودية، منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. فالمنيب إلى الله جل وعلا فهو الذي رجع عما سوى الله، رجع إلى الله جل وعلا عما سوى الله جل وعلا، ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات، أعظمها المحبة والخوف والرجاء، محبة الله الخوف من الله، الرجاء في الله. فإذا الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل، وسيأتي بيان وجه الاستدلال، وأيضا لأنها شيء متعلق بالقلب، ولأنها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخرى من العبوديات. ولهذا استدل له بقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا قال: وأنيبوا إلى ربكم، فأمر بالإنابة، وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بها، فهي إذن داخلة في تعريف العبادة سواء عند الوصوليين أو عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الدليل العام على كونها من العبادة. ما الدليل على كون هذه العبادة يجب إفراد الله جل وعلا بها؟ فإن في هذا الأمر بالإنابة إلى الله جل وعلا. ما دليل كون هذه العبادة وهي الإنابة لا يجوز ولا يسوغ أن يتوجه بها إلى غير الله جل وعلا؟ هناك دليل عام، ألا وهو أنه إذ ثبت أنها عبادة فأدلة الأدلة العامة كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وغير ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ونحو هذه الأدلة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يتوجه به إلى غير الله، ومن توجه به إلى غير الله جل وعلا فقد كفر. فهذا الاستدلال العام. وهناك دليل خاص في الإنابة أنه يجب إفراد الله جل وعلا بالإنابة، وذلك في قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، في سورة هود: عليه توكلت وإليه أنيب، قالها شعيب عليه السلام، وأخبر الله جل وعلا بها عن شعيب في معرض الثناء عليه، قال: عليه توكلت، يعني عليه وحده لا غير، توكلت، فوضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره. ومجيء الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب حصرها وقصرها واختصاصها بالله جل وعلا. ثم قال: وإليه أنيب، فقال إليه وحده لا إلى سواه أنيب، أرجع محبا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله جل وعلا إلى الله وحده. فلما قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل على أن هذه العبادة وهي الإنابة مختصة بالله جل وعلا، وهذا أتى في معرض الثناء على شعيب. وهناك أدلة أخرى. فإذا هذه المسألة مع غيرها أحيانا يورد الشيخ دليلا عاما على كونها من العبادة، وأحيانا يورد دليلا عاما على كونها عبادة، وخاصا في أنه يجب إفراد الله جل وعلا بها. والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية، عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل اللسان، ما من مسألة إلا وثم دليل عام على أنها من العبادة، وثم دليل خاص على أن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. وهذا والحمد لله بين ظاهر، وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته مما هو بمكان واضح ظاهر لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين الذين تنكبوا هذا الطريق ولم يسلموا وجوههم لله جل وعلا ويخلصوا دينهم لله جل وعلا وحده. بعد الإنابة ذكر الاستعانة، حيث قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا دليل عام في العبادات جميعا، حيث قال: إياك نعبد، وإياك كما هو معلوم ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. أصل الكلام نعبد إياك. ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله، فإذا قدم كان ثم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة، ألا وهي أنه يفيد الاختصار. وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الحصر والقصر، وعلى العموم الخطب يسير، يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر. هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت. ثم قال بعدها، وهو مراد الشيخ بالاستدلال، وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية من سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي هي أم القرآن، التي يرددها المسلمون في صلواتهم، فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله جل وعلا. قال وإياك نستعين، كذلك لا يستعين إلا بالله جل وعلا. وجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه، وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر. فإذا هنا أثبت أنها عبادة، وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي مختصة بالله جل وعلا. وهنا قال العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية، يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية، لأن الله جل وعلا هو مدبر الأمر. إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية، وإياك نستعين طلب الاستعانة من الله، طلب الإعانة من الله، استعانة المسلم بالله، هذا فيها طلب لمقتضى الربوبية. ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة، ولهذا قال إن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وهذا لأجل أن العبادة لغير الله جل وعلا إذا صرفت لغير الله جل وعلا فإنها يكون معها تحول في القلب الذي هو المضغة، إذا صلحت صلح العمل كله، صلح الجسد كله. إذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته هذا صار قلبه فاسدا. ومقتضيات الربوبية أحيانا تطرح، ولهذا الإشراك في الإلهية في بعض أوجهه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية. ألم ترى أن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته إن مت فأحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، وغفر الله جل وعلا له لأنه
9: شك في بعض أفراد القدرة والتي هي رجعة إلى شيء من معنى الربوبية. كذلك قال جل وعلا عن حواري عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وأجيبوا: ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك لأنها شك في بعض أفراد القدرة، وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبية.
6: حواري عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك لأنها شك في بعض أفراد القدرة، وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبية. أما العبادة لغير الله جل وعلا فهي التي لا يقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغير الله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعيسى عليه السلام قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا لعيسى في آخر السورة، آخر سورة المائدة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام وجماعة أن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله هذا صحيح ومتجه، ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا، لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء، لهذا كان حريا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله جل وعلا وتوجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون ما سواه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. وجه الاستدلال أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة، قال: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله، لأن الأمر جاء في جواب الشرط. قال: إذا استعنت، إذا هذه شرطية غير جازمة، واستعنت هذا فعل الشرط، إذا استعنت، إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن، هذا الأمر، فاستعن بالله. لما أمر به علمنا أنه من العبادة، ثم لما جاء في جواب الشرط صار مركبا، صار متركبا مع ما قبله بما يفيد الحصر والقصد، معنى كمعنى وإياك نستعين. ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة طلب العون، لأن كثيرا فيما أوله سين والتاء يدل على طلب، استعان، استغاث، استسقى ونحو ذلك. استعان يعني طلب الإعانة، استغاث طلب الغوث، استعاذ طلب العود، استقام طلب، صح؟ ما فيها طلب، هذا من النوع الثاني. استسقى طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني وإذ طلب موسى السقيا لقومه، هذا نوع. النوع الثاني تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب، كقوله: واستغنى الله، يعني وغني الله، والله غني حميد، في أمثال ذلك. المقصود أن كثيرا ما يأتي استفعل بطلب الفعل، هنا استعان طلب العون، استعاذ طلب العون، استسقى طلب، استغاث طلب الغوث، وهكذا. فإذا إذ كانت جميعا في معنى الطلب أو فيها معنى الطلب فيصلح دليلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بما يحتاجه المرء في طلباته. الدعاء، جميع أدلة الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه نوع طلب، أي دليل في وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا لوجوب إفراد الله جل وعلا بأنواع الطلب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يصلح دليلا للاستغاثة والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك. بعد ذلك قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة كما ذكرت لك هي طلب العون، وأعوذ معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرز. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم. فإذا الاستعاذة طلب العون، طلب المعتصم، طلب الحرز، طلب ما يعصم، طلب ما يحمي، هذا الاستعاذة. وإذا هي من حيث كونها طلب، هذه ظاهرة، ومن حيث كونها فيها الاعتصام والالتجاء والتحرز صارت عبادة قلبية. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الاستعاذة عبادة قلبية، وطلب العود نعم يكون باللسان بقول أحد لآخر أعوذ بك، أعذني ونحو ذلك، ولكنها هي تقوم بالقلب، يعني يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العود، يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العود، يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوب منه العود. فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيذا، ولو لم يفصح لسانه بطلب العود، يعني أنها عبادة قلبية. الاستعاذة عبادة قلبية لأن حقيقتها طلب العود. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله، احترازه وتحرزه بالله، التجاؤه إلى الله من شر من فيه شر، صار ذلك استعاذة. قد يفصح باللسان عنها يطلب اللهم أعذني من مضلات الفتن، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق ونحو ذلك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر مما خلقه الله جل وعلا ونحو ذلك. لهذا لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم بك، وذلك لأن العود عبادة قلبية، وهذا هو الصحيح. فإن العود إذا قيل أعوذ بالله ثم بك، الاستعاذة عمل قلبي بحت، لهذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله جل وعلا. وقال آخر من أهل العلم الاستعاذة طلب للجأ والاحتراز والاعتصام، فقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصما وأن يقيه شرا. مثلا يأتي واحد من الناس إلى قوي من الناس، إلى كبير ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك، فيقول له أعوذ بك من شر، أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني. رجل مثلا يأتي يطلبه بشيء، يقولون هذا يمكن أن يكون، يعني أن يقيه شرا، أن يمنعه ممن يريد به سوءا، يمكن أن يكون ممن يقدر عليه من البشر. فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول أعوذ بك لمخلوق، أعوذ بالله ثم بك لمخلوق، ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة، وأما قول أعوذ بالله ثم بك فهذا من راعى المعنى الظاهر، وإن كان المخلوق أن يعيذ صححه وقال لا بأس أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبية، وأنها إنما تكون بالله جل وعلا. وهذا على نحو ما مرنا في قوله توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك. فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي، عبادة قلبية، مراعيا الظاهر، ما يراعي تعلق القلب، مراعي الحماية الظاهرة، مراعي التحرز الظاهر، مراعي الاعتصام الظاهر. ومنهم من لم يجزها مراعيا أنها عبادة قلبية، وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد يكون تبعا لذلك إجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. وعلى العموم هما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت وما قبل. يقابل الاستعاذة التي هي طلب العود، لأن طلب العود من شيء فيه شر، لهذا قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فالاستعاذة مما فيه شر. وأما اللياذ واللوذ فإنه مما فيه خير. قال ألوذ بك، يعني إذا كنت مؤملا خيرا، وإذا كنت خائفا من شر تقول لربك جل وعلا أعوذ بك، وإذا كنت مؤملا خيرا تقول ألوذ بك، وهكذا. دليل، قال دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. وجه الاستدلال أنه أمر نبيه الكريم بأن يستعيذ برب الناس، وما دام أنه أمر به فهو عبادة قلبية، فهو عبادة لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه. كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بالاستعاذة به فدل على أنها عبادة.
5: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
5: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
5: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
10: مع الدرس الثامن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، الغوث يفسر بأنه الإغاثة، المدد، النصرة ونحو ذلك. فإذا وقع مثلا أحد في غرق ينادي أغثني أغثني، يطلب الإغاثة، يطلب إزالة هذا الشيء، يطلب النصرة. الاستغاثة عبادة، وجه كونها عبادة أن الله جل وعلا أمر، أن الله جل وعلا قال هنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض الثناء عليهم، وأنه رتب عليها الإجابة. وما دام أن الله جل وعلا رتب على استغاثتهم به إجابته جل وعلا دل على أنه يحبها وقد رضيها منهم، فنتج أنها من العبادة. وإذ هنا بمعنى حين، إذ تستغيثون ربكم يعني حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتلاحظ أن الآية هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس، الاستغاثة كما ذكرت لك والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق بالربوبية كثيرا. هنا إذ تستغيثون ربكم، قال قبلها قل أعوذ برب الناس، لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية، لأن من الذي يغيث؟ هو المالك، هو المدبر، هو الذي يصرف الأمر، وهو رب كل شيء جل وعلا. الاستغاثة عمل ظاهر، ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق لكن بشروطه، وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغوث أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا يسمع. فإذا لم يكن حيا كان ميتا، صارت الاستغاثة بهذا الميت كفر، ولو كان يسمع ولو كان قادر، مثل الملائكة أو الجن، لأن يعني قد يكون قلنا إيش، أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع، صحيح؟ طيب إذا لم يكن حي كان ميتا، ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر، فإنه لو كان إذ كان ميتا فإن الاستغاثة به شرك. الأموات جميعا لا يقدرون على الإغاثة، لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون وأنهم أحياء مثل حال الشهداء، وأنهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فنقول إذ كان ميتا فإنه لا يجوز طلب منه. قالوا فما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم ثم استغاثتهم بنوح إلى آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس استغاثة بأموات. يوم القيامة هؤلاء أحياء، يبعث الناس ويحيون من جديد، ماتوا كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى، فهي استغاثة بمن؟ بحي حاضر قادر يسمع. لهذا ليس فيما احتج به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حجة على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا. والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي تركها لغير الله جل وعلا شرك. إذن فالشروط أن يكون حيا، إذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به. أن يكون حاضرا، إذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به. حي قادر لكنه غائب، مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس بحق. حي نعم وقادر، قد يطلب منه ما يقدر عليه نعم، ولكنه ليس بحاضر. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس، يأتي يطلب من ملك يملك أو أمير يستغيث به،
6: أغثني يا فلان، وهو ليس عنده، مع أنه لو كان عنده لأمكنه بقوته لأمكن، لكنه لما لم يكن حاضرا صارت الاستغاثة تعلق القلب بغير حاضر، هذا شرك بالله جل وعلا. أن يكون قادر، إذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك، ولو كان حيا حاضرا يسمع. مثل لو طلب من أو استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه وهو حي حاضر يسمعه، وتعلق القلب قلب المستغيث على هذا النحو، تعلق قلبه بأن هذا يستطيع ويقدر أن يغيثه، فمعنى ذلك أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة، فتعلق القلب بهذا المستغاث به، فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شركا على هذا النحو. وكذلك يسمع، لو كان حيا قادرا ولكنه لا يسمع، حاضر لا يسمع النائم ونحوه، كذلك لا تجوز الاستغاثة به. وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط، لأنها في بعض الحالات تكون شركا أكبر، وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من ذرائع الشرك ونحو ذلك، مثل ليسأل ميت أو يسأل أعمى بجنبه أو مسلول بجنبه أن يغيثه ونحو ذلك. المقصود أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح الذي هو النحر، والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر، لأن النحر هو الطعن بالسكين أو بالحربة في الوهدة مثل ما يفعل بالإبل، ما تعلمون لا تذبح ذبح وإنما تطعن في وهدتها، وإذا طعنت حركت السكين وانتثر الدم ومات، ليس ثم ذبح. كذلك البقر قد تنحر. وأما الذبح فيكون في الغنم من الظأن والمعز، وكذلك في البقر. الذبح والنحر عبادة، المقصود منها إراقة الدم، وإراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب، فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب بالله جل وعلا، فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية. فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر، لأن هذه عبادة صرفها لغير الله، وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين. وجه الاستدلال من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنه قال ونسكي، والنسك فسرت بعدة تفسيرات عن السلف، منها الذبح والنحر، وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: فصلي لربك إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر. فصلي لربك أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة، وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده. إذن النسك هنا الذبح. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الصلاة لمن؟ لله. وجه اللام هنا أنها لام الاستحقاق. قل إن صلاتي لله، يعني صلاتي مستحقة لله، هذا وجه الاستدلال. ونسكي لله، يعني نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له. ومحياي لله ومماتي لله، هذه لام أخرى وهي لام الملك. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله ملكا، لأن اللام قلنا أنها تأتي للاستحقاق وتأتي للملك. تذكرون في هذه الآية جعل هذه الأفعال الأربعة، الصلاة والنسك والمحيا والممات، جعلها جميعا باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين، لكن تختلف. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله جل وعلا ملكا، فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله جل وعلا في إلهيته وهو الأول، وفي ربوبيته وهو الثاني. قل إن صلاتي ونسكي لله، هذا توحيد لله جل وعلا في إلهيته، ومحياي ومماتي لله، هذا توحيد لله جل وعلا في ربوبيته. فكما أنه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي، فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي. قال جل وعلا لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي مستحقة لله، ومحياي ومماتي ملك لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له. فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية، ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة، فقال: وبذلك أمر. وهذا وجه استدلال آخر، إذ أن هذه مأمور بها. قال: وأنا أول المسلمين. الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم، والدم الذي بثه في أعضاء المذبوح والله جل وعلا، وهو علامة الحياة، فلا يزهق إلا لمن خلقه ولمن بثه في أعضاء من به الحياة. ولهذا قال العلماء: إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبودية، منها الذل لربه جل وعلا، ومنها التعظيم له جل وعلا، ومنها الرجاء، رجاء ما عنده حال ذبحه، ومنها طلب البركة لأنه ما ذبح إلا لله. وهذه كلها عبادات قلبية. فكما أن الذبح عمل ظاهر فيه تحريك لليد وتحريك للسان ببعض القول، كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات. قد ما يقوم بالقلب شيء البتة، مثل ما يذبح لضيافة أو يذبح لنحو ذلك، فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده. وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، العبادة القلبية، كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح، ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوها. يكون الذبح لله جل وعلا ظاهرا، لم يرد بهذا إلا الله جل وعلا، وباسمه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلا، ثم يكون بالقلب ذل لله جل وعلا وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده، فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. لهذا الذبح من العبادة العظيمة، لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله جل وعلا. ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا، إن لم يحسنه يتعلم كيف يكون حال الذبح، حال ذبحه لذبيحته لأضحية وهي آكد وآكد وآكد، أو لغيرها، أن يكون موحدا تماما، يرجو ويرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه، لأن في حركة لسان بالتسمية والتكبير، وفي قلب، وفي عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضها، وفي أيضا حركة اليد، وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. وجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره أنه ملعون، لعنه الله. وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله، يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، وإذا كانت كذلك فهي إذن يبغضها الله جل وعلا. وإذا كان يبغض الله جل وعلا الذبح لغيره، معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له بالمقابلة، فيستقيم بذلك الاستدلال. قال بعدها: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه، وتارة يكون النذر مطلقا وتارة يكون بالمقابلة مقيد. والنذر المطلق غير مكروه، والنذر المقيد مكروه. لهذا استشكل جمع من أهل العلم، استشكلوا كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فيقولون إذا كان مكروها كيف يكون عبادة؟ ومعلوم أن العبادة يحبها الله جل وعلا، والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث، فكيف إذا كان مكروها يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا، لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق لا يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، أن يوجب على نفسه عبادة لله جل وعلا بدون مقابلة، فيقول لله علي نذر، مثلا يقول قائل لله علي نذر أن أصلي الليلة 10 ركعات طويلات بدون مقابلة، فهذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء. هذا النوع مطلق وهذا محمود. النوع الثاني المكروه هو ما كان عن مقابلة، وهو أن يقول قائل مثلا إن شفى الله جل وعلا مريضي صمت يوما، إن نجحت في الاختبار صليت 2 ركعات، إن تزوجت هذه المرأة تصدقت ب50 ريالا مثلا أو ب100 ريال. هذا مشروط، يوجب عبادة على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدرا. من الذي يحصل الشيء ويجعله كائنا؟ هو الله جل وعلا. فكأنه قال إن أعطيتني هذه الزوجة وإن يسرت لي الزواج بها صليت لك 2 ركعات أو تصدقت بكذا، إن أنجحتني في الاختبار صمت يوما، ونحو ذلك. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله جل وعلا بالمقايضة، يعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه لأن الله يستحق ذلك منه. فهذا النوع مكروه. النوع الأول محمود وهذا النوع مكروه. والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فتحصل عندنا أن النذر فيه 4 أشياء: نذر محمود، ونذر، لاحظ أن ما نقول مشروع يفهم أحد أنه واجب أو مستحب، لا، نقول محمود غير مكروه في الشرع، محمود وهو المطلق لما فيه مقايضة ولا مقابلة. النوع الثاني مكروه وهو الذي يكون عن مقابلة. الوفاء بالأول بنذر التبرر والطاعة واجب، الوفاء بالثاني حتى ولو كان مكروها واجب، وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهله في الحالين بقوله يوفون بالنذر، لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه. فتحصل أن هذه 4 منها 2 واجبتان وهما الوفاء، وواحد محمود وواحد مكروه. ولهذا صار غالب الحال إذ كان عبادة، صار غالب الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب. فلهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، إلا في حال واحدة وهي حال نذر المقابل. اتضح لكم هذا المقام؟ لأن بهذا التحرير تخلصون من إشكالات عدة ربما أوردها عليكم خصوم الدعوة والخرافيون. في مسألة النذر ظاهر، تأملوها لأن قد لا تجد هذا التحرير في كثير من الكتب. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا امتدحهم بذلك بأنهم يوفون بالنذر، وإذ امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر أنه محبوب له جل وعلا، فثبت أنه عبادة لله جل وعلا. والنذر له شقان: الشق الأول النذر، والثاني الوفاء به. وكلا الأمرين إذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك. النذر لغير الله يعني ينذر لأصحاب المشاهد أو الأولياء أو القبور، ينذر للمشهد الفلاني يعني ينذر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ينذر لأحد من الموتى، ينذر لفاطمة عليها رضي الله عنها، أو ينذر لأحد آل البيت، أو لخديجة، أو ينذر لأحد من الأولياء أو نحو ذلك. يقول: علي نذر للولي الفلاني، ولو كان بغير مقابلة. هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ لغير الله، فصار شركا أكبر. القسم الثاني أن يقول: إن شفى الله، لاحظ، إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا. فهذا على المقابلة، ولو كان على هذا النحو فصرفه لغير الله جل وعلا شرك، لأن القول الأول منه وهو قول إن شفى الله مريضي هذا ربوبية، وقول فلله علي نذر فللولي الفلاني علي نذر هذا شرك في العبودية، فهو أقرب الربوبية ولكنه أشرك في العبودية. هذا جهة النذر. الوفاء، لا الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم أو للجن أو للملائكة، هذا كله شرك. فلو حصل منها النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفي به، فإن أوفى به وفى به لغير الله فيكون ذلك شركا بعد شرك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعصي الله فلا يعصيه يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله جل وعلا. قال: يوفون بالنذر، مدحهم بذلك فدل على أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والسداد.
5: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
5: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
5: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد

0: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد ذكر رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، ذكر الأصل الأول فيما مر معنا وهو معرفة العبد ربه. ومعرفة العبد ربه يعني به معرفة العبد معبوده، لأن الربوبية الرب هنا بمعنى المعبود، والربوبية في هذا الموقع بمعنى العبادة، لأن الابتلاء وقع فيها. هذا أصل من الأصول، والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه، يعني عن معبوده الذي كان يعبده، من هو؟ فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي الله، يعني وحده لا شريك له. وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان من المعبودات المختلفة، يعني معبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله، هو منكر ونكير عن دينه، ما دينك؟ فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد، ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس. ولهذا جاء في بعض طرق السؤال: وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا يدل على أنه جرى معهم على التقليد، وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين، هذه الأصول الثلاثة: التقليد في دين الإسلام، التقليد في العبادة، التقليد في الشهادة بأن محمد رسول الله، لا يكفي. فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلدي إسلام، وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ، فإنه لا يخلص من التبعة، فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة، وهي هذه الأصول الثلاثة، وعن معرفة وعلم ودليل. ولهذا الشيخ رحمه الله كما ترى توسع في الأدلة، كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها، لأن المتعلم لهذا يخرج به عن رفقة التقليد لمن علمه، فيكون اعتقاده كان عن دليل. ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار يعلمونها بأدلتها، لا على وجه التفصيل كما نذكر في هذا الشرح، لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا، فيعتقدها بدليلها، يعلم أن الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسألة، فيخرج عن رفقة التقليد في هذه المسائل العظام. قال هنا رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذه العبارة وهي الأخيرة والخلوص من الشرك، الصواب أنها والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة. وأما والخلوص من الشرك

0: فهذه ليست في النسخ المعتمدة وهي في هذه الطبعة التي بين يدي. والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يجعل بدل الخلوص من الشرك في هذه النسخة ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى، وهي أن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التاريخ. والإسلام يراد به تارة الإسلام العام، ويراد به تارة الإسلام الخاص، يأتي هذا في القرآن وهذا. فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه، بل خوطب به جميع المخلوقات كما قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم له كل شيء كما قال ورقة بن نفيل فيما أحسب، قال: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. الإسلام هذا العام الاستسلام لله، استسلام لله عن طواعية واختيار، هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق. حصل التكليف على آدم وبنيه، قال جل وعلا: وحملها الإنسان، يعني حمل الإنسان الأمانة وهي أمانة التكليف، تكليف بالإسلام. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الجميع يدعو إلى الإسلام. وهذا الإسلام يسميه العلماء الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل. أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني وهو المراد هنا. معرفة دين الإسلام لا يريد به دين الإسلام العام، وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دين الإسلام الخاص. حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله النار. لا يسمع بي، يعني بما ببعثتي برسالتي وبما أرسلت به، ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، وفي الرواية الأخرى أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، المراد أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه، لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص، يعني الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المراد هنا، وهو الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة في القبر، يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام أن يكون فاعله، فاعل الاستسلام، كهيئة المستسلم، والمستسلم لغيره تابع له، لا يفعل إلا ما يريد، خلص قلبه إلا من رغبة من استسلم له. ولو قال وهو الإسلام لله بالتوحيد لصح أيضا، الاستسلام هنا بمعنى الإسلام، وله أسلم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، كلها بمعنى الاستسلام والإسلام، الإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد. قيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد، والتوحيد اسم يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة، لأن الخصومة وقعت فيه، ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال والانقياد له بالطاعة، انقياد لله جل وعلا بالطاعة، يعني أن يكون منقادا غير ممانع ولا متولى عن طاعة الله جل وعلا، وإنما ينقاد ويذعن، كما قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تولوا أعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا فإنما عليه، يعني على الرسول، ما حمل إياه وهو الرسالة، وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذا هنا الانقياد له بالطاعة لله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، فسرت البراءة بعدة تفسيرات، أصل وفروعه. أصل البراءة البغض في القلب، يعني بغض الشرك وأهله، ويتبع ذلك، يتبع بغضهم، معاداتهم، يتبع بغضهم معاداتهم، وتكفير من كفره الله جل وعلا ورسوله، تكفير المشركين، ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضا، فإن الكفر بالطاغوت هو بغضه ومعادات أهله وتكفير أهل الطاغوت وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا، وقتالهم عند مشروعية ذلك. البراءة من الشرك أصلها البغض، يتبع البغض أشياء، أولا المعاداة، ثانيا التكفير، ومعلوم أن التكفير تبع للعلم، ثم قتالهم عند مشروعية ذلك، وذلك أيضا مستلزم للعلم. فتلخص أن على العامة وهم من ليسوا علماء عليهم من هذا، من البراءة أصلها وهو البغض، وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم. البغض لا بد أن يوجد، فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم. إذا كان يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم، لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا، فهذا ليس بمشرك وإنما ناقص إسلامه، كما أوضحت لكم فيما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة وتولي. المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله، أصل البراءة البغض يتبعها أشياء: المعاداة، التكفير، المقاتلة، وكلها تبع للعلم ويتنوع ذلك بحسب الناس. وأسهل ما يكون في الموحدين عند الموحدين عند عامتهم معاداة المشركين، ولو لم يكن عنده من الحجة أو من بيان تكفيرهم ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك، فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداته، وهذا به يحصل الإسلام. فإذا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد لله بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. تلاحظ أنه بهذا شمل هذا التعريف معنى الشهادتين كما سيأتي. هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث مراتب قال الشيخ رحمه الله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام هذه مرتبة في دين الإسلام، نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون، والإيمان ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون، والإحسان ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون. فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام، لكن لكل مرتبته الخاصة به، هم درجات عند الله. فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة، شهادتين مع الأركان الأربعة المعروفة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا العمل الظاهر. والإيمان هو الإيمان بأركانه الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مع بعض الإسلام الظاهر، بعض العمل الظاهر الذي به يصح هذا الإيمان الباطن، والإحسان وهو مقام المراقبة لله جل وعلا. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة ذكرها، ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين. قال جل وعلا: قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبعد أن شهد بذلك لنفسه وشهد له وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك، أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واضح ظاهر وجه الاستدلال من هذه الآية. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله إلا الله أربع كلمات: لا ثم إله ثم إلا ثم الله. معنى لا هذه حرف لنفي الجنس، وهي من أخوات إنا كما هو، أو تعمل عمل إنا كما قال ابن مالك عمل إن جعل للا في نكرة، ويكون اسمها نكرة كما قال هنا لا إله. إله الإله فعال بمعنى مفعول يعني معبود، إله بمعنى مألوه يعني معبود، لأن الإله بمعنى العبادة والألوهة بمعنى العبودية، وأصلها من أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء. إذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد أله. قال الراجز في رجزه المشهور: لله در الغانيات المنتهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته، تأله هو العباد. فإذا لا إله كما قال هنا معناها لا معبودة، فسر الإله بمعنى المعبود لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب، وكذلك هو الذي جاء في القرآن. قال جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. والذي جاء من عند الله جل وعلا هو لا إله إلا الله، قال هنا ألا تعبدوا إلا الله، فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب. وبه تعلم أن من فسر الإله في هذا الموطن بالرب يعني القادر على الاستراح، كما هو تفسير أهل الكلام المذموم من الأشاعرة أو والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، فإن هذا من أفضل ما يكون، لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة العرب، ومناقض للقرآن ويرده القرآن والسنة، فإن مادة الإله غير مادة الرب، والإله هو المعبود كما أوضحت لك في الاشتقاق. يقولون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر في العبادة. يقولون ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله جل وعلا هو المتوحد في أفعاله في رزقه وإحيائه وإماتته وفي تدبيره الأمر وفي ملكه وفي ما يفعل، فإن هذا مؤمن وهذا باطل. وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية. يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف بأم البراهيم في العقائد الأشعرية، يقول: فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا. يقول: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عندهم توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا من أبطل الباطل، لأن المشركين قد أخبر الله جل وعلا في كتابه أنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول: معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. أرأيتم أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله؟ هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار إلى آخر الآية قال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنت تعلمون سيقولون لله إلى آخر ما جاء في هذا الآية. إذن فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا وإنما هو تفسير القرآن لهذه الكلمة. قال جل وعلا من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا مناقض وراد أو جاهل بالقرآن العظيم، فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية. قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا واضح، ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم بعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهذا مبين كثير في الكتاب وفي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبد الرحمن كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. فهذا معنى الإله، وهذا معنى لا إله أي لا معبود. فهذا التفسير تفسير من القرآن، تفسير جاء من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد. إذن هنا قال معناها لا معبود بحق إلا الله. الكلمة الثانية إله، الكلمة الثالثة إلا، وإلا هذه عند بعض العلماء أداة استثناء وعند بعضهم أداة حصر، فصار معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. خبر لا أين هو؟ لا معبود إلا الله، يعني لا معبود موجود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يعبد إلا الله. خبر لا أين هو؟ قال العلماء خبر لا محذوف، ذلك لأن العرب جرى في لغتها أن خبر لا النافع الجنس يحذف إذا كان واضحا، ومن الواضح أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى، يعلمون أن ثم آلهة كثيرة موجودة، ولهذا لا يصلح أن يقال أن الخبر لا إله موجود، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. لو كان الخبر لا موجود لا إله موجود قالوا له هذه الآلهة موجودة، فكلمتك هذه ليست بصحيحة، ولكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة، وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أو يقدر حق بدون الباء، وذلك لأن الخبر خبر لا إذا حذف قدر بالمناسب الذي يعلم، وإذا حذف الخبر كان حذفه لأجل العلم به ولوضوحه، كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب لا النافع الجنس يقول وشاع في ذا الباب، يعني باب لا النافع الجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يحذف، ولهذا لا يحذف خبر لا النافع الجنس إلا إذا كان واضحا، إذا كان الخبر واضح، وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة، زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث توحيد الله جل وعلا بالعبادة ولإبطال عبادة غيره، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. فإذا هنا حذف لأنه معلوم، فصار تقديره لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، وذلك لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق وأن عبادة غيره باطلة، ناسب أن يكون المحذوف هنا كلمة حق أو كلمة بحق، لا إله بحق أو لا إله حق، لأنه هو الذي دل لأنها هي التي دلت عليها الآية. إذن فصار معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات نعم غير الله جل وعلا، هناك معبودات ولكنها معبودات بحق أو بالباطل، معبودات بالباطل، فصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، فسر ذلك بقوله لا إله ناسيا جميع ما يعبد من دون الله. يعني الذي يقول لا إله إلا الله ماذا يقول؟ حين يقول لا إله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تقول وأثبت العبادة لله وحده، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله جل وعلا. قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركة في الملك تتنوع، أحيانا تكون الشركة في الملك يعني مطلقا دون إضافتها إلى الله، طبعا الشركة في الملك تكون بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاع، له قسم خاص مما اشترك فيه، اشتركت أنا وأنت في إبل في ملكي، في ملك إبل مثلا لك 50 ولي 50 معروفة، هذه 50 معروفة بأعيانها وهذه 50 لك معروفة بأعيانها، أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة، هذه الكتب لك وهذه الكتب لي، هذه شركة كل من الشريكين له قسمه استقلالا. الثاني أن تكون شركة مشاعة، يشتركان شركة مشاعة، هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز ملك أحدهما عن الآخر بل هو لهما جميعا. الله جل وعلا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا، قال جل وعلا لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا، ما الذي سيلزم من ذلك؟ يلزم أن لهم نصيبا في ملك الله، لأنه ليس لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وليس مع الله جل وعلا أحد في ملكه بل هو المتوحد في ملكه، ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحب للعبادة وحده. لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. الإقرار بأن الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة شيوع، هذا يلزم منه لزوما أكيدا أن الله جل وعلا هو الواحد في استحقاق العباد، لا يستحق العبادة إلا هو، فهو وحده المستحق للعبادة لا شريك له، كما أنه وحده الذي له الملك لا شريك له، كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قد بينت لكم معناها، وأن معناها قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا، لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الآية، وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح ظاهر. أيضا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ماذا قال إبراهيم؟ المقول سيأتي. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، اشتملت كلمته هذه على نفي وإثبات، على بغض ومحبة، فشقها الأول جزءها الأول نفي وبغض، قال إنني براء مما تعبدون، وهذا فيه نفي، ما دام أنه تبرأ منها فيه نفي لاستحقاقها العبادة، ومن معنى البراءة البغض، أو معنى البراءة البغض، فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض، ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني أثبت له العبادة، ثم أتى بما يدل على المحبة فقال فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، محبة فيها الرجاء. هذه كلمة وهي معنى لا إله إلا الله، لأنها اشتملت على براءة وعلى ولا، اشتملت على بغض وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وجعلها، يعني تلك الكلمة، كلمة باقية في عقبه، يعني في ولد إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا بتقرير هذه الكلمة. قال لعلهم يرجعون، يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده، لعلهم يرجعون يعني إليها. أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور، تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة نصر، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجه الاستدلال أن هذه الكلمة بيننا وبينهم، وهي كلمة التوحيد، تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا واضح التفسير لكلمة التوحيد. قال مؤكدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني آلهة من دون الله، لأنهم ما ادعوا في الخلق أنه رب، بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا، هذا ما ادعي، فكان إذن تفسير الربوبية هنا بالإلهية. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لخالفناكم، وإذ لم تزعنوا لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام.
1: بهذا يتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني، ألا وهي مرتبة الإسلام، وأعظم أركان الإسلام الشهادتان. فعلى طالب العلم أن يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه، واضحا في ذهنه، فاهما له بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة، لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان. فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين في تنويع العبارة، وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك، وإذا درب على ذلك سوف يرى أنه تفتح له أبواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته من معرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة، فإن هذا تضيع النفس ولا يصدق على فاعله لأنه طالب العلم، لأن العامية هو الذي يفهم ذلك، يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول ألا وهو تفسير الشهادتين. ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها. أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ألسنتنا لاهجة بالثناء عليه وبذكره، وجوارحنا مقيمة على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: الأصول الثلاثة لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد أولا، والعقيدة أولا، والتوحيد أولا، لأنه يراد منه صلاح القلب، وأيضا يحدث الخوف من الشرك، وبقاء ذلك في الناس هذا بقاء لدين الله في الناس، ولا يقدم عليه الفقه.
2: الأصول الثلاثة رسالة مختصرة مباركة نافعة، بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الأصول التي ينبغي على العبد معرفتها من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، كما اشتملت على بيان أنواع العبادة التي أمر الله بها والتي يقوم عليها أمر دينه. الأصول الثلاثة شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الأدب المفرد
5: من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب بر من يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك.
7: نعم.
6: قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. وهذا داخل في البر المطلوب تجاه الأب، والذي هو مطلوب من الابن لأبيه، أن يبر الابن ود أبيه، أي من كان له مودة ومحبة في قلب أبيه وله منزلة عنده ومكانة. فاحتفاء الابن بود الأب وبره له وإحسانه إليه، هذا داخل في بر الأب. فإن من بر الأب أن يبر الابن ود الأب، أي من يحبه الأب وله منزلة عنده. وهذا فيه تنبيه للأبناء أن من الحفاوة بالآباء والبر لهم أن يعتني الابن بمن لهم منزلة عند الأب، وأن يعتني أيضا بأضياف الأب ويحتفي بهم ويفرح ولا يظهر تململا أو تضجرا، بل يباشر إكرامهم والإحسان إليهم والقيام بضيافتهم والواجب نحوهم بغبطة وفرح ونفس طيبة، لأن هذا كله داخل في بر الأب والإحسان إلى الأب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فالإحسان إلى من لهم مودة عند الأب ولهم منزلة عنده ولهم مكانة هو جزء من الإحسان للأب. وما من ريب أن وجود هذا دليل على عظم قيام الابن ببر والده، فهو من حفاوته بأبيه أدى حقه وقام بواجب البر نحوه، وزاد على ذلك بالاحتفاء والإكرام والإحسان إلى كل من لهم مودة ومكانة عند والده. وهذا الأمر مطلوب من الابن سواء في حياة الأب أو بعد مماته، سواء في حياة الأب بحيث يكرم الابن من لهم مكانة في قلب والده، أو بعد وفاة الأب، ويكون هذا باب من الأبواب العديدة المتيسرة لبر الآباء بعد وفاتهم وبعد موتهم. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه، باب بر من كان يصله أبوه، يعني من بينه وبين الوالد صلة والوالد يعتني بصلته والتواصل معه وبينه وبينه محبة ومودة، فمثل هذا حقه أن يبر، وبره من بر الأب، والإحسان إليه من الإحسان للأب. وأورد المصنف رحمه الله تعالى قصة ابن عمر مع الأعرابي. مر ابن عمر رضي الله عنه على أعرابي، وجاء في بعض الروايات وهو في طريقه إلى مكة، مر بأعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر. إذن الذي لقيه ابن عمر ليس صديق والده، وإنما ابن صديق والده، لقي ابن صديق والده فاحتفى به وأكرمه وأحسن إليه وبالغ في إكرامه، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ عرف ابن الصديق والده. وهذا أيضا فيه لفتة، أن بر الابن بأصدقاء الوالد فرع عن معرفة أصدقاء الوالد، فرع عن معرفة أصدقاء الوالد، وهذا أيها الإخوة يتطلب من الابن أن يكون قريبا من الوالد ومعه عند أضيافه وعند إخوانه، وأن يتحبب أن يحبب لنفسه مجلس والده حتى يعرف رفقاءه وأصدقاءه ومن لهم مكانة عند أبيه. الآن بعض الأبناء بسبب انشغاله باللهو ومخالطة الأصدقاء والزملاء والرفقاء لا يعرف شيئا عن والده ورفقاء والده، فكيف يكون منه برا لهم وهو لا يعرفهم أصلا؟ فانظر إلى عناية ابن عمر بهذا الموضوع، عرف ابن صديق والده، رجل أعرابي والده كان صديقا لعمر رضي الله عنه، فعرف، قال: ألست ابن فلان؟ قال أي ابن عمر للأعرابي، في بعض النسخ فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ وهو خطأ، فقال للأعرابي، أي قال ابن عمر للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، جاء في صحيح مسلم: يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يتروح يبدل، يستعقب أي يبدل ويغير، إذا مل من الراحلة أي البعير نزل وركب على الحمار، فكان الحمار معه في السفر يتروح عليه، فأعطاه ابن عمر الحمار ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه إياها. فانظر المبالغة في الإكرام، يعني حمار كان يحتاج ليتروح عليه ويستعقب فأعطاه إياه، ونزع عمامته التي على رأسه وأعطاها إياه. هذا كله بر بأبيه، من بر الرجل أن يبر أصدقاء أبيه ومن لهم مودة. وابن عمر رضي الله عنه في هذا المقام بر وأحسن أبناء أصدقاء والده، فنزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفي درهمان؟ أما يكفي درهمان؟ وجاء في بعض الروايات: هؤلاء يكفيهما الدرهم والدرهمان، يعني ما يحتاج تعطيه الحمار الذي أنت بحاجة لتستعقب عليه وعمامتك، يكفي أن تعطيه درهم ودرهمان. فماذا قال؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، احفظ ود أبيك فلا تقطعه فيطفئ الله نورك. وهذا فيه الأمر بحفظ ود الأب، وبيان ما يترتب على قطيعة ود الأب من أثر، قال فيطفئ الله نورك. هذه القصة ثابتة في صحيح مسلم، ثابتة في صحيح مسلم، ولكن ما جاء في آخرها مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله احفظ ود أبيك، عده أهل العلم وهما من شيخ البخاري عبد الله بن صالح، فهو ضعيف من قبل حفظه. ومن روى الحديث، من روى الحديث كما في صحيح مسلم وغيره، جاء في تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كما في الرواية الأخرى التي ساقها الإمام البخاري واختصر في ذكر القصة. فإذا قول ابن عمر أو المرفوع المروي عن ابن عمر هنا ليس احفظ ود أبيك، وإنما ما جاء في الرواية الأخرى إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كما جاء في روايات الحديث في مسلم وغيره. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، هذه اللفظة احفظ ود أبيك لا تقطعه في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لأن هذا اللفظ لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هناك، قال المحفوظ من لفظ الحديث هو إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا هو المحفوظ، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال ولعله اشتبه عليه، يعني اشتبه على عبد الله بن صالح شيخ البخاري، بما حدث به سعد بن عبادة الزرقي في الرواية الآتية في الباب الذي يليه، فلعله اشتبه عليه فأثبت ذلك. فعلى كل حال هذه اللفظة احفظ ود أبيك لم تثبت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما السياق وقصة ابن عمر فهي ثابتة، وتمامها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في الرواية الأخرى إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وجاء في صحيح مسلم أيضا زيادة قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت الأب، فهذا باب من البر متاح للأبناء بعد وفاة الآباء أن يبروا من لهم مودة ومكانة في نفوس آبائهم. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك.
7: ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله لهذه الترجمة قال باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. لا تقطع من كان يصل أباك، يعني من كان له مودة ويعتني والدك بصلته والحفاوة به والإحسان إليه لا تقطعه، لا تقطعه، لأن بره من بر الأب، وقطيعته أيضا دليل على

0: صاحبها وتؤثر عليه ظلمة، هذا في عموم المعاصي، في عموم المعاصي. ومن ذلك القطيعة، قطيعة الأرحام وعدم بر الآباء والإحسان إليهم. وعرفنا أن من بر الآباء صلة من بينهم وبين الآباء مودة ومحبة ومكانة. وأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة ما رواه سعد بن عبادة الزرقي أن أباه عبادة الزرقي قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر بن عثمان بن عفان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا. يعني كأن عبد الله بن سلام لاحظ في عمر بن عثمان إعراضا عنه وعدم حفاوة به أو التفات إليه، ولأنه قال فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع، فكأنه رأى منه هذا الأمر، فقال: ما شئت، يعني اصنع ما شئت، افعل ما كما يقال افعل ما بدالك. مرتين أو ثلاثا يعيد له هذه الكلمة، قال: اصنع ما شئت أو افعل ما بدالك. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين، أي تكرر فيه مرتين، والمراد بالكتاب التوراة: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك، فيطفأ بذلك نورك. وعرفنا نحن أن القطيعة من أسباب الظلمة، القطيعة من أسباب الظلمة، لكن هذا اللفظ لم يثبت، أولا لأن الإسناد فيه سعد بن عبادة الزرقي وهو مجهول، وثانيا لو صح الإسناد فهو من أخبار بني إسرائيل، لأنه يقول في التوراة أو يقول في الكتاب مرتين، يقصد في التوراة فهو من أخبار بني إسرائيل. أما من حيث المعنى فالمعنى الصحيح الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، قال: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك، ألا القطيعة عموما تورث ظلمة، والطاعة عموما تورث ضياء ونورا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. يتوارث أي يتوارثه أو يرثه الأبناء عن آبائهم، وما كان عليه الأب من خلق أو تعامل أو نحو ذلك في الغالب يرثه الأبناء، ولهذا قيل: الابن سر أبيه، وقيل أيضا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. غالبا الابن يكون له تأثر بأخلاق والده وطباع والده وسجايا والده وطريقة والده، يتأثر به، ولهذا قال: الود يتوارث، أي يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل، يتوارثون ذلك. فإذا كان الأب هذه خليقته الود ورثه الابن منه، وإذا كان خليقته أيضا البغض ورثها منه، فالود يتوارث والبغض أيضا يتوارث، والأخلاق عموما تتوارث، يرثها الأبناء عن

0: الآباء، وليس ذلك بلازم، قد يكون الأب على خلق مستقيم ثم يكون الابن بخلاف ذلك أو العكس، لكن غالبا الابن يتأثر بما عليه والده من سجايا وطباع وأمور. وقوله يتوارث، الورث أو الورث يكون في المال وأيضا يكون في غيره، كما قال تعالى وورث سليمان داود، مع قوله عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء لا نورث، فورثه أي ليس في المال وإنما في النبوة، وقال عليه الصلاة والسلام فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالود يتوارث أن يرثه الأبناء عن آبائهم. هذا حقيقة ينبه على أمرين مهمين فيما يتعلق بالتربية. الأمر الأول أن الواجب على الآباء أن يجاهدوا أنفسهم على التحلي بمكارم الأخلاق وطيبها وحسنها، لأن ابنه سيتأثر به وسيتطبع بطباعه وأخلاقه، فكان متأكدا عليه أن يحرص على الاتصاف بأحسن الصفات وأطيبها، لأن أخلاقه يرثها ابنه ويقتدي بها ابنه، فوجب عليه أن يكون قدوة صالحة لابنه فلا يقتدي به إلا في خير. هذا من جهة الآباء. أيضا من جهة الأبناء، إذا علم الابن ذلك وكان والده على خلق ليس بحسن، يجاهد نفسه على عدم التطبع بطباعه والتخلق بأخلاقه، ويجاهد نفسه على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، لأن بعض الناس يأسر نفسه بنفسه في خلق معين ويقول نحن هكذا، بعضهم يقول قبيلتنا كل هذا طبعهم، أو هذه طريقتهم، أو هذه سجيتنا، أو أنا والوالد والأجداد كلنا بهذه الصفة، كأنه يلتمس لنفسه عذرا فيما هو عليه من أخلاق شديدة أو معاملات عنيفة أو أسلوب فظ، فيقول نحن هكذا القبيلة كلها أو قريتنا بكاملها نحن هكذا، فكأنه يعني يستبقي على نفسه مثل هذه الأخلاق ويعتذر بمثل هذا العذر. فمثل هذا يقال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فيجاهد الإنسان نفسه ويحرص على ألا يتطبع بطباع أبيه أو عشيرته إذا كانت طباعا فظة أو غليظة أو سيئة، فلا يسرقه هذا الأمر بحيث أنه يتطبع بتلك الطباع التي لا تحمد. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث، وعرفنا معنى ذلك، الود يتوارث أي يرثه الأبناء من الآباء. وهذا أمر معروف أن الابن يتأثر بأخلاق أبيه، وأيضا الابن دائما يحاول أن يلتمس لأبيه الأعذار حتى في الأخطاء الواضحة، لأن الابن يرى في أبيه مثلا أعلى، وخاصة في وقت النشأة والصغر يرى في أبيه مثلا أعلى، ولهذا حتى أخطائه يجد أو يبحث لها عن أعذار. ألمني مرة قرأت خبرا قصة طفل وقف أمام إعلان في التحذير من التدخين، وكان والد هذا الابن يدخن بشراهة، وابنه يعرف ذلك عنه والابن صغير، فرأى لوحة إعلان مكتوب عليها التدخين داء فتات وسم كذا يهلك صحتك، ووالده يدخن بشراهة. فقرأ هذا الصغير هذه اللوحة التي فيها هذا التحذير الشديد من التدخين، ثم علق فور قراءته لها بقوله: لكن والدي يدخن كويس، والدي يدخن كويس. يعني الابن مهما كان، يعني مهما يرى في أخلاق والده أو في طبائع والده أو في سجائر والده، يحاول أن يجد لها مخرج. وهذا يحمل الأب مسؤولية كبيرة وواجب عظيم بأن يتحلى بأحسن الأخلاق ويتأدب بأحسن الآداب، حتى لا يؤثر في ابنه خلقا سيئا أو معاملات سيئة يكون الابن اكتسبها وأخذها عن والده. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن المليكي وهو لين الحديث. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.
1: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي أُلِّفَت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وهذه الأمور التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله هي من كمال البر وحسن المصاحبة وجمال الأدب وحسن الاحترام للأب، أن يكون الابن في تعامله مع والده بهذه الصفة. قال: لا يسمي الرجل أباه، لا يسمي الرجل أباه أي باسمه، مثل يريد أن يناديه فيناديه باسمه المجرد. بعض الناس من إضاعة لهذا الخلق أيضا لا ينادي الأب أو لا يخبر عنه بهذا الاسم المجرد، بل يناديه أو يخبر عنه بلقب لا يحب الأب أن يلقب به أو ينادى به، مثل بعضهم يقول الشايب أو يقول مثلا العود أو أشياء من هذا القبيل. لو خير الأب أن يخبر عنه بهذا أو ينادى بهذا لما رغب ذلك. ولو كبر هذا الابن وبيض من لحيته شيء قليل أو جزء يسير ما يحب أن يقال عنها العود أو الشايب أو، فمثل هذه من نقص الاحترام، مثل هذا من نقص الاحترام. الأب أحق الناس بعد الوالدة بحسن المصاحبة، أحق الناس. وربما لو كان للإنسان شخص عزيز وله قدر وكان مسنا ما يقول في حقه مثل هذا، يقول أبو فلان أو الأخ العزيز أو يأتي بعبارات فيها احترام وفيها حفاوة. الوالد أحق، الوالد أحق بذلك. ولهذا من الجميل في مثل هذا المقام إذا أخبر عن والد مثل يقول قال والدي الكريم حفظه الله، قال أبي أحسن الله إليه، هذا كله من حسن المصاحبة ومن حسن الاحترام ومعرفة قدر الأب. كيف يخبر عن الآخرين بمن هم دون الأب في الإحسان إليه بإخبارات حسنة وألقاب جميلة ودعوات طيبة، والأب تأتي إما بالاسم المجرد أو الشايب أو العود أو عبارات من هذا القبيل. بل اللائق إذا أخبر عن والده يقول والد الكريم أحسن الله إليه فعل كذا أو جزاه الله خيرا أو حفظه الله، ويعطيه حقه من الاحترام ومن الدعاء. قال: لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله، هذا أيضا من الأدب، من الأدب مع الوالد والاحترام له أن لا يجلس قبله، بل ينتظر حتى يجلس والده. وإذا كان والده كبير سنا ويحتاج إلى مساعدة يساعده على الجلوس ويترفق به حتى يجلس، ثم بعد ذلك يجلس في الإذن، فلا يسبق والده بالجلوس. وأيضا لا يمشي أمامه، ليس من الأدب مع الوالد أن يمشي أمامه إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك، مثل الطريق مظلم فيستكشف الطريق حتى يطمئن أن الطريق جيد للوالد أو مناسب للوالد. وإلا من الأدب أن لا يمشي أمام والده. قال: ولا يمشي أمامه. الآن يلاحظ مثل لو كان أمام الشخص مدير أو مسؤول له مكانة، تجد الشخص يعني بكل احترام وإشارة اليد، والمدير هذا ما قدم لك من المعروف ومن الإحسان ومن المكانة ما قدم لك الوالد. نعم احترمه وقدره وأحسن إليه، لكن نحن الآن نقول الوالد أحق. جميل احترام ذوي الأقدار وذوي الهيئات وذوي، جميل احترامهم، لكن الوالد أحق، الوالد أحق بحسن المصاحبة وحسن الاحترام وجميل الأدب. قال أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة الجميلة العظيمة أثر عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ أي ما قرابته لك؟ ما هذا منك؟ أي ما قرابته لك؟ ما هذا منك؟ فقال: أبي. قال: أبي. فوجهه توجيهات جميلة، قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وهذه كما عرفنا من جميل الآداب وحسن المصاحبة وتمام الاحترام والتوقير للأب. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: باب هل يكني أباه؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يكني أبا. الكنية هي ما يجعل علما على الشخص مصدرا بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، فهذه كنية. فيقول الإمام البخاري رحمه: هل يكني الرجل أباه؟ يعني هل له أن يخبر عن أبيه بالكنية؟ وأورد بعض الآثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على جواز ذلك وأنه لا بأس به، لا بأس به. فأورد عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر، فقال: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فخاطب والده بالكنية. ولكن هذه الرواية ضعيفة الإسناد لضعف شهر بن حوشب، والرواية الأخرى صحيحة وهي دالة على مقصود الترجمة. نعم.
4: قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
0: وأورد هنا هذا الأثر عن ابن عمر أنه ذكر والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالكنية بقوله: ولكن أبو حفص عمر قضى. فالشاهد من هذا الأثر للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر والده بالكنية، قال: أبو حفص، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي رضي الله عنه: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. صلة الرحم هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الكلام فيها عن واجب من الواجبات وحق من الحقوق، وهو حقوق ذوي الأرحام، أي من يجمعهم بالشخص قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم كالأعمام والأخوال ونحو هؤلاء، فهؤلاء لهم حق القرابة وحق الرحم التي بينهم. وحق الرحم أن توصل، وصلة الرحم بالإحسان، بالزيارة، بالسلام، بعيادة المريض منهم، إلى غير ذلك من أبواب الإحسان المعروفة. فهذا واجب من الواجبات وحق من الحقوق. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فتقطيع الأرحام ووجود التدابر والعداء والتباغض بينهم هذا أمر جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، وجاءت الشريعة بالحث على صلة الأرحام، وأن يجتهد الإنسان ما استطاع في الإحسان إلى أرحامه حتى وإن وصله منهم إساءة أو قابلوه بالقطيعة. الواجب على الإنسان أن يجتهد في صلة أرحامه. فهذه الترجمة معقودة لبيان هذا الأمر. قال: وجوب صلة الرحم. وصلة الرحم يجمعها إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث كليب بن منفعة قال: جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. فذكر هنا بر القرابة الأخ والأخت ومولاك الذي يلي ذاك. مولاك أي قريبك، هذا هو المراد، أي قريبك الذي يلي ذاك، يعني عمك عمتك خالك خالتك الذي يلي ذاك، مثل ما سبق مر معنا: ثم الأقرب فالأقرب. فتوصل الرحم ويعتنى بها الأقرب فالأقرب، الأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة وهكذا. قال: حق واجب ورحم موصولة. هذا الحديث إسناده ضعيف كما بين ذلك الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني، لكن يدل عليه ما سبق أن مر معنا، أو ما سيأتي أيضا في مر معنا في الحديث رقم 6 تقريبا، وفيه: ثم يوصيكم بالأقرب ثم الأقرب. الحديث رقم 3 الحديث رقم 3، وأيضا سيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله قريبا ما يدل على هذا المعنى في الحديث رقم 60، وهو حديث صحيح: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا الحديث رقم 60، وفيه شاهد لهذه الترجمة. نعم.
5: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
0: ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والآية هذه فيها دلالة على أحقية الأقربين، أحقية الأقربين، وأهمية العناية بالرحم وصلة الرحم، ولهذا خصوا هنا بالذكر، قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا فيه تنبيه أن من فتح الله عز وجل عليه بالعلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى أن يكون لقرابته حظ من نفعه وإفاداته وإحسانه إليهم ودلالتهم على الخير، لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وفعل عليه الصلاة والسلام ما أمره الله تبارك وتعالى به، فأخذ ينادي قرابته، أخذ ينادي قرابته يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. كل هؤلاء أبناء عمومته عليه الصلاة والسلام، فناداهم وحذرهم. جاء أنه قال ما أغني عنكم من الله شيئا، وخوفهم بالله وحذرهم من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه، قال أنقذوا أنفسكم من النار. وأنادى أيضا أعمامه يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. قام عليه الصلاة والسلام بما أمره الله تبارك وتعالى به، أتم قيام. وهذا فيه شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، ولهذا قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، أي أن الواجب على الإنسان أن يقبل على توحيد الله وطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن يعتمد على جاه أو نسب أو غير ذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالشاهد أن الذي ينفع الإنسان عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الواجب على الإنسان أن يقبل على الله عز وجل توحيدا وإخلاصا وطاعة وصدقا وتذللا، فهذا الذي يرفعه عند الله ويعلي مقامه عنده. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن موضوع الشفاعة التي يكثر خلط الناس فيها، قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعدهم يعني من أحضاهم وأحقهم وأولاهم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه مسلم في صحيحه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت شفاعتي دعوة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول وعظم أمره، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته في التحذير منه لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق فيها حقوق ومظالم للناس فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. العرب تسمي المال الذي هو الذهب والفضة صامت، والمال الذي هو الماشية مال ناطق. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالذي ينفع الإنسان عمله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه، أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والتوحيد لله جل وعلا. أنذر عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين، ونادى أبناء عمومته، ونادى أقرباءه، ونادى بنته، قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أي بماذا؟ التوحيد والإخلاص والطاعة والعبادة والبعد عن معصية الله والإقبال على الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينقذ الإنسان به نفسه من النار ويدخل به الجنة. قال أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، هكذا قال لابنته فاطمة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، قال لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار، أي بالإخلاص والإقبال على الله وطاعته والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. ثم قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها، وبل الرحم مطلوب سواء كان الرحم مسلم أو غير مسلم، تبل الرحم وتوصل الرحم ويعتني بتعاهد رحمه بالهدية بالزيارة بعيادة المريض، بل إذا كانوا على غير الإسلام ربما كان ذلك سببا في إسلامهم وهدايتهم. قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
5: قال رحمه الله تعالى باب صلة الرحم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
0: ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صلة الرحم. عرفنا أن الرحم هم من تجمعهم بالإنسان قرابة، مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناؤهم، فهؤلاء هم ذو الأرحام، قرابة الإنسان سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. والواجب نحو الرحم هو أن توصل. وأورد هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي أيوب الأنصاري، قال هذا الأعرابي لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، وهذا فيه الحرص على الخير والحرص على ما يقرب من الجنة ويباعد من النار. والرجل طلب هنا وصية جامعة تجمع له ما يقربه من الجنة، أي يدنيه منها ويباعده من النار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا أربعة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فذكر أعظم الأمور وأجل الأمور على الإطلاق وهو توحيد الله عز وجل، وهو كما نعلم قائم على ركنين، قائم على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده إخلاصا وتذللا. فهنا قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس قد يجهل معنى لا إله إلا الله مع أنه يرددها، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين معناها ووضح مدلولها في أحاديث كثيرة جدا، وجاء أيضا بيانها في القرآن في آيات كثيرة كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو معناه، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، تبتعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتقيم الصلاة أي المكتوبة التي كتبها الله عليك وافترضها عليك، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. والصلاة هي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. ثم ذكر الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فغالبا إذا ذكرت الصلاة في القرآن تقرن معها الزكاة، وهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. قال وتصل الرحم، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فصلة الرحم عمل مبارك وطاعة عظيمة تقرب الإنسان من الجنة وتباعده من النار، تقرب الإنسان من الجنة وتباعده من النار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم مع هذه الطاعات العظيمة، طاعة التوحيد وطاعة الصلاة وطاعة الزكاة وطاعة صلة الرحم، فهي طاعة عظيمة تقرب الإنسان من الجنة وتباعده من النار. نعم.
5: قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي المدرج عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال مه؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
0: لعلنا نؤجل الكلام على هذا الحديث إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.
1: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: الحمد للعظيم الواحد الكريم مصليا مسلما على الرسول مكرما.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والمقصود من قراءة هذه السيرة ليس فقط هو أن نسمع كأننا نسمع أي قصة أو أي حكاية أو أي تاريخ، وإنما علينا أن نقتدي لنهتدي، وعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن نتذكر ما واجهه عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة، فقد واجه أمورا عظيمة وتحمل وصبر في سبيل الله وصابر حتى أظهره الله، امتثالا لقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد امتثل صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. فقد لقي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى قولا وفعلا من كفار قريش ومن سائر المشركين من أهل الطائف وغيرهم، ولكنه تحمل كل ذلك واحتسب، وقد ساوموه على هذه الدعوة، وقد حاولوا معه ترغيبا وترهيبا يريدون أن يصرفوه عنها، لكنه كما حفظنا عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقد عرضوا عليه أن يجمعوا له مالا حتى يكون أكثرهم مالا، أو يجعلوه ملكا أو سيدا، أو يعالجوه إن كان مجنونا كما زعموا قاتلهم الله. فلما لم ينفع به ذلك هددوه وتوعدوه وآذوه بالقول والفعل، ولكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله حتى أظهره الله. والله عز وجل ينصر من نصره، فلذلك علينا أن نقرأ هذه السيرة لنرى ما فيها من العبر والمواعظ والدروس لنقتدي به صلى الله عليه وسلم ولنسير على منهاجه. فهذا هو المقصود من تعلم السيرة وقراءتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فليس القصد من قراءة السيرة قضاء الوقت فقط أو التسمي بأننا نقرأ السيرة، فإن الذي يقرأ أو يتعلم علما ثم لا يعمل به فإنه يكون حجة عليه يوم القيامة. الواجب على المسلم أن يحرص على أن يطبق ما تعلم قولا وعملا واعتقاد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن نقرأ المواضيع المذكورة في هذا الكتاب ولو أنها مختصرة، لكن خير من لا شيء. فإن كان هناك مجال للتعليق على شيء منها واستطعت ذلك فإني إن شاء الله لآلو جهدا، وإن كان الموضوع مكتملا وليس لي عليه تعليق أو أنني لم أعرف أعلق لقلة علمي فإني أرجو أن أكون معذورا. ونستمع الآن إن شاء الله ما يسر الله من هذه السيرة المباركة، وبالله التوفيق. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول المؤلف مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية المبحث 27 إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما

إساءات بذيئة، فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وفي مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ فكانت تلك بداية شراح صدر حمزة للإسلام. وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من النبوة. ثم قال: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لقد كان عمر من ألد خصوم الإسلام، وكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وكثيرا ما لقي بعض المسلمين منه صنوفا من الأذى والتنكيل. قال سعيد بن زيد قريبه وزوج أخته: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. وفي رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. قال وروى ابن إسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، قد ذهب عامر لبعض حاجته، إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي، وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: أطمعت في إسلامه؟ قال: قلت نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين. وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطلع في نفسه مع غشاوات الجاهلية، إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة فدخل في الإسلام، وتحولت شدته من شدة في الباطل إلى شدة في الحق. وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فجاءه عمر فأخبره بإسلامه، فأسرع جميل إلى الكعبة وصرخ في القوم بأعلى صوته قائلا: ألا إن عمر صبأ، وعمر خلفه يقول: كذب، ولكن قد أسلمت. ودخلوا معه في عراك طويل حتى أنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السهمي. أما القصة المشهورة في سبب إسلامه، والتي تقول إنه كان في طريقه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينال منه، فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه، لأنه لا يعلم بإسلام أخته وزوجها، فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما خبابا فضربا حتى سال الدم منها، ثم وجد معهم آيات من سورة طه فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها، ثم أسلم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، ورد جوار خال العاص ليضرب ويضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن عز الله الإسلام. قال: هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين، وإن كان بعض أجزاء قد ورد بأسانيد حسنة، فقد ضعفها وصي الله وهمام وأبو صعيلك وغيرهم. قال: لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، وهو: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد عز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورويت آثار كثيرة في عزازه الإسلام دلت على دوره الكبير في نصرة الإسلام، من ذلك ما روي عن صهيب الرومي أنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي

0: يأتي به. قال: وروى ابن سعد من حديث محمد بن عبيد أنه قال: فقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، أي الذي فرق بين الحق والباطل، على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين، إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمس العقيدة. ومما لا خلاف فيه أن إسلام عمر رضي الله عنه كان إعزازا للإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: عظات وعبر وحكم من هذا المقطع. أولا: إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا أسلموا، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن الخطاب، وقال: إن خيار الناس في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها، لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم، كما هو واقع في كل زمان ومكان. وكما حكى ذلك القرآن في مخاطبة الكفار الذين أضلهم الزعماء والسادة والكبراء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وثانيا: أن في نهوض الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى المسلمين في دار الأرقم وأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ثم تهديده، أن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن الشدة، وما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة مثل موقفه يوم أحد ويوم حنين. قال المبحث 28: المقاطعة العامة. لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد، وأن وسائلها وأساليبها سابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا، خاصة بعد إسلام حمزة وعمر، عادت النظر في تلك الأساليب والوسائل، ثم اتخذت أسلوبا آخر أقسى وأشمل من أساليب السابقة، هو أسلوب المقاطعة العامة. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعور بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي: إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا، وأن عمر وحمزة أسلما، وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوهم ممن أراد قتله. قال: والشعب هو مكان سكن بني هاشم وأصله لعبد المطلب. قال: ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا واتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة الذي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فشلت بعض أصابعه، ويقال النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة. قال: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فكان معهم كلهم إلا أبا لهب، فكان مع قريش، وقيل كان فداء حصرهم في المحرم 7 من المبعث، فقاموا على ذلك 2 أو 3، وجزم موسى بن عقبة بأن كانت 3 سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقل الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقا. وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم وابن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلاة الأرحام. قال: وروى ابن أبي شيبة: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ليس لأحد من القوم يعني أمانا إلا أبا البختري، فما كان أسره فليخلي سبيله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه فوجدوه قد قتل. قال: قلت: وذلك للمعروف الذي أداه إلى المسلمين حين سعى مع غيره نقض صحيفة المقاطعة الجائرة. قال: وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك، قالوا: إن الأرض لم تدع اسما لله إلا أكلته، وبقي ما بها من الظلم والقطيعة. والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد، هو أنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. قال السهيلي: وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط ورق السمر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاه. وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، روي أنه قال: لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن. وفي رواية يونس أن سعدا قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضضتها بين حجرين، ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثة. قال: وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ألا خسار عليكم. فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى يرجعوا إلى أطفاله ومتضاغون من الجوع، وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى المسلمين وراءها من معاناة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتوقف عن الدعوة، قد كان يخرج في المواسم ويلتقي القادمين على مكة ويعرض عليهم الإسلام، ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه. ولما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطه وصحابته وخالط الناس. قال: لم يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح، إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري مختصرة جدا. قد روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر. قال: ويروي البخاري رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شعيب عن الزهري أنه قال: حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر. وروى من طريق ثالثة من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تتحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين، لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح وفي ذلك القدوم غزا حنينة. أما الرواية الثالثة فقال عنها: فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع، فيحمل قول في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، واحتمل التعدد. قال: وروى مسلم حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما دنوا من مكة: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ فقال: والترك لنا عقيل منزلا. في رواية أخرى: والترك لنا عقيل من رباع أو دور. وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره، ولا يتعارض مع روايات البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب.
1: هذه القصة كما سمعنا قصة المقاطعة دليل على أن الحق والباطل صراعه قديم ولا يزال إلى يوم القيامة، فإن أهل الكفر يحاربون أهل الإسلام ودائما الصراع قائما بينهم، فهم يتعاونون ويتضامنون ليطفئوا نور الله، ولكن الله عز وجل كما قال يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالحق يعلو ولا يعى عليه، والباطل مهزوم وإن قامت له قائمة في بعض الأحيان فإنه لا يبقى، فإن البقاء دائما للحق، والله عز وجل ينصر من نصره، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدائما أهل الحق يتعرضون للأذى من سخرية أو ضرب أو قتل، ولكن العاقبة للمتقين. ففي هذه القصة، قصة المقاطعة، عبرة ودليل على أن قريش ومن عاونهم من أهل الكفر قد جهدوا وحرصوا واجتهدوا على محاربة الدعوة الإسلامية، ولكنهم عجزوا. ففي شتى الوسائل أقوالا وأفعال بذلوا، حتى أنهم في النهاية تعاقدوا على قتله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي أيضا بيان ذلك في قصة الهجرة للمدينة المنورة. فلذلك ينبغي للمسلم الداعي إلى الله أن لا ييأس ولا يقنط ولا ينثني عزمه، بل يتذكر هذه السيرة وما جرى للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيقوى عزمه بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما اشتكوا إليه ما يجدون من أذى قريش، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن الأمم السابقة، يعني من آمن منهم واتبع الرسل، كان ينشر أحدهم من مفرق رأسه إلى رجليه بالمنشار من الحديد، ويمشط لحمه بأمشاط الحديد ولا يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، يعني أنه بشرهم عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن ينتصر الحق وإن كان للباطل جولة فإنها لا تدوم، وهذا الواقع ولله الحمد. ولكن على المسلم أن لا ييأس ولا يغلط، والحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
0: قال البحث 29، وفاة أبي طالب. قال: مات أبو طالب 10 من المبعث بعد الخروج من الشعب بزمن يسير، وقيل توفي في رمضان قبل خديجة رضي الله عنها 3 أيام، وقبل الهجرة 3 سنين، وقيل كان بين وفاة وفاة خديجة 5 أيام. قال: قد ثبت في الصحيح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لاستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين الآيتين، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وروى مسلم أيضا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وروى مسلم وعبد بن حميد وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ولفظ لابن حميد ومن ألفاظ مسلم: ومنتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي رواية له: ومنتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال: أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح منها شيء، وما في الصحيح صريح على وفاته كافرا فلا يعارض. قال: الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية. سبق القول إن موت أبي طالب كافرا كان حكمة يعلمها الله تعالى. قال: ثانيا، لقد شاء الله عز وجل ألا يسلم أبو طالب ويموت قبل الهجرة بنحو 3 سنوات حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن المسألة قبلية أو أسرة وزعامة ومنصب، ربما هناك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها. قال: فائدة: يروى أن أبا لهب حمى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، ونال من أبي الغيطلة عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فخرج إليهما أبو لهب وقال: قد سألته. فقال مع قومه فقال: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب: والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام صريحا لا يجامل ولا يميع قضية الإسلام مهما كانت النتائج.
1: نعم، هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساوم على هذه الدعوة ولا يبالي، ولذلك قال: لو أعطون الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فهو صريح وقوي في ذلك عليه الصلاة والسلام، كما أن قصة وفاة أبي طالب واجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام معه لما بذل من مناصرته ولقرابته دليل على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجحد المعروف ولا ينسى الجميل، فلذلك اجتهد صلى الله عليه وسلم على أن يختم له بخير ولو في آخر لحظة. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يعني أستحل لك بها الشفاعة وأشهد لك. ولكن كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية القلوب بيد الله، هداية الإلهام والتوفيق بيد الله ليست بيد أحد، إنما على الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله التبليغ والتذكير والإرشاد: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل وتذكر. ثم إن من هذه القصة نعرف مضرة جلساء السوء، فإنه من أسباب، والله حكيم عليم عز وجل، لو شاء الله غير ذلك لكان، فهو حكيم عليم لله الحكمة، أنه هذا الرجل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ومات على ضده. لكن أيضا من الأسباب جلساء السوء، فإنه كلما دعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله اعترضوا عليه وذكروه بملة عبد المطلب، فأخذته العصبية والحمية الجاهلية حتى قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالأعمال بالخواتيم، حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وضاق صدره أن مات على الكفر وكان يحميه ويدافع عنه، لكن الله حكيم عليم، أراد أن يكافئه بالاستغفار لما ما نفعت الدعوة للهداية، ودعا وعده بالاستغفار، فنهاه الرب عز وجل أن يستغفر له أو لغيره، كما يروى أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فما بقي إلا أن يشفع لأبي طالب. ومن المعلوم أن المشرك إذا مات حرمت عليه الجنة وليس له إلا النار، وأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما فيه أقرب من أبي طالب ولا أكثر منه جدا واجتهادا مع الرسول، لكن ما نفعه ذلك لما مات على الكفر. فليس بين الله وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مات على الكفر حرمت عليه الجنة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بثلاث شفاعات لا يشاركه فيها أحد: الشفاعة العظمى للخلق كلهم يوم القيامة، وذاك إذا ضاق بهم الموقف وأتوا إلى آدم ثم إلى أولي العزم من الرسل يسألونهم أن يشفعوا لهم عند ربهم ليقضي بينهم حتى يسلموا من شدة الموقف، كلهم يعتذرون إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتون إليه ويقول أنا لها أنا لها فيشفع لهم فيشفعه الله عز وجل، هذه ما أحد يشاركه فيها. الثانية شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب لم تمكنه بأن يخرج من النار، لأن الله حكم على من مات فقد حرمت عليه الجنة، من مات على الشرك حرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الله تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام فقد جعل كما سمعنا في ضحضاح من النار، أو له نعلان من النار، أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، لا يرى فيما يحس، لأن النار أجارنا الله وإياكم منها، قليلها كثير، ليس لأحد أن يحتمل منها شيء، لا يرى أن أحدا أشد منه، يعني حرارتها في قدميه يغلي منه دماغ، وإنه لأهون أهل النار عذابا، لأن المشركين من النار من الذين في النار تغمرهم النار غبرة، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، من فوقهم غواش ومن تحتهم، يعني النار من فوقهم ومن تحتهم. أما أبو طالب تكريما للمصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه في هذا الشيء اليسير منها، هذا مما أكرمه الله به، فهي من الشفاعات التي لا أحد يشارك فيها، شفاعته لعمه أبي طالب. وأما الثالثة فهي شفاعته لأهل الجنة ليدخل الجنة، فإن باب الجنة لا يفتح إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، إذا استأذن فيفتح له، ثم إذا دخل ورحب به خازن الجنان رضوان عليه السلام يرى ربه أو قال عرش ربه فيخر لله ساجدا، فإذا أذن الله له يسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة لدخول الجنة، هذا تكريما له أيضا عليه الصلاة والسلام. وإن الله قد كتب الجنة للمؤمنين لا زيادة في تكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أعطاه أيضا هذه المزية. والمهم أننا نعرف أن الذي لا يهديه الله لا يهدوه الناس، من يضل الله فلا هادي له، ومن يهده الله فلا مضل له، فالهداية بيد الله. ولكن ما نيأس إذا رأيت ابنك مقصر أو أخا لك جار أو غيره، فلا تيأس من هدايته، استمر معه بالدعوة والإرشاد، ولكن كما قال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أبو طالب يعرف أن ابن أخي على حق لكن ما هداه الله، يقول والله إني لا أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. أرضاهم بأن قال هو على ملة عبد المطلب في آخر لحظة، لكن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله الثبات، والهداية بيد الله. فالإنسان ما ييأس ولا يقلق، ولكن لا شك أن الهداية هداية القلوب، وهي هداية التوفيق والإلهام، هذا خاصة بالله عز وجل. إنما علينا نحن أن نجتهد ونحرص، نأمر وننهى ونذكر بالتي أحسن كما أمر الله عز وجل. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفاة خديجة رضي الله عنها. قال: تباينت الروايات حول تاريخ وفاتها، فقيل بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو شهر وخمسة أيام أو بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. وعندما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد وبينهما مدة يسيرة، تتابعت المصائب، قد كان أبو طالب درعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة رضي الله عنها وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليها عند الشدائد. قد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته، حتى اعترضه سفيه من سفاه قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل على بيته وعلى رأسه التراب، فغسلته عنه إحدى بناته وهي تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. السبق القول أنهم تجروا على وضع سل الجزور بين كتفه ووساجد. قالوا: توالي مثل هذه الآلام في هذا العام، قد سماه بعض المؤرخين عام الحزن، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم كما ذكر السوطي وغيره. ونميل أن سبب حزنه وهو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد في سبيل الدعوة، وتضييق قريش خناق عليه في محاولة منهم إغلاق أبواب الدعوة في وجهه. قال محمد: 31 زواجه من سودة رضي الله عنها. على الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، إلا أنه لم يألو جهدا في مواساة أصحابه في مصائبهم. في شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وقد كانت سودة من أوائل المسلمين، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها سكران بن عمرو، وتوفي عنها، وتقديرا لها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ذكر حكمة هذا الزواج عند الكلام عن أمهات المؤمنين. قال المبحث 32 هجرته إلى الطائف. قال: لما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة به من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام. وروى ابن حبيب في المحبر أنه خرج إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر وثمانية أيام، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه. قالوا في رواية موسى بن عقبة أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك من أشد ما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. وعندما لاقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف، عاد إلى مكة مهموما. عندما بلغ قرن الثعالب قرن المنازل، بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وجعله رهن إشارته إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف. قال: الأخشبين هما جبل مكة أبو قبيس الذي يقابله هو قعيقعان، وقيل الأحمر وجبل منى. قال: وكان ذلك دعما معنويا كبيرا له، وكانت إقامته بالطائف 10 أيام كما روى ابن سعد. وروى البخاري ومسلم في هذا أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وجاءه دعم معنوي آخر قبل أن يصل مكة، ألا وهو إيمان بعض الجن برسالته. في وادي نخلة قرب مكة أقام الرسول عليه الصلاة والسلام أياما، وخلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن فآمنوا به، وقد ذكر الله ذلك في سورتي الإحقاف والجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. وقوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا، وذكر ابن حجر أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق وابن سعد في أن ذلك كان عندما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف. ولقد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادثتين، فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبه بما يواجه من أساليب الخصوم. عندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق فجبن، وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير كما يقول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب. وأخيرا أرسل في طلب الجوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك، وتهيأ هو وهو وبنوه لحماية الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال حسان بن ثابت في رثاء له يشيد بهذا الموقف النبيل: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأسرها قحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم. قال: حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطعم عدي هذا الصنيع، ومن قبله صنيعي في نقد صحيفة المقاطعة، فقال يوم أسر بدر يوم أسر بدر لو كان المطعم من عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال: لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الدعوة إلى الإسلام. عندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة خرج أبو بكر رضي الله عنه في من خرج مهاجرا إليها، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة وعن ابن إسحاق سيد الأحابيش، فرده إلى مكة وادخله في جواره قائلا: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل داره. فعل أبو بكر ما طلب منه وبنى مسجدا في فناء داره ليصلي فيه، فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه لأنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن. أفزع ذلك قريشا خشية إيمان الناس بالقرآن، فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربي في داخل داره من حيث لا يسمعه أحد وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاء ابن الدغنة وقال له: فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي. فرد علي أبو بكر رضي الله عنه قائلا: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. قال: وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد جوار خاله العاص رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين مما يترفع الكفار عن إجارتهم. قال: عظات وعبر. إن اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يوم ذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذي ينساق وراءهم الناس، وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضها، فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا طويلا. قال: إن لقاء بعض الجن بالرسول عليه الصلاة والسلام بنخلة وإيمانهم به في عظة وعبرة للبشر الذين لا يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الرابعة: كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناله ما ناله على أيدي الثقيف تسلية من الله له أنسته آلامه وأكدت له أن الله تعالى لن يتركه فإن تخلى عنه أهل الأرض، إلى حين في العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به، وإن الله الذي حول الجن إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين، قد كان ذلك كذلك.
1: ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: قد يقول القائل: ما الدليل على خصوصية الشفاعة للكافر بتهوين العذاب له؟ ما خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
1: خصوصيته لأن الله عز وجل خصه بأمور كثيرة، ومنها هذا الشيء لأنه ثبت أنه يشفع له حتى يكون في ضحضاح من النار. وجاء في حديث لما أن العباس قال له: يعني ماذا نفعت عمك ونحو ذلك؟ قال: لولا شفاعتي لكان في أسفل سافلين من النار، كما قال عليه السلام. فهو لا شك أن تخصيصه بهذه الشفاعة دليل على خصوصيته تكريما له عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الكفار فلم يحصل له هذا الشيء، لأن الله عز وجل قال في حقهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
0: يقول السائل: ما حكم زواجي من طبيبة مع إمكانية العمل تحت سقف واحد؟
1: ما إمكانية العمل تحت سقف واحد شأني بهذا؟ الطبيبة إذا كانت مسلمة حصينة حفيفة تحافظ على نفسها وشرفها ودينها ولا تتبرج فلا بأس بذلك، ما دامت أنها طبيبة يستفيد منها المسلمون وفي حاجتها وهي عفيفة في نفسها حصينة محافظة على عرضها وشرفها ودينها فلا بأس بذلك.
0: يقول السائل: ما حكم المكاتبة طريق الرسائل المصرية طريق الجوال مع امرأة أعزم الزواج منها لفهم شخصيتها؟
1: ربما يكون أحيانا المراسلات والمكالمات قد تكون من أسباب الفتنة والخداع، ولكن كون الإنسان يأتي الأمور من أبوابها فهو أفضل، يتقدم إلى خطبتها عن طريق أهلها ويبذل الأسباب التي لا بد منها من السؤال عنها، كما أنه يجب على أهلها كذلك أن يسألوا عنه، ثم لا ينسى الاستخارة والاستشارة في هذا الأمر. وأما كثرة المكالمات والمراسلات عن طريق الجوال فربما تكون لأسباب الفتنة أحيانا والخداع من بعض الشباب بعضهم لبعض سواء ذكورة أو إناث.
0: سؤال يسأل يقول: من أكبر سنا النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب؟
1: لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم متقاربين بالسن، لأنهم كلهم ماتوا وهم في 63 تقريبا من العمر، وأبو بكر كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما من حيث الولادة لا شك أن الرسول قبل، لذلك هم عاشوا بعده عمر رضي الله عنه، خلافته طالت، ومع ذلك لما توفي كما ذكر في السيرة والتاريخ على أن عمره أيضا 63 سنة. والله أعلم.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: اللهم صل وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتابه سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: المحث 33 الإسراء والمعراج. قال: تأتي هذه المعجزة تكريما وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه الذي كان يحميه وزوجته التي كانت تواسيه، وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من الأذى، هي بعد العام العاشر من البعثة، كما تدل على ذلك مجريات الأحداث، ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر بعد دراسة الآثار الواردة في تحديد الشهر واليوم الذي حدث فيه الإسراء والمعراج. خلص بعضهم إلى أنه يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير أن الإسراء إلى البيت المقدس كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، ومما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة. وقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم. في السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإن من أكثر أحداث السير بمكة ورويات هي هذه الحادثة. ومجموع الروايات عند البخاري 20 رواية عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم، وعند مسلم نحو من 18 راوية عن 7 من الصحابة. ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة، وإنما هناك روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث. من خلال مجموع الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم وغيرهما يمكن تلخيص مضمون تلك الروايات. أولا، شق الصدر. بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سقف بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة وشق صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ففرغه في صدره ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج به. والثاني، الإسراء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق ودابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته عند منتهى طرفه عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت وصليت فيه 2 ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي. في رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج ثم بعث له آدم ثم بعث له آدم فما دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ثم بعد ذلك المعراج ثم عرج به إلى السماوات وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيرحب به فرأى في السماء الدنيا آدم وفي الثانية عيسى ويحيى وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم عليهم السلام مستندا إلى البيت المعمور. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وفي طريق عودته من معراجه انتهى إلى موسى فسأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فأخبره فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف وفعل وخفف الله عنه 5 صلوات. ثم ما زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسى وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه حتى خففها الله فأصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. عندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا قال: قد سألت ربي حتى استحييت. فنادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. في رواية أنس عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بعد ذكر السماوات ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم ذكر فرض الصلاة وقال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة وإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال: العودة. وتبين من الروايات أن من طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة. قد روى الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: ثم انصرف بي، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. قال: وكانت وسيلة الإسراء البراق، بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني للمجهول عرج فلم تبين الوسيلة وفي بعضها نصب لي المعراج. قال ابن كثير هو السلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما توهمه البعض. قال: موقف قريش من الإسراء والمعراج، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم لكذبه قومه، وأصبح بذلك اليوم مهموما، فجلس إليه أبو جهل وفي هذه الحال، وسأله مستهزئا هل كان من شيء، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعة إذ خشية أن يكتم ذلك أمام الناس، واكتفى بقوله: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى قومه فدعاهم، فجاءوا إليه، وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم فحدثهم، فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم، فرفعه الله له، فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليه، فقالوا: أما النعت فقد والله أصاب. في رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الشام ثم يعود في جزء من ليلة واحدة، وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين، ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم. أما أبو بكر رضي الله عنه عندما أخبر بالخبر صدقه دون تردد قائلا: والله لأن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك؟ والله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، وهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن وصفه، وكلما ذكر شيئا قال: صدق، أشهد إنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت يا أبا بكر الصديق. ويومئذ سماه الصديق. ثم قال: الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا. قال القاضي عياض: اختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمتحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه، فيحتاج إلى تأويل. قال ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعث. ثم قال: ولو كان الإسراء والمعراج مناما لما استنكرته قريش، ولما ارتد بعض المسلمين، ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فابتداء الآية بالتسبيح لفت نظر لأمر هام، ولفظ بعبده معناه الروح والجسد معا. ثم قال: قال البيهقي في الدلائل بعد ذكر الأحاديث الصحيحة في الإسراء والمعراج: قد روي في قصة المعراج سوى ما ذكرنا حديث بأسانيد ضعاف، وفيما ثبت منها غنية، وأنا أذكر بمشيئة الله ما هو أمثل إسنادا وبالله توفيق. وأذكر هنا ما صححه العلماء إضافة إلى ما سبق ذكره في الصفحات الماضية. أولا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثانيا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي مررت بناس تقرض شفاههم بمقاريض تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. قال ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي إذا رعد وبرق وصواعق، وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، لولا ذلك لرأوا العجائب. رابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا، قال فيلمانيا أي عظيما ضخما أقمر، وهو أي يميل إلى

قال جبريل سلم على أبيك، فسلمت عليه. قال خامسا وسبق ذكر رؤيا بيت المقدس وأن الله جلاها له حين طلبت منه قريش أن يصفه لهم فوصفه كما يعرفون. قال سادسا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج الحديث، فذكر الدجال ويأجوج ومأجوج. قال سابعا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة؟ قالوا ماشطة بنت فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها، فقالت بسم الله. قالت ابنة فرعون أبي؟ قالت ربي هو ربك ورب أبيك. قالت أولك رب غير أبي؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها وأولادها فألقوا واحدا واحدا حتى بلغ رضيعا فيهم، فقال قعي يا أمه ولا تقاعسي فإنك على الحق. قال ثامنا عن شريك بن عبد الله ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. وإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا إلى آخر الحديث الذي فيه لقاؤه بالأنبياء وتخفيف الصلاة وسدرة المنتهى ورؤية ربه. قال بعد ذلك دلالات وعظات وعبر. أولا أن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والمغازي، وثبت بآيات قرآنية وبحديث نبوية، هو قطعي الثبوت وبإجماع جماهير المسلمين من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال ثانيا جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول عليه الصلاة والسلام لتجدد عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله عنه، وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر. وبينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لدينه، وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين وما تمثل له من رموز لهذا المعنى. وبينت له أن الأرض إذا ضاقت في وقت فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله، ولأن أذاه بعض أهل الأرض في وقت إن أهل السماء يقفون له مستقبلين ومرحبين. قال ثالثا أن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائيل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس العروج به إلى السماوات السبع دلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة قدسية عند الله تعالى، وفيه دلالات واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهم السلام، وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا به. في دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض حمايتها من مطامع أعداء الإسلام. قال رابعا ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام الله حلت بهم لعنة الله، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلا. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد.

0: محمد عليه الصلاة والسلام انتقالا بالقيادة إلى العالم من أمة إلى أمة ومن بلد إلى بلد، من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل عليهم السلام، وانتقال فيه احترام للإيمان الذي درج قديما في رحابه. قال خامسا أن في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن على الخمر حين قدمهما له جبريل عليه السلام دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة، لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتها، والخمر نتيجة تغيير كيماوي في طبيعة العنب وغيره من مصادر الخمر. قال سادسا أن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها يستقبل صاحب الرسالة الخاتمة دليلا على أن النبوات يصدق بعضها بعضا، وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين، وبيان لمكانة محمد عليه الصلاة والسلام عند ربه. قال سابعا أن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض لو أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقابهم ورفع لمعنويات نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه يواجه قوة الكفر المتألبة عليهم. قال ثامنا أن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مضي 12 عاما من مبعثه دليلا على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضربة من التكريم والإيناس لشخصه، غير معكرة ولا معقلة للمنهج العقلي العادي، وذلك عكس ما وقع لبعض الأنبياء مثل ما وقع لموسى عليه السلام، حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد بها يقهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. وتأكيدا لهذا، عندما اقترح المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرقي في السماء، جاء الجواب من الله عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلما رقى في السماء بعد ذلك لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي أو إجابة على الاقتراح السابق. قال تاسعا أن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا.
1: لقد سمعنا في هذه القصة التي لا شك في ثبوتها كما سمعنا وكما نعلم أنها ثابتة في الكتاب والسنة ولا شك فيها، وفيها من العبر والمواعظ والدروس التي سمعناها أيضا، وليس هناك من مزيد على ما ذكر، لكن علينا أن نتخذ من ذلك عبرة وعظة وذكرى، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينسج من عنده قصص وأشياء حول هذه القصة بدون دليل، فإنه يكفي ما ثبت بالكتاب والسنة، فهو الدليل الصحيح الذي لا شك فيه. ومن ذلك فرضية الصلاة، فقد فرضت من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على عظم شأن الصلاة عند الله عز وجل، أن فرض جميع الأركان وشرعها له عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض. أما الصلاة لما لها من شأن عظيم عند الله، ولأنها الصلة بين العبد وبين ربه، فرضها عليه وهو فوق السماء السابعة، وقد فرضها 50 صلاة ثم نسخ ذلك وخفف عن عباد عز وجل، وقال: خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي 50 بأجر 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا أديتها كاملة كما شرعه الله وكما صلاها المصطفى عليه الصلاة والسلام فكأنك أديت 50 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن الدين يسر ولله الحمد. ثم إن كونه جمع له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام، وأن دينه ورسالته ناسخة لجميع الأديان، وأنهم كلهم قد أخذ عليهم الميثاق أن لو بعث فيهم عليه الصلاة والسلام ليتبعوه. ثم إن أيضا الإسراء، بعض الناس يزعم ويدعي أنها في أول ليلة من رجب، أو أنها الليلة 27 من رجب، وهذا ليس عليه دليل كما سمعنا، بل رجحوا أنها في هذا الشهر في 12 ربيع الأول. فالذين يعظمون تلك الليلة، يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، يعظمونها في إقامة في أداء عمرة يسمونها العمرة الرجبية، ويتهجدون في تلك الليلة تهجدا خاص، ويصبحون صائمين. هذا كله ليس عليه دليل، وكل ما قيل في رجب من عبادات خاصة ليس عليها دليل، فرجب كغيره من الأشهر الحرم ليس فيه زيادة، ولم يشرع له فيه أعمال خاصة. ومن ذلك أيضا الإسراء والمعراج لم يثبت أنه فيه، وعلى فرض أنه ثبت فلم يشرع لنا فيه عبادات خاصة ولا تجديدا للذكرى ولا غير ذلك. ثم إنه أيضا مما يدل على عظم شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث جعل الله على يده كثير من المعجزات وعلامات النبوة، ومن أجلها وأعظمها الإسراء والمعراج. فالإسراء هو الإسراء به إلى بيت المقدس، والمعراج هو العروج به إلى السماء. وكونه عرض عليه اللبن والماء أو اللبن والخمر، فلما اختار اللبن قال هديت وهديت أمتك وهديت إلى الفطرة، فهذا من فضل الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هاديا مهديا. وكونه سلم على الأنبياء على منازلهم على حسب منازلهم في السماوات ورحبوا به جميعا أيضا لإظهار فضله ومكانته عليهم. وكونه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسندا ظهره لبيت المعمور، لأنه هو الذي بنى بيت الله الذي في الأرض الكعبة. والبيت المعمور كما ذكر أنه محاذيا للكعبة أيضا في الأرض. وكونه أيضا أدخل الجنة وأريها كذلك، مما يدل قطعا على أن الجنة مخلوقة وموجودة، ليس كما يقول بعض الناس أو يعتقدون أنها ستخلق وستوجد، لا، بل هي موجودة ومخلوقة. ورآها النبي عليه الصلاة والسلام عيانا، ورآها في المنام مرارا، ورآها وهو يصلي في الناس في لما كسفت الشمس. كل ذلك مما يدل قطعا أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. كذلك مما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا، فهذا ليس بصحيح، ولكن الأدلة الصحيحة أنه رآه في قلبه ولم يراه ببصره، نور أن أراه. فعلى كل حال ليس لي تعليق على هذا الكلام وعلى هذه القراءة التي قرأها جزاه الله خير، لأن ما قرأ وما ذكره المؤلف فيه كفاية وخير وعبرة وعظة كافية. ولكن المهم أننا يجب أن نأخذ من ذلك دروس وعبر، ونطبق ما سمعناه من أوامر أو نواهي، يعني نمتثل ما فيه من الأوامر ونجتنب ما فيه من النواهي. وأن نعرف أن الناس قد يكون المواعظ أو المعجزات قد تكون سبب في هداية بعض الناس وإقبالهم على الحق أكثر، وبعضهم قد تكون له فتنة فتكون سبب في نفوره وتكذيبه. أبو بكر رضي الله عنه لما أعطاه الله من الإيمان الراجح والإيمان الصادق ما تردد ولا شك في صدقه وتصديقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك من ذلك الحين لما صدقه، لأنه قال إن كان قد قال أنه عرج به نسمة فقد صدق قبل أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما جاء وقص عليه خبر وصار يصف له البيت المقدس وهو يصدقه، لأن أبو بكر قد رأى بيت المقدس، فقال: وأنت يا أبا بكر الصديق. سماه الصديق لأن الصديق هو الذي لا يتردد في تصديق النبي ولا يشك في أي خبر من أخباره. نعم.
0: قال حفظه الله تعالى: المبحث 34 عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنا، ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وهجرته هو إلى الطائف، ثم عرض نفسه على القبائل. كان عرض نفسه على القبائل بأمر من الله عز وجل، ودليل هذا قول ابن حجر، وقد أخرج الحاكم أبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة لالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين، وكان يطلب من ذوي الشأن أن يحموه دون أن يكرههم على دعوته. ومما كان يقول في هذا الموسم: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، ويا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا مما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. وكان عم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب يسير خلفه، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزة وحلفاؤكم من بني مالك بن أفيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال. من القبائل التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عليها ودعاها إلى الإسلام فأبوا كنده، وفيهم سيدهم مليح أو فليح، وبنو عبد الله بن كلب، وبنو حنيفة، وكان ردهم عليه قبيحا، وبنو عامر بن صعصعة. وقال رجل منهم يدعي يدعى بيحز بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، أرأيت إن اتبعناك على أمرك ثم ظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: فنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا ظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أخذ بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعون إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لنا من تلاف؟ هل لذنابها؟ قال: ذنابها أي ذنبها، هل لذنابها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فإن رأيكم كان عنكم. ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وعذرة والحضارمة وربيعة وبنو شيبان الذين كان فيهم على رأسهم وفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة، وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث إلى حين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم. وفي هذا قال المثنى: وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، لا نحدث حدثا ونؤي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، إن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يرثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم، يفرشكم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه؟ قال النعمان بن شريك: اللهم نعم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقهم. كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض عليهم الإسلام. عندما عرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام على سويد بن الصامت لم يعلن الإسلام ولم يبعد عنه، واستحسن ما سمع من القرآن. عندما عاد إلى بلاده وقتل في حرب بعاث، كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلما. وروى ابن إسحاق أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه أبو الحيسر أنس بن رافع وفيه إياس بن معاذ قدموا مكة يلتمسون الحلفة مع قريش ضد قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم خيرا مما جئتم له؟ فقالوا: له. وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا بي شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدث: أي قوم هذا؟ والله خير مما جئتم له. فزجر أبو الحيسر فصمت. وسمعه قوم عند موته يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كان يشكون أنه قد مات مسلما. قد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. في سنة 11 من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما مهد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم. وكان إذا وقع بينه وبين اليهود نفرة أو قتال قال لهم اليهود: إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا: تعلمون والله إنه لنبي الذي تدعوكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قوما ولا قوم بين من العداوة والشر ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم الله بك فتستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبنا لك إليه من هذا الدين، إن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا وعدوه المقابلة في الموسم القابل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام ويوم بعاث. قد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام في دخولهم في الإسلام. قال بعد ذلك بيعة العقبة الأولى: في الموسم التالي من العام 12 للبعثة جاء إلى أداء مناسك الحج 12 رجلا من المسلمين من المدينة، بعضهم ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم السابق وآمن به، فلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضمن حجاج المسلمين من المدينة روى صيغة هذه البيعة، وهو قال عبادة رضي الله عنه: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجروا على الله، من أصاب شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعوه على ذلك. قال عبادة بن الصامت في رواية بن إسحاق: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب. عندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، وكان يسمى مقرئ المدينة، وكان منزله على أسعد بن زرارة رضي الله عنهما. وروى أبو داود بن إسحاق وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة وأسعد بن زرارة، وكانوا 40 رجلا، أما مصعب بن عمير رضي الله عنه فقد كتب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بهم. قال: أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة، ومن أسلم من أشرافهم وسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلام يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا وصير عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة واحدة. فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا، لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد قطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله هم الأوس بن حارثة، وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعر وكان يطيعونه، ووقف بهم على الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة، وقبل حلول موسم الحج التالي لحج السنة الثالثة عاد مصعب بن عمير إلى مكة يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بنجاح مهمته بتوفيق الله تعالى. في موسم الحج التالي من العام 13 للبعثة قدم إلى أداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة ضمن حجاج كثيرين من مشركي المدينة، وكان زعيمهم جميعا البراء بن معرور. وتساءل مسلم الأنصار فيما بينهم: حتى متى يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ وجرت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اتصالات سرية أدت للاتفاق على تحديد زمان ومكان للقاء، إبرامي اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام. قد روى ابن إسحاق قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسللوا تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، ومعنا امرأتان من نسائنا نصيبة بنت كعب أم عمارة واسماء بنت عمرو بن عدي وهي أم منيع، فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ويومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وتوثق له، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج، قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، قد منعناه من قومنا مما رأيهم مثل رأينا فيه وفي عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلى الانحياز إليكم واللحوق بكم، إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم من ذلك، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، خذ نفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: بايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم أبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا نمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، ونحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. قال: معنا أهل الحلقة أي أهل السلاح. قال: ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إنا بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، هل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظفرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، حارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال: بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة قبل الشروع في عقدها، أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في مواسم الحج عام 11 واثنتي عشرة من المبعث، هم العباس بن عبادة بن نضلة وأسعد بن زرارة، أراد أن يبين لقومهما حقيقة وخطورة الالتزام بهذه البيعة حتى يبايعوا على علم ويقين تام، وليعرف ويتأكد من مدى الاستعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد. قال عباس بن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وشرافكم قتلى أسلمتموه، فمن الآن فهو الله فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال قتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإننا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وافينا بذلك؟ قال الجنة. قالوا أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وقال أسعد بن زرار عندما قام الناس للبيعة: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم فارقة العرب كافة، قتل خياركم وانتعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه هو عذر لكم عند الله. فقالوا له: يا أسعد، أمط عنا يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقبلها. عندما تأكد لأسعد موقف قومه ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صافحه مبايعا، ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، مبشرا بالجنة من وفى بها. قالوا: وأما عن كيفية مبايعة المرأتين، قال ابن إسحاق: يزعمون أنهما قد بايعتا، يعني صافحتا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، إنما كان يأخذ عليهن، وإذا قررنا قال: اذهبنا فقد بايعتكن. عندما تمت البيعة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونوا على قومهم بما فيهم، وأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، هم عباد بن الصامت والبراء بن معرور، عبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن عبد الله، والمنذر بن عمرو، وأسيد بن حضير، وسعد بن خيثمة، وعبد الله بن حرام، رافع بن مالك، أبو الهيثم بن التيهان. وذكر ابن إسحاق جميع من حضر البيعة. وروى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، كفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. قد روى البخاري ومسلم وابن إسحاق بنود هذه البيعة، ولكن رواها أحمد من حديث جابر، والبيهقي من حديث جابر، وعبيد بن رفاعة بتفصيل أكثر مما جاء عند البخاري ومسلم وابن إسحاق. قال جابر: قلنا يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: أولا على السمع والطاعة في النشاط والكسل. قال: ثانيا على النفقة في العسر واليسر. قال: ثالثا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: رابعا على أن تقولوا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم. قال: خامسا على أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: أما لفظ ابن إسحاق المشار إليه فهو قال ابن الصامت: بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا وكرهنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. قال: بعد أن تمت البيعة وتعيين النقباء، كان القوم على وشك مغادرة مكان اللقاء، فإذا بالشيطان يكشف هذا اللقاء لتمكن زعماء المشركين من المجيء والقبض على المسلمين. قبل أن يقضوا صرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع قائلا: يا أهل الجباجب، أي منازل منا، هل لكم في مذمم المذموم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب، وهو اسم الشيطان، هذا أزب اسم الشيطان العقبة، هذا ابن أزيب، استمع أي عدو الله، أما والله لا أفزعن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفضوا، ترفقوا إلى رحالكم. عندما سمع صراخي وقول هذا الشيطان، قال عباد بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. قال كعب بن مالك: فلما أصبحنا قدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هنالك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا من شيء وما علمناه. قالوا: قد صدقوا، لم يعلموا. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: نفر الناس من منا، فتنطس القوم الخبر، ومعنى تنطس أي بالغوا في التحري عنهم، فوجدوا وقد كان. وتقول الرواية: إنهم قد خرجوا في طلب القوم، ولم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وأفلت منهم المنذر، وقبضوا على سعد وعادوا به مغلولة يداه إلى عنقه، ويجبذونه من شعره ويلكزونه، حتى أنقذه الله منهم بجبير بن مطعم والحارث بن حرب. إذ كان سعد يجير لهم قوافلهم المارة بالمدينة المنورة في طريقها من وإلى الشام.
1: صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحان الله، بقولتم يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من سيدي سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف صلاة وتسليم؟
1: طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل وليست ملك لأحد، وأنه ليس هناك أحد يشفع حتى يأذن الله له، ولن يأذن الله لأحد حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد، فمن مات على التوحيد حلت له الشفاعة. فالله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا الشفاعة ملك لله فلا تطلب إلا من الله، فإذا أردت أن يشفع لك الرسول عليه الصلاة والسلام قل: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فيه، اللهم شفع نبيك فينا. فإذا طلبتها من الله ومت على التوحيد فأنت إن شاء الله من أهلها. قالوا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا.
2: قل السؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟ هل ثبت أن إكرامه أن تقبيله من إكرامه؟
1: تقبيله ليس فيه منكر، ولكن هو كفى به كرما أنه كلام رب العالمين عز وجل، وليس هناك أكرم منه أبدا. وأما كون تقبله أو مثل ما يقول بعض الناس أو تسجد عليه ونحو ذلك تعظيما له، هذا ذكر عن بعض العلماء أنه يفعل ذلك، وأما حديثا في ذلك ما مر بي. الله
2: رسال: من دخل المسجد وقد قامت الصلاة هل يصلي في الصفوف المتأخرة لكي يدرك الركعة، أم يتقدم إلى الصفوف الأول وإن فاتته الركعة؟
1: لا، بل تكبر بالصف الذي تدرك فيه الركعة ما دام من الصفوف موجودة. الممنوع أن تكبر وحدك وتصلي فذا فلا تصح صلاة، أما ما دام وجدت من يصافك وتصلي معه فأدرك الركعة وأصلي الصف الذي تدركه.
2: قلنا البعض يصلي في الصف المتأخرة وبينه وبين الصف المتقدم أكثر من 20 صفا أو أكثر،
1: إذا خشي فوات الركعة ووجد صفا فليصلي.
2: يقول: هل ورد فضل في شهر ربيع الأول خصائص؟
1: ما سمعت بهذا، والذين يقيمون حفل المولد هذا لا دليل لهم، فهم مبتدعون غير متبعون، فإقامة حفل المولد ليس له دليل من الصحة، ولو كان خيرا لسبقون إليه، يعني سلفنا الصالح، فما فعلوه القرون المفضلة. وشهر ربيع الأول كغيره من الأشهر، وإن كان أنه ذكر فيه كثير من أحداث من مولده عليه الصلاة والسلام وهجرته وليلة الإسراء كما سمعنا الآن، وكذلك توفي به عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال ليس له فضل على غيره بدليل نستند إليه، فالذي عنده دليل قاطع يأتي به.
2: وما حكم تكرار الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف واضعا اليد اليمنى على اليسرى؟
1: هذا ليس من السنة، الخضوع هذا عبادة لله، وأن تضع اليد اليمنى على اليسرى هذا في حالة الصلاة لله عز وجل، ولكن تجعل يديك مسبلة على عادتها ولا تمد يدك لأنك تريد أن تصافحه، فهو ما صافح أحدا منذ أن توفي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الناس أبو بكر ما صافحه بعد وفاته. وأما تكرار الزيارة فليس من السنة، اللي يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، في الحديث الآخر، يعني في أي مكان كنت فصلي وسلم عليه والملائكة تبلغه عن أمته السلام. فإذا زرت المدينة وزرت هذا المسجد وصليت به ما يسر الله له فزره عليه الصلاة والسلام عن طريق المواجهة مرة واحدة كافي. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس الثامن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على الإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وهو سادس هذه الأركان. وتكلمنا في ما يتعلق بمراتب القدر الأربع، وكذلك بيان أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذكرنا أن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كلها من الإيمان بالغيب. وأن الناس يمكن أن يعرفوا المغيب من القدر بأمرين اثنين، أحدهما وقوع الشيء فإن وقوعه دليل على أنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله وشاءه، وما لم يشأه لا يمكن أن يكون، وما شاءه لا بد أن يكون. والأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الإخبار الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المخبر به لا بد وأن يوجد، والشيء الذي سيوجد لا قد سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر ولا يقع إلا مقدر. وهناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية، بين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وأن حركاته الاختيارية هو مجبور عليها، وهي مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريش الذي يطير في الهواء، ولم يجعلوا الإنسان إرادة ومشيئة، بل جعلوه مجبورا على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرقوا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان الاضطرارية. ويقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد، لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أعمالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. وأهل السنة قالوا إن أعمال العباد هي كسب للعباد، وهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر. وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله. فهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المثبتة الغلاة وبين النفاة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أثبتوا القدر ولم يجعلوا الإنسان خالقا لفعله، ولم ينفوا أن يكون الإنسان له إرادة ومشيئة، بل جعلوا له إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. ويقولون إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا شأن لهم فيها ولا إرادة لهم فيها، وإنما هي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، مثل كون الإنسان يكون مرتعشا ترتعش يداه، فهذا الارتعاش ليس من فعل الإنسان وإنما هو صفة للإنسان، وإنما هو صفة للإنسان، ولو وهو يحب أن يسلم من هذا الشيء ويفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فهو ليس من فعله وليس من بإرادته ومشيئته، بل هو يريد السلامة من ذلك ويسعى بالعلاج للسلامة من ذلك إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فهو لا يريد هذا الفعل، وإذن فهو ليس فعل الله وإنما هو صفة الله، يقال هذا من صفاته وليس من أفعاله، لأنه لم يكن مكتسبا لها وإنما هي واقعة بمشيئة الله وقدرته من غير إرادة من العبد ومن غير كسب من العبد. فهذه الأفعال لا دخل لها في إرادة العبد ومشيئته، هذه هي التي يقال إنها من الله والإنسان لا دخل له فيها. أما أفعال اختيارية التي هي الأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وغير ذلك من الأفعال التي هي أفعال اختيارية، فهذه كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل شيء يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فهي بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية هي ليست بإرادة العبد ومشيئته وإنما وليست من كسبه وإنما هي من صفاته، فيقال عنه إنه مرتعش أو ترتعش يداه، يعني هذا في وصفه وليس في بيان فعله وكسبه، وإنما هو ببيان الوصف الذي جعله الله تعالى عليه، الوصف الذي جعله الله عليه. والأفعال الاختيارية هي التي تقع بمشيئته وإرادته، ولهذا يثاب عليها ويعاقب عليها، يثاب عليها إن كانت صالحة ويعاقب عليها إن كانت غير صالحة. ولهذا النحاة يعرفون الفاعل فيقولون اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، فإن هذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين اللي هي أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث كونه يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم ويذهب ويجيء، هذه أفعال اختيارية، وهي والحدث حصل من الإنسان، حدث حصل من الإنسان بمشيئته وإرادته، كونه ينسب إليه يقال أكل وشرب، أكل فعل ماضي وشرب فاعل مرفوع دل على من حصل منه الحدث، دل على من حصله الحدث. وأما الأفعال وأما من قام به الحدث يقال مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته وهو لا يريد الموت، وكذلك المرض هو لا يريده. فإذا قيل مرض فلان، مرض زيد، مرض فعل ماضي وزيد فاعل، لكنه قيل له فاعل لأن الحدث قام به الذي هو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. ثم أيضا مما يدخل في قضية في قول أهل السنة أن أفعال العباد أنها كلها خلق الله وإيجاده وهي كسب من العباد، لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لها، وما يوجد من العبد بمشيئته وإرادته فإنه بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويقع والله تعالى لم يشأ وقوعه، كما عرفنا في الكلمتين اللتين هما تشتملان على بيان عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ينبه عليه أنه جاء في بعض الأحاديث أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، خير بيديك والشر ليس إليك، فليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، بل كل شيء بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، الخير والشر كل ذلك واقع وحاصل بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، ولكن المقصود من ذلك أنه لا يخلق شرا خاليا من حكمة ومن فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإن في ذلك حكمة ومن وراء ذلك حكمة، فإذا ليس النفي لكون هذه الأفعال ليست لله وأنها خارجة عن مشيئة الله وأن العباد هم الذين يوجدونها والله تعالى لم يقدرها ولم يوجدها، بل الله خالق كل شيء كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، يدخل في ذلك كل شيء مخلوق، وكذلك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فهو خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال، خالق العباد وخالق أفعالهم، خالق ذواتهم وخالق أفعالهم، وكل شيء يقع بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده، وإذا فالنفي الشر عنه إنما المقصود به ليس معنى ذلك أنه ليس خالقا له، لأن الله خالق كل شيء والله خلقكم ما تعملون، وإنما النفي أن يكون خلق شيئا غير مشتمل على حكمة وغير مشتمل على فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإنه مشتمل على فائدة ومشتمل على حكمة ومشتمل على ما فيه فائدة، والشر ليس إليك. ويترتب على ما ذكرته آنفا من جهة أن أهل السنة متوسطون بين الجبرية وبين القدرية، وأنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته ويثبتون مشيئة العبد وإرادته وأن هذه تابعة لهذه، يترتب على ذلك مسألة وهي التي يقولها بعض الناس ويسألون عنها وسؤال يتردد، فيقولون هل الإنسان مخير أو مسير، هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا السؤال الجواب لا يصلح أن يكون الجواب واحد من الاثنين مسؤول عنهما، بل الجواب شيء ثالث غير الاثنين، ليس الجواب يكون بتعيين واحد من الاثنين الذي هو كونه مخير أو كونه مسير، فلا يقال مخير الجواب أنه مخير ولا يقال الجواب أنه مسير، بل الجواب فيه تفصيل وهو أنه مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار، مخير باعتبار أن الله تعالى جعل للإنسان عقلا وجعل له تمييزا وبين له طريق الخير وطريق الشر، وقال وأنه إذا سلك هذا الطريق يوصله إلى الجنة وهذا الطريق يوصله إلى النار، كما قال الله عز وجل أن نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، وعنده عقل يميز به ويعرف ما ينفع وما يضر، فهو يختار ما يشاء ما يريد بمشيئته وإرادته، وبذلك يستحق الجزاء والثواب والعقاب، ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته وواقعا بمشيئة الله وإرادته، فإذا هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وله عقل وله تمييز، وأنه قيل له أن هذا يؤدي بك إلى الجنة وهذا يؤدي بك إلى النار، ومن الناس من يختار طريق السعادة ومنهم من يختار طريق الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وهو مخير بهذا الاعتبار، بمعنى أن له مشيئة وإرادته، وأنه يقدم على طريق الخير بمشيئته أو طريق الشر بمشيئته وإرادته، وأن ذلك كسب له، ولذلك يثاب ويعاقب وتقام عليه الحدود ويعذر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها، وهو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، مسير باعتبار أن ما يحصل منه

في أن الجواب يكون في عدم تعيين واحد من الاثنين المسؤول عنهما وأنه شيء ثالث هو الجمع بينهما. قول ما هو معروف عن أهل السنة أن الحدود يقال هي زواجر وجوابر. فإذا سئل عن الحدود هل هي جوابر أو زواجر، لا يقال الحدود زواجر فقط ولا أنها جوابر فقط، وإنما يقال هي جوابر وزواجر. هي جوابر وزواجر، جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل أمرا معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا فإنه حصل جزاءه على هذا الذنب في الدنيا ولا يعذب عليه مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل جبر بالحد، جبر بالحد. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه الحدود فيعني أقيم عليه الحد كان كفارة له. وقوله كان كفارة له يعني معنى ذلك أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه بهذه الكفارة بهذا الحد الذي أقيم عليه وصار كفارة له. وهو أيضا زواجر، وفي نفس الوقت كما أن الحدود جوابر هي زواجر، لأنها تزجر الإنسان أن يعود مرة أخرى وتزجر غيره أن يقع في هذا الذي وقع فيه هذا الذي أقيم عليه الحد، فتكون هي جوابر بالنسبة لمن أقيم عليه الحد وزواجر لمن أقيم عليه الحد حتى لا يعود مرة أخرى، وزواجر لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي أقيم عليه الحد. فهذا من جنس هل الإنسان مخير أو مسير، والجواب لا يصلح أن يكون واحدا منهما، لأنه إذا قيل واحد منه يكون غلط. والذين يقولون إنها زواجر وليست جوابر، يقولون إنها زواجر وليست جوابر، هم الخوارج الذين يرون أن الإنسان أنه مخلد في النار، وأنه إذا لم يتب ولو قيم عليه الحد فإنه يكون مخلدا في النار، لأن عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأنه لا ينفع من ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه يدخل النار ويخلد فيها. والحديث كما عرفنا حديث عبادة بن الصامت بين أنه كفارة له، ومعنى ذلك أنه كأنه لم يكن، وإن لم يحصل منه توبة، لأن إذا حصل التوبة تجب ما قبلها. لكن الإنسان إذا أقيم عليه الحد خلاص لا يعاقب عليه مرة أخرى، لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، بل جزاؤه حصله وكان كفارة له. هذا الذنب الذي وقع منه كفر وتجوز عنه بهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا وهي إقامة الحد عليه. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور. الإنسان إذا لم يحصل منه فعل مطلوب منه أن يأتي به ثم عوتب على ذلك فيقول قضاء وقدر، هذا قدر، يعني ما فعلت هذا الفعل الذي أمرت به هذا شيء مقدر، أو يقع في أمر محرم في معصية فإذا عوتب على ذلك أو لم على ذلك قال هذا مقدر. والجواب أن كل شيء مقدر، العقوبة مقدرة والفعل مقدر، فيعاقب العقوبة ويقال أيضا هذه قدر، يعاقب ويجازى ويعزر إذا كان يستحق تعزير، أو يقام عليه حد ويقال هذا قدر أيضا، لأن كل شيء مقدر، والله تعالى قدر هذه الأفعال وأنها تقع وقدر العقوبة عليها وكل ذلك مقدر، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور. وأما ما جاء من احتجاج آدم، قصة احتجاج آدم وموسى الذي ثبت في الصحيحين، فإن ذلك ليس احتجاج يعني بالمعايب والمعاصي، وإنما هو على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب، وإنما هو احتجاج عن هذه المعايب عن المصائب التي جاءت نتيجة للمعايب. وأيضا كذلك الاحتجاج يعني واللوم على الفعل إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإنه لا يلام الإنسان على فعله الذي فعله وقد تاب منه ولا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام

0: أنه باق على غير تاب من معصيته وباق عليها، أما إذا تاب منها وحصلت التوبة وحصل الإحسان والإصلاح فإنه لا يذكر له ما حصل منه. وإذا فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، وما حصل من احتجاج آدم موسى ومحاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام ليس دليلا على يعني مخالفة هذه القاعدة، لأنه أجيب عنه بما أشرت إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس التاسع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقفنا في الكلام على حديث جبريل على الإحسان، على درجة الإحسان، وقبل ذلك درجة الإسلام والإيمان. وهذه الدرجات هي ثلاث، أولها درجة الإسلام، ثم يليها درجة الإيمان، ثم يليها درجة الإحسان، وكل واحد أكمل من الذي قبله،
0: وكل من هذه الأول والثاني داخل في الذي فوقه. فكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، لأن درجة الإحسان هي درجة الكمال، وأقلها درجة، والتي دونها درجة الإيمان، والتي قبلها درجة الإسلام، التي يكون الإنسان بمجرد دخوله في الإسلام وكونه أتى بما يعصم به دمه من الدخول في الإسلام، هذا يقال له مسلم. ويلي ذلك درجة الإيمان. ولهذا كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا جاء في القرآن في قصة الأعراب الذي ذكر الله قصتهم في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان أكمل من الإسلام، لأن الإسلام يحصل لكل من دخل في الإسلام، والإيمان لمن حصل منه شيء من التكميل أو شيء حصل منه التكميل لإسلامه، فهو درجة أعلى، وأعلى منه درجة الإحسان. وكذلك الحديث الذي فيه قصة الجماعة الذين جاءوا في حديث سعد بن أبي وقاص، وأن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم إلا رجلا كان هو أمثلهم في رأيه لنفسه عنده، فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أعطيت الجماعة الفلانية وفيهم فلان وهو مؤمن، فقال عليه السلام: أو مسلم، يعني يرشده إلى أن يقول الدرجة التي هي الدنيا. ف فيكر عليه قال أو مؤمن أو مسلم، ثم قال إني أعطي أقواما لما عندهم ما يرجى من تألفهم وما عندهم من الضعف، وأنه يترك أناسا لما عندهم من قوة الإيمان فلا يعطيهم مثل ما يعطي من كان إيمانهم من كان إسلامهم يحتاج إلى أن يرسخ في قلوبهم وأن يؤلفوا على على على الإسلام وأن يتمكن الإيمان من قلوبهم. والإحسان هو أكمل الدرجات الثلاث، والله عز وجل ذكر في القرآن الإحسان وأن جزاءه الإحسان، فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء ذلك مفسرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه أن الحسنى إنما هي للمحسنين ولأهل الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي مقابل ذلك السوء فإنها للمسيئين كما قال الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فإن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يقابلها للذين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء هي النار، وأساءوا أعمالهم التي أوصلتهم إلى النار وكانوا بها من أهل النار، والآية في حق كفار لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وجبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي يريد من ورائها تعليم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الدين، كما قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان السؤال الثالث الذي سأله عنه الإحسان، فقال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه أي أنك مقبل عليه بقلبك وقالبك، بمستحضر عظمة الله وكأنك واقف بين يدي الله. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بهذه المنزلة وبهذه الدرجة وأنه يدخل في العبادة بهذا الوصف وبهذه الهيئة التي كأنه واقف بين يدي الله، فلا شك أنه سيحسن في ما يقوم في قلبه وفيما يجري على لسانه وفيما يقوم بجوارحه، بحيث تجتمع هذه الأمور وتجتمع هذه الأحوال كلها على السداد وعلى الاستقامة، لأنه يعبد الله عز وجل وكأنه بين يديه سبحانه وتعالى، ينظر إلى الله عز وجل وكأنه بين يديه وأنه مستحضر عظمته وجلاله، ولهذا فهو يحسن في عمله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان الإنسان لا يعبد الله بهذه الطريقة الهيئة التي هي كونه كأنه واقف بين يدي الله وأنه يحسن في عمله ويتقن عمله ويؤديه على التمام والكمال لأنه واقف بين يدي الله، فإن عليه أن يستشعر بأن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وأنه سيثيبه إن أحسن ويعاقبه إن أساء، فذلك يكون دافعا له على الخوف من الله وعلى الرهبة من الله وعلى البعد عن الوقوع في معاصي الله، لأن الله عز وجل مطلع عليه وهو سيجازيه على ما قدم، إن أحسن يجازيه بالإحسان وإن أساء فإنه يجازيه بما يستحقه من العذاب سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فالدرجة الأولى أو الحالة الأولى هي الحالة التي يكون الإنسان بها يؤدي الأعمال على التمام والكمال لأنه كأنه واقف بين يدي الله، فإن لم تكن فيه هذه الهيئة وهذه الصفة فإن عليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه وأن الله أنه لا يخفى عليه خافية وأنه يحاسبه ويجازيه على يعني ما يحصل. فتكون هاتان الجملتان، الأولى في مقام الترغيب والثانية في مقام الترهيب. في مقام الترغيب لكونه يحسن في عمله ويحسن في قصده ويقبل على الله بقلبه وقالبه، والثانية إذا لم يكن كذلك فعليه أن يعلم بأن الله مطلع عليه وأنه سيجازيه وأن عليه أن يخاف الله وأن يخشاه ويرهب عقوبته ويخاف ما عنده من العقوبة. ثم إن الإحسان يكون لازما للإنسان بمعنى أنه لا يتعدى إلى غيره، وذلك بأن يحسن في عمله، بأنه هو نفسه يحسن في عمله ويتعدى إلى غيره بأن يحسن إلى غيره، بأن يحسن إلى غيره، وكل ذلك يدخل تحت الإحسان، وكل ذلك يدخل تحت الإحسان. وفيكون الإنسان في عمله سواء كان الذي العبادات البدنية أو العبادات المالية المتعدية إلى الغير، كل ذلك يفعله وهو يرجو ثواب الله عز وجل ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. والإحسان يكون بعدة وجوه، يكون بالمال، ويكون بالجاه، ويكون بالمعروف النهي عن المنكر، والدلالة على الخير، والتبصير في دين الله عز وجل. كل ذلك من الإحسان المتعدي الذي يتعدى الإنسان إلى غيره، والنفع له ولغيره، النفع له ولغيره، لأنه أحسن إلى نفسه، لأنه فعل الإحسان مع غيره، وأيضا أحسن إلى غيره لأن نفعه تعداه إلى غيره واستفاد غيره من نفعه، فيكون الإنسان بذلك مستفيدا مفيدا، يكون مستفيدا أجرا وثوابا لكونه فعل الإحسان إلى غيره، ويكون غيره أيضا استفاد من هذا الإحسان الذي حصل، سواء كان بالمال أو بالجاه أو بالدعوة إلى الخير أو الأمر معروف والنهي عن المنكر. ثم إن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال أخبرني عن الساعة، فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي هذا بيان أن علم الساعة مما اختص الله تعالى به، وأنه لم يطلع عليه أحد، وأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. وقد جاء في القرآن أن علم الساعة أنه من خصائص الله سبحانه وتعالى، أنه من خصائص الله سبحانه وتعالى، وجاء أيضا أنها من جملة الخمس التي هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أخفاها على الناس ولم يعلمهم بها، ولم يعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر، لكن جاءت السنة بأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وعلى هذا فالساعة لا تقوم في الأيام الأخرى، لأن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تقوم يوم الجمعة، فلا تقوم يوم السبت أو الأحد أو الأيام الأخرى، وإنما تقوم يوم الجمعة فقط، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن الخلق استوى علمهم فيها، وهو أنهم لا يعلمونها، كلهم على حد سواء. ولهذا قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي سائل وأي مسؤول فكلهم لا يعلمون. ولم يأتي في الجواب لست أعلم بها منك، وإنما قال من مسؤول بأعلم من السائل، وهذا كلام عام يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل، ويشمل غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير جبريل، فالكل استوى علمه في الساعة وأنهم لا يعلمونها، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاة يتطاولون في البنيان. والساعة لها أشراط، أشراط قريبة من قيامها، وأشراط قبل ذلك. وهذه الأشراط التي قبل ذلك منها ما قد مضى ومنها ما لم يأتي، وكل هذا قبل أن تأتي العلامات الكبار أو العلامات الكبرى التي تكون بين يديها، والتي جاءت الآيات وكذلك الأحاديث فيها، مثل خروج الشمس مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وكذلك خروج المهدي. كل هذه من الأمور التي هي قريبة من قيام الساعة، كل هذه علامات قريبة من قيامها، وهي العلامات الكبار التي إذا جاءت معنى ذلك أن الساعة قريبة من الوقوع، وقريبة من الوصول. وأما العلامات الأخرى فإن هناك علامات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قد مضى، ومن ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل البصرى، فإن هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في كتب التاريخ أنه في سنة 654 حصلت هذه النار، وحصل هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل سقوط بغداد بسنتين على يد التتار، يعني سقوط بغداد على يد التتار سنة 656، والسنة التي حصل فيها ذلك سنة 654. وقد ذكر ذلك ابن كثير وغيره في كتب التاريخ، وأن يعني هذه هي تحقق بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حصول تلك النار التي حصل بها تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور أخرى أخبر بها الرسول وهي لم تقع، ومنها الحديث الذي فيه لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، وأن الناس يقتتلون عليه، والنجاة 1% والهلاك 99%. ثم هؤلاء المقتتلين يعلمون بأن الهلاك 99% والنجاة 1%، وكل يعني يقتتل يرجو أن يكون واحد من 1%، وهذا من شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت، وهذا ما وقع، لم يحصل حتى الآن. وأما ما يقوله بعض الناس منذ سنوات كثيرة، يعني من حين خرج البترول في العراق وفي البلاد المختلفة، بعض المتكلفين قال إن هذا بترول العراق، هذا كلام باطل، لأن بترول العراق ما حصل فيه اللي أخبر به الرسول، والرسول قال ذهب، والبترول مو هو بذهب، البترول ليس بذهب، الذهب معروف معدن من المعادن الذي هو خير المعادن، الذهب والفضة هما العملة التي يتعامل بها الناس، والذهب هو أنفسها، والذهب هو أنفس هذين النوعين، والذي يجري فيها جاء يعني الربا أنه يجري فيها وأنها ما يجري فيها الربا. فرسول قال حتى يحصل الفرس عن جبل من ذهب والناس يقتتلون عليه ويكون الهلاك 99% والنجاة 1%، ومن حرصهم على الدنيا في ذلك الوقت أن كل واحد يدخل يرجو أن يكون من 1% أن يسلم، والسلامة 1% والهلاك 99%. هذا ما حصل، وهذا كله قبل أن تأتي العلامات الكبار، وقبل أن تأتي تلك الأشراط التي هي بين يدي الساعة. ويحصل بين حين وآخر أن يظهر أو يتحدث الناس عن خروج المهدي، والمهدي خرج، وبعض الناس يعني من المجانين وأشباه المجانين يعني يزعمون ذلك، أو واحد منهم يدعي أو يقول أو يدعى فيه أنه يكون المهدي، وهذا كله من الخطأ البين ومن الخطأ الواضح. وفي أزمان مختلفة من التاريخ يحصل وقوع شيء من ذلك، وآخر شيء حصل وحصل فيه فتنة وحصل هلاك وقتل، ما حصل في سنة 1400 من الفتنة التي وقعت في الحرم المكي، وكل ذلك بسبب مثل هذا السفة الذي هو المهدي وخروج المهدي وعواطف وحماس مبنيين على غير أساس، وقد يبنى على ذلك على منامات ورؤى يعني تحصل من الشيطان ليزج أو ليزج بهؤلاء وأمثال هؤلاء إلى ما حصل من هلاكهم وهلاك من حصل من غيرهم بسبب فتنتهم. وأذكر أنها قبل ما تحصل الفتنة التي وقعت في الحرم، لأنها وقعت في 1 محرم سنة 1400، والناس كانوا يتحدثون قبل ذلك أن المهدي سيخرج وأن كذا، فأذكر أنه جاء إلي طالب ما أعرفه وأنا في مكتبة الدراسات العليا، وقال أنهم يقولون أن المهدي إنه سيخرج وأن كذا، فقلت إن خرج، وكان يعني يذكرون يعني هذا الذي يدعى أنه المهدي وهو من قحطان محمد بن عبد الله القحطاني أنه هو أنه المهدي وأنه سيخرج، فقلت وكان ذلك في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، إن خرج فهناك كتاب اسمه كتاب المتنبئين المتألهين والمتنبئين والمتمهدين، سيضاف إلى هذا الكتاب إن خرج فإنه سيضم إلى هذا الكتاب الذي هو كتاب المتألهين والمتنبئين والمتمهدين. ثم إنه خرج وصار من أهل هذا الكتاب، وصار من أهل هذا الكتاب، ويحصل بين وقت وآخر كلام الناس أو كلام بعض الناس أو محاولة بعض الناس أنه يكون مهدي أو لا ذلك، كل هذا من السفه هو مضع بالعقول. أذكر مرة المرات أنه جاءني كتاب من واحد في لندن وقال أني يعني مهدي، وأنني يعني أرى أن على أن وجهي أو كذا وعلامات المهدي يعني أنها موجودة فيه، فماذا يعني تقترح علي أو ماذا تشير علي؟ فقلت له أشير عليك بأنك يعني هذا الكلام لا يسمع أحد منك أبدا، وأنك تدفنه ولا تتحدث به أحد، لأنك إن حدثت به أحدا فإن هذا ستتهم في ضعف عقلك، ويعني وأنك لست سليما، ولكن أرى من الخير لك أنك يعني هذا الشيء أنك لا تفكر فيه وأنك لا يأتي منك على بال. كتبت له هذا الكتاب ولا أدري ماذا حصل له، ولعله استفاد من هذا الإرشاد. الحاصل أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه يقع في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يقع. وأما تلك الأمور التي تحصل بين وقت وآخر ممن يدعي أنه المهدي أو يدعى فيه أنه المهدي، كل هذه من الأمور التي لا تأتي بخير وإنما تأتي بالضرر، وتدل على سفه من حصلت منه وعلى قلة عقله وقلة بصيرته. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور عديدة، والإنسان إذا قرأ الكتب التي هي على الحروف، ومثل الكتب التي فيها لا تقوم الساعة حتى كذا، يجد يعني حديث كثيرة يعني من هذا القبيل. الإنسان إذا رجع للجامع الصغير أو صحيح الجامع الصغير يجد عدة أحاديث كلها مبدؤة بلا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، ومنها ما حصل ومنها ما لم يحصل، منها ما حصل ومنها ما لم يحصل. والإنسان يصدق بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لكن لا يعمل على أن يسوق أو يجر الأحاديث أو النصوص اللي وردت إلى شيء لا يصلح أن تساق فيه، وأن يفسر يعني شيء وقع على أن اعتبار هذا ما أخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس المثال الذي ذكرته، وهو الذي قال إن الكنز الذي ينحسر عنه الفرات أن هذا بترول العراق. كل هذا من التخرص، وكل هذا من الكلام على غير هدى وعلى غير بصيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه 8 أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم، هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
1: فتح القوي المتين
3: وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: مع الدرس العاشر.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أماراتها قال أخبره بأمارتين، أخبره بقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشائية طولا في البنيان. وكان عليه الصلاة والسلام في يسأل أسئلة متعددة عن الساعة، وأحيانا يجيب بشيء من أماراتها وأحيانا يجيب بما هو أهم من السؤال عن الساعة. فمما سئل عنه وكان الجواب يلفت النظر إلى ما هو أهم من المسؤول عنه، الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ الساعة قائمة وكل آت قريب، ولكن ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة؟ فالمسؤول أو السائل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من حب، وانتهى الأمر، يعني لفت نظره إلى ما هو أهم وصرفه عن السؤال ولفت نظره إلى الأمر الذي ينبغي أن يشغل فيه، وهو أن يعرف وهو أن يستعد للساعة ويستعد للموت، وأن الإنسان لا يجد أمامه إلا ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا من كمال بيانه ونصحه عليه الصلاة والسلام لهذا السائل الذي سأله، قال وماذا أعددت له؟ قال بالسؤال عليه، فأتى بجواب سديد، والرسول قال المرء مع من حب، وراح السؤال انتهى نسيه، وجاء شيء أنساه وهو أهم منه وأولى منه، وهو كل إنسان يسأل عن أمور تنفعه، إذا يسأل عن أمور تنفعه في أعماله ويعمل أعمالا صالحة فقد يجدها أمامه إذا قامت الساعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يحدثهم، فجاء رجل ووقف على الحلقة وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأكمل، يعني استمروا فيما هم فيه من تحديثه صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم لما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم استمر في الجواب أو في الكلام مع أصحابه وأعرض عن هذا. قال الحافظ بن حجر وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، أن أخذ العلم بالسبق يعني اللي له الأولوية أولى من غيره، الذي كان الحديث معه أولى من شخص يأتي بعد ويقطع الحديث، بل الذي الحديث معه يكون أولى بأن يستمر معه، أولى بأن يستمر معه. قال وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري في لسان الميزان أن ابن جرير الطبري رحمه الله كان يجلس في مجالس العلم، وكان حضر في مرة من المرات ابن الوزير، قال ابن الوزير ابن الفرات حضر ابنه، فالذي عليه الدور وعليه النوبة كأنه توقف، يعني ما بدأ، يعني يظن أن ابن جرير سيقدم ابن الوزير، فقال له إذا كانت النوبة لك فابدأ ولا تعب بدجلة ولا الفرات، ولا تعب بدجلة ولا الفرات، يعني الفرات هذا يشير إلى ابن الفرات، يشير إلى ابن الفرات، يعني معنى ذلك أن صاحب السبق صاحب الأولوية أنه يكون أولى من غيره. وهذا هو الذي يسمونه في هذا الزمان استرع، يعني أو الطوابير، يعني يكون الناس يعني يكونون يعني بعضهم وراء بعض، وأن كل من جاء يكون وراء الذي قبله، يعني هذا موجود، هذا موجود في الإسلام قبل أن يوجد في هذا الزمان عند المسلمين أو عند الكفار، فإنه موجود. وهذا الحديث الذي قال فيه الرسول أين السائل عن الساعة بعدما فرغ من الذين يحدثهم، وكذلك هذه القصة التي ذكرت في ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب ببعض الأمارات كما أجاب في هذا الحديث. وفي حديث جبريل فأجابه فقال أن تلد الأمة ربتها. وفسر قولها أن تلد الأمة ربتها أن هذا يكون بكثرة الفتوح، وأن الأسياد يعني يطؤون الإماء، وإذا ولدت الأمة تكون أم ولد، وأحكام أمهات الأولاد معروفة، والقول الصحيح أنها لا تباع وأنها تعتق، يعني بموت سيدها تعتق بموت سيدها. فأن تلد الأمة ربتها يعني أن تلد لسيدها ولدا يكون الولد بمنزلة أبيه، فكأنه بمنزلة بمنزلة سيدها، يعني بمنزلة كأنه بمنزلة السيد. وهذه الأمارة وهذه العلامة ليس فيها ذم، وليس كل أمارة الساعة يكون فيها ذم والعلامات يكون فيها ذم، منها ما يكون مذموما ومنها ما ليس مذموما، مثل لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز، هذا ما فيه ذم، هذا أمر وقع، يعني يحصل هذا أمر، أمر سيقع ولا يعتبر هذا من قبيل الأشياء المذمومة. فكذلك هذا على هذا الوجه هذا ليس من قبيل ما هو من قبيل ما هو مذموم، يعني كون لأن كون المسلمين يجاهدون الكفار وتكثر الفتوحات ويكثر السبي هذا شيء جيد، أقول هذا شيء جيد ولا يعتبر مذموما، وإنما الذم يعني في ما يحصل من كون الولد يعامل أمه يعني معاملة لا تليق، فهذا هو المذموم، وهو الذي قاله بعض أهل العلم أن هذا أنه مقصود به العقوق وأنه إشارة إلى العقوق، وهذا هو الذي رجح الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني اللي هو معنى أنه يعني يكثر الحقوق العقوق، وأن الولد يكون بمنزلة السيد بمعنى أنه يعق أمه ولا يعاملها المعاملة الطيبة، ويكون هو من هذه الناحية مذموم. وعلى هذا فقد فسر أن تلد الأمة ربتها بأنه يكثر السبي بحيث تستولد الأمة وتكون أم ولد، ويكون يعني بيعها لا يتمكن منها صاحبها، ولهذا كان ولهذا كانوا يكرهون أن تلد الأمها أن تلد الإماء، لأنها إذا ولدت ما تمكن من بيعها وضاعت عليه ماليتها، ماليتها ضاعت عليه، ولهذا كانوا يعزلون عن الإماء، يعزلون يجامعونها ويعزلون من أجل أن لا يحصل ولد، لأن لو حصل الولد ذهبت المالية عليه ولم يتمكن من بيعها والتصرف فيها. الحاصل أنه على هذا التفسير ليس هذا من قبيل ما هو مذموم من الأمارات التي هي غير مذمومة. وقيل إن المقصود من ذلك أنه يكثر السبي ويترتب عليه أن يكون الولد يعني يملك ثم يعتق، ثم بعد ذلك تأتي أمه فيما بعد وهو لا يعرفها فيشتريها ويكون سيدا لها، ويكون هذا من قبيل ما هو مذموم. وقيل في معناه أن الإمة تلد الملوك، وذلك بأن الأمة تلد يعني ابن سيدها ثم يكون ملكا فيكون رئيسا لها ولغيرها، وكل من تحت ولايته هو رئيسه وهو مرجعه. وقيل في ذلك أن هذا من العقوق، وأنه يحصل في آخر الزمان أن يحصل العقوق من الأولاد للأمهات حتى يكون هو بمثابة السيد وبمثابة الآمر الناهي، فتنقلب الأمور وتنعكس الأحوال، ويصير من هو أهل أن يحترم وأن يوقر هو الذي يكون يسعى إلى أن يضطر إلى أن يوقر من هو دونه الذي هو الابن بسبب العقوق الذي يحصل. وهذا هو الذي رجح الحافظ بن حجر يعني في فتح الباري، يعني هذا المعنى الأخير الذي هو أن هذا إشارة للعقوق، وعلى هذا يكون من جملة ما هو مذموم من الأمارات التي هي مذمومة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الذين كانوا فقراء وكانوا يعني فيهم العري وفيهم الحفاء في الرجلين لأنهم لا يجدون نعالا ولا يجدون اللباس الكافي، يتتغير الأحوال وتكثر الأموال بحيث أنهم ينتقلون من الحالة التي هم عليها إلى أن يتباهون بالبنيان ويتطاولون في البنيان، وكل واحد يريد أن يكون أطول من غيره، ويكون بذلك تبدلت الأحوال وتغيرت من كون الذين هم بهذا الوصف وبهذه المنزلة تحولوا إلى أن كانوا في حالة مقابلة تماما لهذا الذي كانوا عليه من قبل. وهذا فيه ذنب، يعني إذا كان مقصود المباهات والتطاول كما جاء في الحديث يتطاولون في البنيان يعني مباهاتا، فإن هذا يكون مذموما، يكون مذموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بهاتين الأمارتين وهاتين العلامتين التي هي من علامات من علامات الساعة. ثم إن قال عمر فلبث مليا، وفي بعض رواية فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من استأل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوا أستائل فذهبوا فلم يجدوه، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء في, في, في, في, في قصة عمر أنه بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث أيام. ويجمع بين ما جاء من أنه أخبرهم في الحال وأخبر علي عمر بعد ثلاث، أن عمر يعني خرج من المكان ولم يكن على علم بالذي حصل عند انصراف جبريل، وأنه لقي نفسه بعد ثلاث وسأله أجابه، وسأله أجابه. وعلى هذا فلا يكون هناك اختلاف بين ما جاء من أنه أخبرهم في الحال وأخبر عمر بعد ثلاث ليال، لأن فيكون عمر يعني لم يكن في ذلك المجلس بعد انفضاضه وبعد انتهائه، وإنما خرج ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث عن الرجل الذي جاء وسأل هذه الأسئلة. فلا تنافي بين أنه لبث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أخبر أصحابه يعني بعد وقت الحادثة والقصة، وبين كونه أخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام. فلبث مليا ما قال أتدري من السائل؟ وهذا تقديم السؤال بهذه الطريقة يعني هذا فيه تمكين السائل من وعي واستيعاب ما يلقى عليه، لأن ذلك فيه لفت لنظره، بخلاف ما لو قال السائل هو فلان ما يكون أوقع في نفسه من أن يوجه إليه السؤال ثم بعد ذلك يقول الله ورسوله أعلم ثم يأتي الجواب بعد ذلك، فإنه يكون أوقع في نفسه وأثبت في قلبه وأمكن في استيعابه للشيء الذي يخبر به. وهذا من الأساليب التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ليمكنهم من استيعاب ما يصدر منه، كما جاء في حقي في قصة معاذ بن جبل لما كان راكبا معه على حمار، ثم قال يا معاذ، قال له معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال له إن حق العباد على الله أن يعبدوه ويشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فكونه مهد لهذا التمهيد بهذه الأسئلة وبهذا الخطاب وتكرار هذا الخطاب، لا شك أن ذلك يمكن أو مكن معاذ من الحرص والاهتمام إلى تلقي ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة لعمر رضي الله عنه، فكونه قال أتدري من السائل؟ ثم قال الله ورسوله أعلم، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لا شك أن هذا يكون أوقع وأمكن يعني في اهتمامه ومعرفة الشيء الذي أخبر بعد هذه الطريقة وبعد هذا السؤال الذي سأل عنه. أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. بهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم فإنه يقول الله أعلم. وأما في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو يسألهم ويقول الله ورسوله أعلم، يعني يعطيهم الجواب، يعطيهم الجواب. أما بعد ذلك ليس لأي إنسان إذا سئل عن أي شيء لا يعلمه فيقول الله ورسوله أعلم، لأنه قد يسأل عن قيام الساعة، متى تقوم الساعة، فلا يصلح أن يقول الله ورسوله أعلم، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة. وإنما الذي يضاف العلم إليه على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل غيب، لا يعلم كل غيب، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الله أمره يقول ذلك، وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أضاف إليه التعليم لأنه المتسبب فيه، لأنه المتسبب فيه، وإن لم يكن مباشرا للتعليم، الذي باشر التعليم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أجاب بالإسلام والإيمان والإحسان، لكن هو متسبب، فصار المتسبب في حكم المباشر، المتسبب في حكم المباشر، ولهذا أسند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم التعليم بقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يكون سؤاله عن شيء يجهله، بل يمكن أن يكون سؤاله عن شيء يعلمه من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب، من أجل أن يسمع الناس جواب هذا السؤال، وأن يقف الناس على جواب هذا السؤال، فإن هذا من الأمور المستحسنة، وليس هذا من الأمور التي لا تنبغي، بل هذا مما ينبغي، لأن فائدته أن يعلم غيره مثل ما علم، هو قد علم، ولكن إذا أراد أن يعلم غيره مثل ما علم، فإنه يكون بذلك أحسن إلى غيره وبهذا السؤال الذي سأله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف إلى جبريل التعليم، مع أنه إنما كان سائلا، ولكن لكونه حصلت الفائدة بسؤاله وأضيف إليه التعليم. ثم إن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال جبريل إنما هو عن أمور كلية وقواعد عامة، ومعلوم أن هذه أصول الدين، وليس معنى ذلك أن الدين كله علم، لأن الدين يعني تفاصيله وجزئياته لا تنحصر، ولكن هذه أمور كلية وقواعد عامة، وذلك في تفسير الإسلام بالإسلام والإيمان والإحسان، مثل تفسير الإسلام بأنه شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وكذلك أيضا تفسير الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإحسان وبيان معناه، وكذلك السؤال عن عن عن الساعة، وأن نتيجها أنه لا يعلمها إلا الله، وأنها تقطع الآمال عن التفكير فيها والبحث عن وقتها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك أماراتها كثيرة ولها علامات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر شيئا من علاماتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبذلك نكون انتهينا من الكلام على حديث جبريل الطويل من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي أخرجها مسلم في صحيحه. وفي اليوم القادم إن شاء الله نتكلم على حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، والكلام عليه هو داخل في الكلام على حديث جبريل، لأن هذه الأمور الخمسة هي التي اشتمل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
1: فتح القوي المتين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 11.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثالث من 40 التي اختارها الإمام النووي وأودعها في كتابه 40، وقد أتى به بعد حديث جبريل الذي فيه سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد أجاب عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والخمس الموجودة في حديث بني الإسلام على خمس هي نفس الخمس التي جاءت في حديث جبريل. وإرادة الإمام النووي رحمه الله له بعد الحديث لا يعتبر من قبيل التكرار، وذلك أن في الحديث حديث عبد الله بن عمر معنى زائدا على ما جاء في حديث جبريل، لأن حديث جبريل فيه تفسير الإسلام بذكر هذه الأمور الخمسة، وأما حديث ابن عمر فيه بيان أهمية هذه الخمسة وعظيم شأنها وأن الإسلام بني عليها، فيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل، فلا يقال إنه تكرار له، وإنما فيه معنى زائد على ما جاء فيه. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا فيه بيان عظيم شأن هذه الأركان الخمسة للإسلام، وأنها هي الأمور التي تعتبر الأصل والأساس، وغيرها تابع لها، وغيرها وإن كان مطلوبا فإنه تابع لها. ذكرت هذه الأسس الخمسة التي ينبني عليها هذا الدين، والتي ينبني عليها دين الإسلام، وغيرها يكون تابعا لها. وهذا فيه تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية، لأن ذلك أقرب إلى الأذهان، كون الإنسان يتصور أهمية هذا المعنى كما يشاهد البنيان الذي يقوم على أعمدة، وإذا سقطت أعمدته أو اختلت أعمدته فإنه يسقط ويقع. فهي هذه الأمور الخمسة هي بمثابة الأركان وبمثابة العمد التي يقوم عليها البنيان، فهذا تنبيه بأن هذا المعنى الذي هو كون الإسلام مبني على هذه الخمسة أنه شبيه بالبنيان بالأعمدة التي يقوم عليها البيت والتي يقوم عليها البناء، فإن ذلك يدل على أهميتها وعلى عظيم شأنها. ثم إن ذكر الخمس في أول الحديث وذكر العدد هذا فيه فائدة، وهي التنبه للمعدود، تنبه للمعدود، وذلك أنه عندما يأتي ذكر العدد في الأول يكون الإنسان السامع يتهيأ ويستعد لمعرفة المعدود، ولو سقط منه شيء أو نسي شيئا يعتبر معنى ذلك أنه حصل عنده نقص فيحتاج إلى البحث عنه لتحصيله وتداركه، بخلاف ما إذا كان الشيء أتي به من غير ذكر العدد فإن ذلك لا يكون أمكن مما إذا ذكر العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بمعدودات ويشير إلى عددها قبل أن يأتي عدها وقبل أن يأتي ذكرها، ومن ذلك ما يكون في اثنين، ومنها ما يكون في ثلاثة، ومنها ما يكون أربعة، ومنها ما يكون خمسة، ومنها ما يكون ستة، ومنها ما يكون سبعة،
0: يعني يأتي ذكر أعداد الأول ثم تأتي المعدودات، ثم تأتي المعدودات. وهذا فيه كما قلت تنبيه للسامع إلى أن يعي ويستوعب المعدودات التي ذكر له عددها. إذن هذا من الفوائد التي يمكن التي فيها حفز السامع على استيعاب المعدود ومطالبة نفسه بالحصول عليه، وأنه إذا فاته منه شيء معناه أنه حصل عنده نقص. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالاثنتين، مثل ما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ثم قال بعد ذلك: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني هاتان الكلمتان. فقد ذكر المعدود، ذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود آخرا. وكذلك الثلاث، مثل ثلاث ما كنا فيه، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر العدد ثلاثة ثم ذكر المعدود بعد ذلك. وكذلك أربع يعني جاء فيه يعني المنافق، يعني أن صفات أربع ثم ذكرت. وجاء حق المسلم على المسلم خمس، وكذلك يعني على المسلم كذلك على المسلم لأخيه كذا، وتذكر الأعداد. وهذا من المنهج والطريقة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه. وفائدة ذلك كما أشرت هي حفز السامع إلى أن يستوعب الشيء الذي يلقى عليه، وأن يطالب نفسه بالعدد، فإذا فاته شيء منه معناه أنه نقص عليه العدد وأنه لم يستوعب، ويحتاج إلى أن يبحث عن ما يكمل به العدد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. ثم بدأها بالشهادتين، والشهادتان ركن واحد وهما اثنان ولكنهما متلازمان، هاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وما شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فإن ذلك لا ينفعه، بل لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لازم لجميع الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا بد من الجمع بين الشهادتين، ولو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإن ذلك لا ينفعه عند الله، بل لا بد من الشهادتين وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فالمتعين على كل مسلم، على كل من الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، أن يأتي بهذين الشهادتين. ولو أتى بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يأتي بشهادة أن محمد رسول الله فإن ذلك لا ينفعه. ولو قال إنه تابع للأنبياء السابقين كاليهود الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، والنصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، إذا لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فإن إيمانهم الذي يزعمونه فإنه لا يعتبر ولا يعتد به، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن اليهود والنصارى يعتبرون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، أي أن الدعوة موجهة إليهم، وموجهة بل هي موجهة إلى كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أيام الساعة. فإذا بدأ بالشهادتين وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا بد من الجمع بينهما، ولا يكفي الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام أو بيّن أن الإسلام مبني على هذه الأسس، وفسره في حديث جبريل بهذه الأسس الخمسة، ويدخل في ذلك كل ما هو مطلوب من الإنسان سواء ما يتعلق بالقلب أو ما يتعلق بالجوارح. وذلك أن هذه الأمور التي ذكرت وهي الخمس هي أمور ظاهرة، ولكن الأمور الباطنة هي داخلة تحت قوله تحت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الشهادة أن يصدق في كل خبر وأن يمتثل كل أمر وأن ينتهى عن كل نهي وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا دخل الدين كله من أوله إلى آخره في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العملية التي تظهر على الجوارح، يعني ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح، كل ذلك داخل تحت هذه الخمس، بل وداخل تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهي تشتمل على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. وهذا النفي هو نفي العبادة عن كل من سوى الله، وهذا هو النفي العام، والإثبات الخاص إثباتها لله وحده لا شريك له. والمقصود من هذه الشهادة أو من هذه الكلمة أي الإله الذي هو حق. وأما الآلهة التي بغير حق فهي كثيرة ولا تنفى من الوجود، بل هي موجودة، ولكن الذي ينفى بهذه الشهادة وبهذه الكلمة إنما هو الألوهية الحقة، وأما الألوهية الباطلة فهي موجودة وكثيرة. ولهذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. معنى ذلك أنهم يعتقدون أن هناك آلهة، وأن الذي أنكروه كون الإله يكون واحدا. وعلى هذا فإن الشهادة أو النفي الذي في كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد هو النفي الألوهية الحقة، هذه هي المنفية عن كل من سوى الله. وأما الألوهية الباطلة فإنها موجودة، ولكن إذا أتي بلا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، معنى ذلك أن الذي نفي هي الألوهية الحقة، وليس النفي لوجود الألوهية لوجود الآلهة، بل الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة، فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق بكل ما جاء به، ويمتثل كل ما جاء به من الأوامر، وينتهى عن كل ما نهى عنه من النواهي، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته وطبقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو مقتضى الشهادتين، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا وفقا لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد مع الله غيره، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون المتابعة والاتباع والعمل فعلا وتركا طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح وما كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اختل الركنان أو الشرطان أو اختل أحدهما فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. فلو أتي بالإخلاص دون المتابعة فإن العمل مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ومن أتى بالعبادة مطابقة للسنة ولكن أشرك مع الله تعالى فيها غيره فإنها أيضا مردودة على صاحبها لعدم الإخلاص. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الركن الأول مؤلف من أمرين: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد منهما، وكل عمل لا بد أن يكون مستندا إليهما. وإذا فالشهادتان هما أساس بنفسهما، وهما أساس لغيرهما، هما أساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه يكون مردودا على صاحبه وغير مقبول ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل. فهما أس الأسس، وهما أي الشهادتان اللذان أو اللتان يبنى عليهما غيرهما من بقية الأركان وكل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

0: وقد بدأ بهما من هذه الخمس لأنهما الأساس لغيرهما، كما أنه بدأ بالإيمان بالله في أركان الإيمان لأن الإيمان بالله هو الأساس وكل شيء تابع له، كل شيء وراءه تابع له، وكذلك هنا بدأ بالشهادتين وكل شيء وراءهما تابع لهما، وكل شيء وراءهما تابع لهما، فبدأ بالشهادتين ثم ثني بالصلاة. والصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي التي يتميز بها في فترة وجيزة من يكون مطيعا ومن يكون عاصيا، لأن الإنسان إذا رافق إنسانا أو عامل إنسانا أو خالط إنسانا يستطيع أن يكتشفه في خلال 24 ساعة بأنه على الحق أو على الضلال. إن كان رآه محافظا على الصلاة وحريصا على الصلاة فهي علامة خير، وإن كان رآه مضيعا للصلاة فهي علامة شر، يتبين ذلك في فترة وجيزة. بخلاف بقية الأركان إنها لا تأتي إلا في السنة مرة واحدة، وبعضها لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة. أما الصلاة فإنها تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، الصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، ولهذا فإنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، يكون الإنسان على صلة وثيقة بالله عز وجل. ولأهميتها جاء ذكرها بعد الشهادتين، فهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وجاء نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على عظيم شأن الصلاة، فقد جاء أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء أن أهل سقر أول ما يسألون ما الذي أوصلهم سقر بأنهم لا يصلون، وجاء أن وأنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ولم تفرض عليه وهو في الأرض ليلة المعراج، وأنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأنها الحد الفاصل بين المسلم والكافر، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه كان أوصى بالصلاة وما ملكت الأيمان. فلأهميتها ولعظيم شأنها ولكونها مستمرة ولكونها لكون الإنسان على صلة وثيقة بالله دائما وأبدا قدمت على غيرها، وصار لها هذه الميزات وهذه الأمور التي جاءت في الأحاديث والتي أشرت إليها. ثم بعد ذلك يأتي ذكر الزكاة، والزكاة هي عبادة مالية، ويعني تأتي في السنة مرة واحدة عند حولان الحول أو عند خروج الثمار ويعني نضوج الثمار، ولا تتكرر الزكاة، وإنما تجب في السنة مرة واحدة، ولكن نفعها متعدي، ولهذا قدمت على الصيام جاءت بعد الصلاة. ويأتي كثيرا القرن بين الصلاة بين الزكاة والصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة من كتابه، وهذا يدلنا على أن شأنها عظيم، وأنها تلي الصلاة من بقية الأركان، وذلك أن نفعها متعدي، وينتفع صاحبها وينتفع غيره، هو ينتفع وغيره ينتفع، هو ينتفع في الأجر والثواب وغيره ينتفع بالمال الذي هو محتاج إليه لفقره ولعوزه ولقلة ذات يده، فيكون نفعها متعديا للغير، مع أنه حاصل للإنسان الثواب على ذلك. ويليه الصيام لأنه نفع قاصر وعبادة بدنية ليست متعدية، وتجب في السنة شهرا وتجب في السنة شهرا، ولهذا جاء ترتيب يعني في الحديث على غير هذه الرواية التي أوردها المصنف، وهذه الرواية هي رواية البخاري التي قدم فيها الحج على الصوم، لكن الرواية التي جاءت في صحيح مسلم فيها بيان أن الصوم مقدم على الحج، وأن ابن عمر رضي الله عن نفسه لما عاد الذي سمعه الكلام وقدم الحج على الصوم قال: لا، الصوم والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذه الرواية التي أوردها المصنف هنا والتي تابع فيها البخاري وهي التي أوردها البخاري في أول صحيحة من تقديم الحج يكون من قبيل الرواية بالمعنى ومن قبيل تصرف بعض الرواة، وإلا فإن اللفظ الذي سمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم مقدم على الحج، وذلك والصوم أهم من الحج وأعظم من الحج من جهة أن الصوم يتكرر في السنة، يأتي كل سنة ويكون شهرا كاملا، وأما الحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، ولهذا جاء ترتيبها كما جاء في حديث جبريل وكما جاء في حديث ابن عمر في الرواية الأخرى التي أخبر ابن عمر بأنه هكذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بتقديم الصوم على الحج كما جاء في حديث جبريل، وبذلك تكون هذه الأمور متتابعة يعني متوالية على حسب أهميتها، أولا الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لحديث ابن عمر في أول كتاب الإيمان من صحيحه، أول حديث عنده في كتاب الإيمان حديث ابن عمر، وأورده بهذه الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم، وبنى عليها البخاري رحمه الله كتابه ترتيب كتابه، فإنه قدم الحج على الصوم، قدم كتاب الحج على كتاب الصوم، يعني بناء على هذا الحديث الذي أورده في أول كتاب الإيمان، فإنه أورد الحديث على هذه الرواية وبنى عليها ترتيب كتابه، فإنه أورد كتاب الحج قبل كتاب الصيام، أورد كتاب الحج وما يتعلق به على كتاب الصيام بناء على هذه الرواية، ولكن الرواية الأخرى بينت أن ابن عمر قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل أو عاد له الرجل الذي سمع منه الحج وقدمه على الصوم، قال لا الصوم ثم والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون الترتيب مطابقا للترتيب الذي جاء في حديث جبريل، وأن كل واحد أهم من الذي يليه وأعظم شأنا من الذي يليه، وإن كانت كلها أمور لازمة وكلها أمور واجبة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه حدث بالحديث بمناسبة، وهو أنه سئل وقيل له ألا تغزو، فقال روى الحديث سمعت رسول الله يقول بني الإسلام على خمسة، يعني مبينا أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، وأن الجهاد ليس من الأركان، ومعلوم أن غير الأركان الخمسة تابع لها، والإسلام ليس منحصرا فيها ولكن ذكرت لأهميتها ولتقدمها على غيرها، وأن غيرها تابع لها، والجهاد هو من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكنه ليس من الأركان، وذلك أن هذه الأمور لازمة لكل مكلف، وأما الجهاد فإنه فرض كفاية ويكون في أوقات دون أوقات، بخلاف هذه الأمور فإنها لازمة ومستقرة وثابتة في حق كل مكلف، ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بين أن الجهاد ليس من الأركان، وحدث بهذا الحديث الذي قال فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وبهذا عرفنا أن هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر ليس تكرارا مع حديث جبريل، وعرفنا أن الترتيب الذي جاء في الحديث لا سيما على الطريقة التي الوجه الذي ذكر ابن عمر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة على حسب أهميتها، وفيه دليل على أنه يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم كما جاء في هذا الحديث ترتيبها، وكما جاء أيضا في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وذكر هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الثلاثة، ورتبها بادئا بالأهم فالأهم، بالأهم فالذي يليه في الأهمية، وهكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه على هذا الترتيب الذي قال إنه ابن عمر أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء ترتيبها في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الأمور الأركان الأربعة بعد الشهادتين، منها ما هو عبادة بدنية وهو الصلاة والصيام، ومنها ما هو عبادة مالية وهو الزكاة، ومنها ما هو عبادة مالية بدنية. مالية بدنية هو الحج، لأنه يعني هو بدني، لأن الإنسان يفعله بنفسه، وتجزئ فيه النيابة في حق من يجوز له أن يناب عنه، وهي أيضا عبادة يعني مالية، لأنه يحتاج فيها إلى المال ويحتاج فيها إلى الزاد، ولهذا جاء في القرآن ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في حديث جبريل وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وذلك أنه يحتاج إليه إلى القوة البدنية، وذلك بأن يستطيع السفر، ويحتاج إلى القوة المالية وهي يكون الإنسان يملك الزاد والوسيلة التي توصله يعني إما بالملك وإما بالاستئجار. وذكر الاستطاعة مع الحج، وإن كان كل عمل يؤتى به على قدر الاستطاعة كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وذلك أن الحج هو الواضح في أن الأمر يحتاج فيه إلى استطاعة مالية واستطاعة بدنية، بخلاف غيره، فإنه وإن كان الأمر مطلوب فيه الاستطاعة إلا أن الاستطاعة فيه أي الحج أعظم من غيره، ولهذا قال من استطاع إليه سبيل، لأنه قد يستطاع إليه السبيل، بخلاف الصلاة إن الإنسان يصلي على حسب قدرته، إن استطاع أن يقوم قام، وإن لم يستطع صلى جالسا. والزكاة لا تجب إلا على من كان عليه مال، والصوم لا يجب إلا على من كان يعني قادرا، وإذا كان أيضا هناك عذر طارئ كالمرض والسفر فإنه يفطر ولكن يقضي. والحج هو الذي يحتاج إلى الكلفة والمشقة، ولهذا إلى أنه يجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية. وقد كتبت يعني بعض النقاط والمسائل في هذا الحديث فنقرأها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
0: يعني يمكن أن تكون شهادة وأن تكون شهادتي، هي شهادة يعني خبر المبتدأ محذوف هي كذا وكذا، وعلى الكسر هي بدل من خمس، خمس شهادتي. نعم.
1: واحد: قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي، فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، وكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. ثانيا: أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. ثالثا: هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان، وهما أسس الأسس، وبقية الأركان غيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن تكون عبادة الله وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قال ابن حجر في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة أو غير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. خامسا، أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، وإقامتها تكون على حالتين، إحداهما واجبة، وهو الإتيان بها على وجه مجز أدي فيه الواجب، ومستحبة، وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. سادساً، الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. سابعا، صوم رمضان. صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله، لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. ثامنا، حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تاسعا، هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا، هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة، وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد. ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. 11. ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تغزو، ثم ساق الحديث وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. 12. مما يستفاد من الحديث: 1. بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. 2. تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. 3. البدء بالأهم فالأهم. 4. أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. 5. تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه.
0: وكذلك أيضا يعني ذكر العدد في الأول ثم المعدود بعد ذلك، هذا من مما يعني يجعل السامع يعنى باستيعاب ما يلقى عليه ووعي يعني ما يلقى عليه، وهو يعني وهو منهج سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في إيضاحه وبيانه لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو كما أشرت يمكن السامع من الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب ما سيلقى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما
2: قلتم. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله. أعوذ بالله.

0: كانوا يكذبون.
1: حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في بيان بعض صفات المنافقين، وتقدم لنا أن الله جل وعلا بيّن صفات المؤمنين في 3 آيات من صدر سورة البقرة، وصفات الكفار تكلم عنهم جل وعلا في 2، وتكلم عن المنافقين في 13 آية، وذلك لأنهم أضر من الكفار على المسلمين، فهم كفار في الحقيقة يتظاهرون بمظهر الإسلام وهم أعداء للمسلمين، ويتربصون بهم الدوائر وينقلون أخبارهم وأسرارهم إلى أعدائهم إلى الكفار. والمؤمن قد يغتر بمن يظهر الإسلام والصلاح والنصيحة فيغتر به، بينما هو بخلاف ذلك، بينما هو منافق يخدع المسلم ويغشه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلذا تحدث الله جل وعلا عنهم في آيات وسور كثيرة من كتابه العزيز لفضح أخلاقهم وصفاتهم التي تميزوا بها، فهم يتظاهرون بالخير وهم بخلاف ذلك، يتظاهرون بالإسلام والإيمان وهم منافقون كفار. وتوعدهم الله جل وعلا بالدرك الأسفل من النار، ورغب جل وعلا من شاء منهم في الهداية والاستقامة على الحق بالمبادرة إلى التوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. فقال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض هو ما يخرج الإنسان عن حد الصحة والاعتدال والاستقامة، سواء كان مرضا حسيا أو معنويا. المرض الحسي ما يوهن الجسم ويضعفه، والمرض المعنوي نوعان، أحدهما أضر من الآخر. المرض المعنوي نوعان أحدهما أضر من الآخر أحدهما مرض الشك، مرض النفاق، الثاني مرض الشهوة، ويعبر عن الأول بأنه مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة. مرض الشبهة، مرض الشك، مرض النفاق، هذا هو المخرج من ملة الإسلام. إذا كان منافق نفاق شك فهذا يخرجه من ملة الإسلام حتى لو كان بين المسلمين ويتعامل معهم. ومرض الشهوة لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، وكلاهما مذكور في القرآن. مرض النفاق مذكور في صفات المنافقين كما قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تجدهم أصحى في أبدانهم أصحى، لكن في قلوبهم المرض الذي هو الشك والريب والشبهة وعدم الاستقامة على الحق. ومرض الشهوة المذكور في قوله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ما ينبغي للمرأة أن تخاطب الرجل الأجنبي بليونة وخضوع وتبسم ونحو ذلك، فيطمع الذي في قلبه مرض، في قلبه مرض شهوة، مرض الزنا، يريد ذلك ويحبه. فإذا خاطبته المرأة بليونة ولطافة قال: هذه ما تمانع، يظهر أنها تحبني وتريدني، يطمع، لأن قلبه فيه مرض الشهوة. ويقيس من الناس على شاكلته، يقيس الناس على نفسه. فإذا خاطبته المرأة بخضوع وليونة ولطافة قال: هذه لينة معي، يمكن ما تمانع لو طلبتها في الحرام، يطمع. ولا يطمع في هذا إلا من في قلبه مرض، من قلبه نظيف ما يفكر في هذا، وإنما الذي يفكر في هذا هو مريض القلب بالشهوة. مثلا الذي يشرب الخمر يقال مريض مريض بماذا؟ مرض الشهوة، يشتهي ما حرم الله ويقع فيه، مرض الزنا، مرض الربا، شهوة جمع المال والحرص عليه من حلال وحرام ونحو ذلك. يعني أي شيء يخرج المرأة عن الاعتدال سواء كان حسيا أو معنويا فيسمى مرض. أما المعتدل الذي لا يفكر إلا بالخير ويحمل الناس على أحسن المحامل، هذا قلبه سليم. في قلوبهم مرض، يعني هم منافقون، دخلوا الإسلام لا عن قناعة، فعاقبهم الله جل وعلا من جنس ما اقترفوا، زادهم الله مرضا. والذين آمنوا يزيدهم الله جل وعلا إيمانا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والله جل وعلا يعلم أزلا من يصلح للهداية وهو قابل لها، ويعلم جل وعلا من لا يصلح للهداية ولا يقبلها. يعلم جل وعلا من يميل إلى الخير ويرغب فيه، ومن يميل إلى الشر ويرغب فيه. وعلى المرء أن يتضرع إلى الله جل وعلا بأن يوفقه للإيمان والهدى والصلاح والتثبيت على الحق. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا سأل الله جل وعلا بإخلاص وصدق وفقه الله وأعطاه ما أراد. أما إذا كان أعمى البصيرة والعياذ بالله، وإن كان يبصر بعينيه أعمى البصيرة، ما يريد إلا ما هو عليه، يريد ما كان عليه الآباء والأجداد، يريد ما سلك عليه ولا يبالي مسلك طيب أو مسلك ردي، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، هذا والعياذ بالله يعلم الله جل وعلا عنه أزلا أنه لا يصلح للهداية ولا يستقيم عليها، لأنه معاند ما يريد الحق. بعض الناس يكون على غير هدى، على غير طريق، عنده انحراف، لكن إذا أتاه طالب العلم وأرشده وبين له وقال: يا أخي أنقذ نفسك، أنت على غير مسلك شرعي، أنت تعمل كذا وهذا ما يجوز، أنت تارك لكذا ويجب على المسلم أن يعتني بهذا ويهتم به، قال: جزاك الله خيرا، أرشدك الله كما أرشدتني، وفقك الله، دلني وأنا مطيع، أنا أريد الحق، أنا أريد الصواب، أنا أريد رضا الله جل وعلا، فهذا يوفق بإذن الله ويهتدي. وأما الآخر والعياذ بالله فهو يأتيه من يأتيه ويقول: إليك عني، أنا مقتنع من طريقتي، أنا لن أبدلها، أنا لن أغيرها، آبائي وأجدادي كلهم مشوا على هذا فلا يمكن أترك طريقتهم، وهكذا. فهذا والعياذ بالله معاند منحرف عن الصواب، ما يوفق. وعلى المسلم أن يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله جل وعلا التثبيت. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسأل الله التثبيت فيثبته الله جل وعلا، وبشرط أن يكون عن قناعة وعن رغبة في الخير وعن التماس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبالي إذا وجد السنة وافقت ما كان يعمل أو خالفت، يأخذ بالسنة، يأخذ بالسنة وإن كان شيخه أو إمامه أو قدوته مخالف لها، لأنه هدفه السنة، ما هدفه طاعة الشيخ أو السير على منواله أو كذا. ثم يلتمس العذر مثلا للميت، يقال: لعله لم يبلغه، لعله بلغه في آخر حياته وسار عليه ونحن لا ندري. نلتمس ولا نتهجم على الأموات إذا علمنا أن الواحد منهم سلك مسلكا خاطئ، ما نتهجم عليهم، لأن أمرهم إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، لأنهم أولا أفضوا وقدموا على ما قدموا، ثانيا سب الأموات يؤذي الأحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قدم عليه عكرمة بن أبي جهل، قال: لا تسبوا الأموات. أبو جهل عدو الله وعدو رسوله، وهذا عكرمة جاء تائبا ابنه، وكان ساعده الأيمن في حال حياته، لكنه قتل في موقعة بدر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لأنه يؤذي الأحياء. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والذين اهتدوا زادهم الله هدى وصلاح واستقامة، ولهم، هذا وعيد من الله جل وعلا، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب في الدار الآخرة أليم مؤلم، كما أنهم متوعدون بالعذاب في الدنيا كذلك، لكن العذاب الأفظع والشديد هو عذاب الآخرة وعذاب البرزخ، عذاب القبر هو المستمر، عذاب القبر مستمر إلى البعث، ثم عذاب النار والعياذ بالله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع. بما كانوا يكذبون، هم يقولون نحن مؤمنون وهم كذبة، يقول نحن نحبكم وهم كذبة، يقول نحن نطيع الله ورسوله وهم كذبة، يقولون القول وهم يكذبون ما غير صادقين. والقراءة الثانية بما كانوا يكذبون، يعني يكذبون الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون المؤمنين، وكلا الصفتين مذمومتان قبيحتان، سواء كان الكذب صادر من الإنسان أو أنه يكذب بالحق. والمؤمن عليه أن يحرص على أن لا يقول إلا الصدق والحق حتى لو كان على نفسه. فالمرء قد يصف نفسه بأشياء يتخوف منها، مثل ما كان بعض الصحابة يقول نافق حنظلة، أولا يشكي نفسه على أبي بكر، ثم ذهب هو وإياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين فتلين قلوبنا ونستجيب. فإذا ذهبنا عافسنا الأولاد والضيعة والأموال فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دمتم على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. فالمرء قد يشكي نفسه لما يشعر منها من الجفا أو من الإعراض، ويسأل ما الذي يلين القلب، ما الذي يحبب إلى المرء الصالحات الأعمال الصالحة. ومن الناس والعياذ بالله من هو يصف نفسه بما ليس فيه، يصف نفسه بالإيمان الكامل وأنه كذا وأنه كذا وهو منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق وحث عليه وقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وحذر من الكذب وقال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون، يكذب هو بنفسه أو يكذب غيره.
0: اقرأ. يقول تعالى في قلوبهم مرض أي شك فزادهم الله مرض،
1: يعني في قلوبهم شك، عدم يقين وعدم إيمان، تردد في الأمر.
0: فزادهم الله مرض أي شك. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرض النفاق فزادهم الله،
1: يعني في قلوبهم نفاق،
0: فزادهم الله مرض أي نفاق.
1: والنفاق إظهار خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام والإيمان وهو يبطن الكفر والنفاق والضلال والعياذ بالله. نعم.
0: وقال عبد الرحمن بن أسلم هذا مرض في الدين وليس مرض في الأجساد. والمرض
1: ليس المرض مرض بالأجساد، قد يكون المرء مريض في القلب وهو يقابل العشرة، قوي في جسمه، لكن مرضه في قلبه والعياذ بالله، مرض الشك والريب والنفاق.
0: وقوله تعالى فزادهم الله مرضا أي زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
1: المؤمنون إذا نزلت الآية زادتهم إيمان، والكفار والمنافقون، المنافق والعياذ بالله، إذا سمع الآية زادته نفاقا لأنه يكذب بها فيزداد نفاقه وضلاله. نعم. يقولون فأما الذين
0: آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني شرا إلى شرهم
1: وماتوا وهم كافرون. نعم.
0: يعني شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم، وهذا الذي قاله هو الجزء الجزاء من جنس العمل.
1: الجزاء من جنس العمل، لأن عملهم هذا النفاق والشك والريب فيجازيهم الله جل وعلا بجنس ما هم فيه.
0: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون ويكذبون
1: قراءتان.
0: وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون ويكذبون.
1: هم يكذبون بالغير. وإذا حدثوا وأخبروا بالخبر الصحيح كذبوا ما يقبلونه.
0: يجمعون بين هذا وهذا،
1: جمعوا بين الصفتين، وهذا هو الغالب. إن المرء إذا كان كثير الكذب ما يصدق ما يقال له، لأنه يقيس الناس على نفسه، هو لا يقول إلا الكذب، فيظن أن الناس الآخرين مثله، ما يقولون إلا مثل ما يقول، فهو ما يكذب ما يصدق. يعني إذا كان متصف بصفة الكذب هو فهو يكذب الآخرين غالبا، وإذا كان متصف بصفة الصدق في نفسه فهو يصدق الآخرين. يقال مثلا فلان صدوق ما ينكر مثل هذا، لأن طبعه أنه صادق ويقول الصدق فهو يقبل الصدق.
0: وحكمه كفه عليه السلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما تبقى.
1: هذا سؤال يرد، يقول قائل مثلا لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وقد أخبره الله جل وعلا ببعض أسمائهم؟ بعضهم لا يعلمهم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، والله جل وعلا أطلع رسوله على بعض المغيبات، وأطلع رسوله على أن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، ولم يطلع رسوله على نفاق أناس آخرين، أناس لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام، ويقدمهم ويحضرون مجالسه وهو لا يعلم أنهم منافقون، وأناس يحضرون مجالسه ويبدون المشورة ويتكلمون ويتحدثون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنهم منافقون. قد يقول قائل لما لا يقتلهم وهم منافقون ومتوعدون بالدرك الأسفل من النار ويستحقون القاتل؟ وقد قال له عمر رضي الله عنه مرة فقال إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مثل عبد الله بن أبي بن سلول مثلا رأس المنافقين ومنافق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه منافق، وهو ممن يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل المدينة اتفقوا قبل مجيء الإسلام إليهم أن يتوجوه ويملكوه عليهم، يكون ملك على الأوس والخزرج على أهل المدينة كلهم، فلما جاء الإسلام أغناهم الله به فعدلوا عما أرادوا، فشرق وكره الإسلام لأنه حرمه من ما كان يطمع فيه من الملك والولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويحضر المجالس ولم يقتله وهو مستحق للقتل، فقيل له في ذلك فقال إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والعامة والرعاء والبادية والبعيدون إذا حدثوا أن محمد قتل بعض من كان يجلس معه قالوا هذا دين لا يصلح، محمد قاتل الكفار أول ثم التفت على أصحابه وبدأ يقتل فيهم وما يدرون عن الحقائق. هذه ناحية. الناحية الأخرى قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وهو يعلم عنهم ليعلم الأمة، ليعلم الأمة أنه لا ينبغي للحاكم والقاضي وولي الأمر أن يأخذ بعلمه فقط بل على ضوء البينات والشهود. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يقتل بناء على علمه واطلاعه، لو أن أهل المقتول أقاموا دعوى على قاتل وهذا القاتل ما يعلم عنه إلا الحاكم نفسه، الحاكم اطلع بعينه على أن هذا هو قاتل فلان فهل له أن يقتله بهذه دعوى المقامة بناء على علمه واطلاعه؟ لا، اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقتل، واختلفوا رحمهم الله في الحكم فيما دون القتل بعلم القاضي، هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه؟ الجمهور على أنه لا يحكم بعلمه، وإنما على ضوء البينات والشهود، حتى لو كان مطلع على حقيقة الأمر ما يحكم. فلذا امتنع صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين لأنه لا يعلم نفاقهم إلا هو عليه الصلاة والسلام بخبر الله جل وعلا، فيرشد الحكام والقضاة بأن لا يحكموا بعلمهم حتى يكون الحكم مبنيا على الطرق الشرعية، كما بوب الفقهاء رحمهم الله باب طريق الحكم وصفته، يعني ما يحكم الإنسان بمجرد علمه بالشيء، وإنما لا بد له أصول، أولا أن تقام الدعوة، ثم يسمع من المدعى عليه، ثم تطلب البينة من المدعي، ثم يطلب اليمين من المدعى عليه، وليس في كل شيء، في دعاوي ما يطلب فيها اليمين من المدعى عليه، لأنه لو نكل عن اليمين ما حكم عليه، إنما في الأموال وما يراد بها الأموال تطلب اليمين من المدعى عليه بنفي الحق، فإن حلف قبل منه وخلي سبيله، وإلا يلزم بالحق المدعى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بأن القاضي والحاكم وولي الأمر لا يحكم بعلمه واطلاعه فقط، وإنما بطرق وصفة مخصوصة،
0: مع علمه عليه السلام ببعضهم مما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه،
1: لأنه يكون فيه ترهيب من الإسلام من قبل الآخرين الذين يعلمون الحقيقة، مثل الصحابة الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم واثقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأي تصرف منه سيأخذونه تشريع ولا يترددون في هذا ولا يشكون، لكن العرب الأباعد والجهال والبعيدون عن النبوة وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا أن محمد قتل عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي ممن يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل كلامه في الشورى ونحو ذلك، ينفرون من الإسلام، يقول هذا دين غير صالح ما دام القائم عليه التفت إلى أصحابه يقتلهم، وفيه تعليم للأمة بذلك بالحذو، حذو النبي صلى الله عليه وسلم بأن القاضي والحاكم وولي الأمر لا يحكم بعلمه.
0: ومعنى هذا خشيته عليه السلام أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. وقال الشافعي: إنما منع
1: يقول الإمام الشافعي رحمه الله نعم
0: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم. وفي الحديث المجمع على صحته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها.
1: يعني حتى المنافق يعصم دمه وماله بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمر إلى الله جل وعلا، وحسابهم قال في آخر الحديث: وحسابهم على الله، الله جل وعلا هو الذي يتولاهم، وهو الذي يعلم ما في قلوبهم ويعلم أسرارهم، ويعاملهم في الدار الآخرة على ما في القلوب، وأما المعاملة في الدنيا فعلى ما في الظاهر، لأننا ما كلفنا ولا نستطيع التفتيش والتنقيب عما في القلوب، ما ندري، قد يكون الرجل كلامه في ركاكة وفي ضعف وكذا فنظن به الظن السوء، وقد يكون السيء المنافق مثلا وكلامه فصيح ويعبر تعبير جيد فنقول هذا ولي من أولياء الله، وهو بالحقيقة بخلاف ذلك. فليس لنا في الدنيا إلا الظاهر، ونعامل الناس على الظاهر، ولا يجوز للمرء أن يحمل كلام المسلم على السوء وهو يجد له محملا على الخير. يعني بعض الناس مثلا ابتلوا بالتشكك، فلان مخادع، فلان منافق، فلان كذا فلان كذا، هل شققت عن قلبه؟ هل اطلعت على ما في قلبه؟ هذا لا يطلع عليه إلا الله. هل أتى وحي من الله بأن فلانا كذا مثل ما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما ما يدرى عما في قلبه، ولا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. وعلى المسلم أن يظن بأخيه المسلم الذي يظهر الإسلام يظن به الظن الحسن، وهو إذا ظن الظن الحسن يؤجر على هذا، ثم هذا إن كان حسب هذا الظن فالحمد لله، وإن كان بخلاف ذلك فالله جل وعلا يتولاه.
0: ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا.
1: فشهادة لا إله إلا الله تنفع في الدنيا لا محالة، ونفعها في الآخرة حسب ما في قلب الإنسان. إن كان قالها عن إيمان واعتقاد نفعته في الدنيا والآخرة، وإن كان قالها عن غير اعتقاد ولا إيمان نفعته في الدنيا بحفظ ماله ودمه وجاهه وسمعته ومكانته في المجتمع، ولم تنفعه في الدار الآخرة كما أخبر الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض

هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة في صفات المنافقين، يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض عملكم إفساد قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، إذا قيل لهؤلاء المنافقين نصحوا ووعظوا من قبل المؤمنين من قبل أقربائهم من الأنصار رضي الله عنهم، لأنه قد يكون الأب منافق والولد مؤمن، وقد يكون الأب مؤمن والولد منافق، كما كان من عبد الله ابن أبي ابن سلول، الأب رأس المنافقين كبيرهم، والابن من المؤمنين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف عن أبيه من النفاق، قال: إن أردت يا رسول الله أن أقتل أبي قتلته، لأنه يؤذيك. قال: وتحب ذلك؟ قال: لقد علم الأوس والخزرج ما فيهم أحد أبر بأبويه مني، أنا بار بأبوي، لكن أبي ظهر منه ما ظهر، وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فيقتله، فتأخذني الغيرة والحمية والأخذ بالثار فأقتل قاتل أبي فأكون قتلت مسلما بكافر. ووقف الابن في طريق أبيه وهو يريد الدخول إلى المدينة في أحد الغزوات، قال: والله لا تدخل حتى تقر

0: يجتمع، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما مضى 10 سنين جاءه جبريل ومعه الملائكة، فأتوا بطست من ذهب فشقوا صدر النبي وأخرجوا ما أخرجوا وملأوه حكمة وشيئا من زمزم وخاطوه، ثم عرج ثم أسري به على البراق إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء هناك وأمهم، والله جل وعلا أحياهم له حتى أمهم، ثم عرج به إلى السماء فاستفتح عند كل سماء. يقول جبريل من معك؟ قال: محمد. أوحي لي؟ قال: نعم. فأتى فرأى أباه آدم في السماء الدنيا، ورأى يعني إبراهيم السماء السابعة، وإدريس السادسة، وموسى في الخامسة، إلى غير ذلك، وكل الأنبياء يسلمون عليه ويهنونه بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. فأظهر الله للأنبياء شرفه وفضله عليهم حيث أم بهم جميعا، فصار إماما لهم صلوات الله وسلامه عليه. عرج به فجاوز 7 طباق إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وقال له جبريل عند ذلك: هذا آخر ما نصل إليه، أما محمد فقد جاوز إلى أن بلغ سدرة المنتهى ورأى من عجائب مخلوقات الله ما الله به عليم. رأى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رأى الجنة ورأى النار ورأى ما رأى، وفكلمه الله مشافهة وفرض عليه الصلوات 50، فعاد محمد ومر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فسل التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فما زال محمد يتردد بين الله وبين موسى إلى أن قال الله: هي 5 في العدد و50 في الثواب، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقال النبي لموسى: يا موسى إني استحييت من ربي. فعاد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات إلى أن رجع إلى بيته بمكة قبل صلاة الفجر. فلما أصبح حدثهم بما كان واستخف به سفهاؤهم يضحكون ويكذبون ويتعجبون وفرحوا بذلك أنهم أصابوا من مقتلى، أخبرهم بأمر مستحيل في قدرات البشر ما بين مكة وبيت المقدس 2 شهر، شهر ذهاب وشهر مجيء، ثم عروج إلى فوق 7 السماوات، كل ذلك أمر مستحيل في أنظارهم، ولكن الله على كل شيء قدير. سمع الصديق بعدما ذهب المرجفون وأخبروه فقال: أصدقه بخبر السماء ولا أصدق بذلك؟ فمن هنا سمي أبو بكر الصديق. سألوه تعجيزا أن يصف بيت المقدس، فرفع الله له بيت المقدس فجعل يصفه لهم وصفا كاملا، وأخبرهم عن قافلتهم القادم الشام، وأخبرهم فازداد الظالمون ظلما وازداد المؤمنون يقينا وصدقا. ففرضت صلوات 5 ولكنها كان 2 ركعتين. تقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.
1: وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
0: وصلى بمكة 3 سنين ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة بعدما التقى بوفد من الأوس والخزرج في العقبة في يوم العيد، في العقبة الأولى والثانية والثالثة، عرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فألان الله قلوبهم وشرح صدورهم وأنار بصائرهم وفتح على قلوبهم.

0: فقبلوا الحق وارتضوا به. في البيعة الأولى 7، ثم في العقبة الثانية أكثر، وفي الثالثة قرابة 70. فلما انتظم أمر المدينة وذهب إليها بعض الصحابة كمصعب بن عمير وغيره، وبثوا الإسلام، ودخل الإسلام في الأوس والخزرج إلا فئة قليلة، عند ذلك أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة بعدما صارت دار إسلام ودار إيمان وكيان للمسلمين، فهاجر إليها ليقيم بها دولة الإسلام الأولى على المحبة والمودة، على توحيد الله وإخلاص الدين لله. وألف الله بين المهاجرين والأنصار، وآخى النبي بينهم، وقال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن هنا سمي الأوس والخزرج أنصارا، فهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغض الله، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وبعد العشر أمره الله بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، عندما يتعذر على الرجل عبادة الله وإظهار دينه، وإذا تعذر عليه إظهار دينه وبيان الحق الذي هو عليه، عند ذلك يجب عليه أن يهاجر. فالهجرة الانتقال من بلد لا يستطيع العبد فيها إظهار دينه والمجاهرة بشعائر الإسلام، فإن النبي بمكة ما كان يستطيع ذلك، لأن قريشا مطبقون على عدائه وعلى عدم تمكينه لما دعوته. ولهذا لما طال بهم الأمر وعلموا أن الأوس والخزرج قد فشى فيهم الإسلام، وخافوا أن يخرج النبي إليهم فتكون قوة له عليهم، عقدوا مؤتمرهم وتآمروا ماذا يعملون. اختلفوا هل يقتلونه أم يخرجونه أم يأسروا يعتقلونه، فقالوا إن أخرجناه خرج إلى فئة تؤمن به، فكلامه من سمع صدقه، لكلامه حلاوة ولكلامه تأثير في القلوب. وقالوا إن اعتقلناه يوشك أن يخرج صوته ولو من وراء القضبان، وإن قتلناه فإن يوشك أن تقوم بين بني هاشم وقريش فتنة. فاتفقوا على أن يأتوا بسبعة شباب فتيان من فتيان قريش من كل بطن واحد حتى يجهزوا جميعا، فتضعف بنو هاشم عن المقاومة فيضطرون إلى الدية. وتآمروا وتعاقدوا واجتمعوا بسبعة فتية بسيوفهم في ليلة ذيك الليلة ليقضوا على النبي فيما يظنون، ويأتي الوحي ويأمر بالخروج، ويجعل الله على أبصارهم غشاوة يمر ويلقي التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما خرج منهم وفارقهم، وكان علي بالدار نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين محمد ما خرج؟ قال انظروا ما الذي على رؤوسكم، فإذا التراب الذي قد أهاله النبي على رؤوسهم، وقد أنزل الله عن نعاسا أفغانهم إلى صدورهم ما يشعرون ماذا أمل. وخرج النبي إلى غار ثور هو الصديق رضي الله عنه، واختفوا فيه أياما 3، وقريش بذت جهدها ودفعت 100 من الإبل لمن يدل عليه وعلى صاحبه، ويمرون بالغار ويحول الله بينهم وبين ذلك، والصديق يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى أسر قدم رآنا. والنبي يقول له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقوى صاحبه، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. ويتبعهم سراقة بن مالك بن دغشم ليأخذ الجائزة، فلما اقترب منه دعا النبي عليه فساخت أقدام فرسه في الأرض 2 أو 3، ثم قال: يا محمد ادعو الله أن يخرجني، وأعاهدك ألا أقاتلك أو ألا أدل عليك ولا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فأعطاه النبي أمانا فأخرجه يوم فتح مكة، وذلك تقدير العزيز العليم. ورد كل الطلب الذين جاءوا ليبحثوا عن النبي، فوصل النبي إلى المدينة هو الصديق آمنين مطمئنين، ولله الفضل والمنة.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 17.
3: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
4: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
3: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان.
4: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مضى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة بعدما فشل الإسلام في الأوس والخزرج، وأصبحت المدينة دار إسلام، وتعذر البقاء بمكة لكفر كثير من أهلها وشراستهم في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضييقهم الخناق عليه، ولا سيما بعد موت أبي طعمه أبي طالب وموت خديجة زوجته رضي الله عنها وأرضاها. فلما فشل الإسلام في المدينة وكل ذلك نتيجة العقبة الأولى والثانية والثالثة. أمر الله نبيه بالهجرة إلى المدينة، وقبل الهجرة أذن النبي يعني لأصحابه بالذهاب مدينة، فذهب من ذهب من الصحابة بأمر الرسول كمصعب بن عمير وغيره، وعلموا الناس القرآن، وأذن ثم أذن رسول الله للصحابة بالهجرة، فهاجر من هاجر استخفاء وهروبا يحاولون ألا تطلع قريش عليهم. فلما استقروا بالمدينة أذن الله لنبيه أو أمره بأن ينتقل من مكة إلى المدينة، فانتقل منها مع حبه الشديد لها لكنه بأمر الله له، فهاجر بصحبة الصديق رضي الله عنه إلى المدينة كما مضى. فلما استقر بها أمر ببقية شعائر الإسلام من الزكاة، فإنها فرضت العام الرابع أو الثامن هجرة، والصوم في العام الثاني، والحج إما في السادس من الهجرة أو في العاشر، والأذان أظنه بالثامن هجرة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرعت الحدود وفرضت الفرائض وتمت الشريعة وكملت حتى أتم الله أكمل الله دينه وأتم نعمته، فالحمد لله على كل حال. والهجرة فريضة على هذه الأمة، أي كل مسلم فرض عليه أن يهاجر إذا دعا للهجرة سبب، والسبب الداعي للهجرة ظهور الشرك والضلال وعدم تمكن الإنسان من إظهار دينه، عدم تمكن المؤمن من إظهار دينه، وإظهار الدين يكون بأداء الشعائر من الصلاة والصوم والتزام الواجبات والبعد عن المحرمات، ثم يكون أيضا بعدم موافقة أهل الشرك في شركهم وعدم الرضا بضلالهم واعتقاد أن ما هم عليه كفر وخروج عن ملة الإسلام. فلا بد من أن يعتقد أن عابدي غير الله العاكفين على القبور الذابحين النادرين لها المنادين لها باسمها في الشدائد السائلين لها منها تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات أن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. متى فشرك الشرك والظلم وحيل بين العبد وبين أن يؤدي شعيرة دينه وجب عليه أن يهاجر وينتقل من دار الشرك إلى دار يأمن فيها على دينه ويتمكن من أداء شعائر دينه بلا مشقة. أما إن كان يمكنه إظهار دينه وإعلان شعائر الإسلام، والبلاد فيها خير كثير وفيها من يقيم الصلاة وينادي لها وفيها من يعبد الله وفيها من يتعلم كتابه وسنة رسوله، فإن البقاء هنا قد يكون خيرا. والهجرة فريضة على هذه الأمة إلى قيام الساعة، والدليل على فرضيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي في أي فريقين أنتم، أمن المسلمين أم غيرهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نستطيع هجرة. قالوا لهم: ألم تكن الملائكة أرض الله واسعة فتهاجروا بها وتنتقلوا من دار الشرك إلى دار التوحيد والإسلام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لأن الهجرة في أول الإسلام كان فرضا، من أسلم وجب أن يهاجر إلى المدينة إذ ذاك، لأنه إذ ذاك ليس في الأرض دار إسلام سوى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من أسلم يجب أن يهاجر إلى المدينة لكي يظهر شعائر دينه ويعين المسلمين في مهماتهم. إن واستثنى الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لأن الأول كنا مستضعفين، هذا تعليل منهم غير صحيح. ولهذا قال الله: ألق مقاتل الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة، أي أنكم لستم مستضعفين. أما في آخرها فاستثنى الله مستضعفين حقيقة من النساء والولدان الصغار والنساء، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم مع أنهم عاجزون لكن قال عسى الله أن يعفو عنه، وعسى من الله واجبه. وقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإذا ضاقت بكم تلك الأرض فابحثوا عن بقعة أرض سواها. قال البغوي رحمه الله حسين فراء البغوي متوفى عام 516.
6: سبب نزول هذه الآية
5: سببها المسلمون الذين بمكة لم يهاجروا مع قدرتهم، ناداهم الله باسم الإيمان مما يدل على أن المؤمن يسمى مؤمنا ولو كان مرتكبا خطأ، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فقول لا تنقطع الهجرة أي الهجرة ليست خاصة من مكة إلى المدينة، بل الهجرة باقية إذا وجد سببها وتحقق هدفها. فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة باقية من فضل الله إلى أن تبلغ الروح الحلقوم فيعاين ملك الموت، فعند ذلك لا تقوى توبته. الأمر الثاني طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. فطلوع الشمس من مغربها مؤذن بقيام الساعة، ولهذا يؤمن الناس أجمعون، لكن لا تقبل توبة من أجلها إلى أن طلعت الشمس من مغربها، فلا يقبل توبة أبدا. وقوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، دليل على استمرار الهجرة وبقائها ما يعني وجد سبب يقتضي ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، فقول لا هجرة أي من مكة بعدما فتحها الله وأصبحت دار إسلام، لأن بعض من لم يهاجر أراد أن ينتقل من مكة ليضيف إلى قبل المهاجرين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة من مكة انتهت بدخول مكة تحت دار الإسلام، وأن أصبح بلاد إسلام بعدما كان بلاد محاربة.
7: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
5: أمره الله ببقية شرائع الإسلام لأن مكة التوحيد والصلاة، والصلاة في آخر أيام البعثة. وأما بالمدينة ففرض الصيام في العام الثاني من الهجرة والزكاة وحرمت المحرمات وفرضت الفرائض وأقيمت الحدود، ففي المدينة استكملت شعائر الإسلام، وما مات رسول الله إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به للإسلام دينا.
7: أخذ على هذا 10 سنين
5: يعني بقاؤه بالمدينة 10 سنين، فإنه هاجر إليها في أول العام الذي يلي آخر البعثة القرن الثالثة، وهو بعد مضي 13 سنة من بعده أمر بالهجرة إلى المدينة، فأدخلها في ربيع الأول في 12 من ربيع الأول في الأول العام الأول هجري، وبقي بها إلى أن توفي في اليوم 12 من ربيع الأول عام 11 من الهجرة.
7: وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه.
5: توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أمضى بالمدينة 10 سنين، توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي. المهمة التي لأجلها بعث هي إبلاغ الرسالة، فلما كمل الدين وتمت الشريعة ووضح الحق واستنار الطريق قبضه الله إليه ليعلي مقامه ويعظم ويرفع شأنه ويلحقه بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ودينه باق وهذا دينه، يقول ودين النبي باقي، أما الدين فهو باقي الذي انتقل شخصه صلى الله عليه وسلم، أما دينه فباق لأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله به الدين وهذا دينه باقي. دينه كما بلغ عن الله باقي، لا يمكن أن يزول بزوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصديق في خطبته يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: والآية الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا الدليل على موته وأن روحه فارقت جسده. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن فقد مات صلى الله عليه وسلم، لكنه تركنا على المحجة البيضاء والطريقة المثلى الواضحة. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الحج عرفة في حج الوداع: وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. كتاب الله، فكتاب الله وسنة رسوله باقيان دائمان، لا بد أن يخرج الله في رأس كل على رأس كل مئة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها.
8: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
8: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
8: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
8: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 18:
9: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
3: وكمل الله به الدين.
5: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الإنس والجن. نعلم أن الله جل وعلا ختم الرسالات كلها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وألزم أهل الأرض كلهم طاعته والانضواء تحت لوائه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدلت الأحاديث والآيات على أن رسالة محمد شاملة عامة لكل الخلق. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فدل ذلك على وجوب اتباع صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد يخرج عن طاعته. قال الشيخ محمد في نواقض الإسلام: من اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهذا مرتد إجماعا. بإجماع المسلمين أن من أدرك رسالة محمد في زمنه وجب أن يتبعه وأن يعرض عن كل دين سواه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خاص بشريعته، أما مسمى الإسلام فيطلق على كل أتباع الأنبياء، لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختصت وصف الإسلام بأتباع النبي. ولذا قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
3: وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
5: قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية لما نزلت شعر بعظمتها اليهود، فقال يهودي لعمر الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه.
9: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
5: مات كما مات سائر البشر، هذه الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون، أي أنت يا محمد سيدرك الموت ويصيبك الموت كما أدرك من قبلك من الناس. وكل البشر لا بد أن يشرب كل كأس المنية، كأس لا بد من شربه. حكمة بالغة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته أمرا عظيما ومذهلا لكثير من الصحابة، أصابهم ما أصابهم من عظم الهول، حتى قال عمر: من قال إن رسول الله مات عظيم عنقه سيخرج ويقطع أيدي أقواما وأرجلهم. ما قال ذلك إلا من عظم ما ورد على قلب من تلك المصيبة العظيمة: إن محمد أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم. فجاء الصديق لما بلغ الخبر كان السلح، فدخل النبي وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، علي يجمع الله عليك بين موتتين أما الموت الأولى فقد متها ولن يجمع الله عليك بين موتين. ثم أتى المنبر ونحى عمر وصعد المنبر وقال أيها الناس إن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من كان يعبد الله فإن الله لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. فخرج الصحابة وهم يرددون هذه الآية وكأنهم ما سمعوها إلا الآن. إذن موت النبي معناه أن من دعاه من دون الله أو رجاه من دون الله واستشفع به من دون الله وزعم أنه يسمع دعاء من دعاه وينفع من طلب النفع منه أن هذا كله خطأ وضلال. كيف يدعو ميتا فارق روحه جسده؟ ادعو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.
3: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى،
9: وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
5: إذا ماتوا يبعثون، نعم إذا متنا فسوف نبعث وسيجمعنا الله في يوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والإيمان بمعاد الأجساد وأن الله سيعيد الأرواح إلى الأجساد وينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأخيرة فتجتمع الأعضاء بعضها إلى بعض ويرد كل إلى جسده حتى يقوم العباد من قبورهم على أكمل صورة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ويبعثون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم لا بد منه والإيمان به واجب بل فرض وركن من أركان الإيمان أن تؤمن بأن الله سيعيد الأرواح إلى الأجساد وسيعيدنا مرة أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال منها خلقناكم أي من الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وخلق الله أبانا آدم من تراب.
3: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
5: وبعد البعث محاسبون على أعمالنا ومجازون بها. قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والحساب حق، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سنحاسب عن أعمالنا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. الآية. إذن فنحن محاسبون عن أعمالنا قليلها وكثيرها، ولا نستطيع الجحود ولا الإنكار، فينطق الله الجوارح فتشهد علينا بأعمالنا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالحساب حق، يحاسب الله العباد في لحظة كما يرزقهم في لحظة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال جل وعلا في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما ينتصر ذلك يوم القيامة إلا وقد استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يقضي الله بين عباده بعلمه، ويجعل الكتب والملائكة يعني إظهارا لكمال عدله، ليعلم العباد أن الله لا يظلم أحدا.
9: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
5: من كذب بالبعث وأنكر بعث الأجساد من قبورها فهو كافر بالله، مكذب ما أخبر الله به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم غيب. وقال: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. ورد الله على من أنكر البعث، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق الأزواج كلها بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى هو الحق والخلاق العليم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالخلق الأول أعظم من الخلق الثاني، الخلق الثاني أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
3: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
5: وأرسل الله رسل جميعا مبشرين بالتوحيد، محذرين من الشرك، وعمت الرسالة جميع طوائف الأمم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم.
9: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
5: الرسل أولهم نوح، لما فشى الشرك في قومه بالغلو في الصالحين بعثه الله، وتتابعت الرسل، ثم أرسلنا رسلنا تترى، فكان نوح وهود وصالح وشعيب، ثم جاء إبراهيم عليه السلام وابنه إسحاق ولوط ومن نسل إبراهيم، إلى لأن الأنبياء نوح الأول ثم الأب الثاني إبراهيم، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم.
9: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
3: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
5: كل الرسل هكذا، المهمة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الطاغوت من الشرك بالله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه كلمة اتفقت الرسل كلهم على الدعوة إليها وافتتاح دعوة أمليها: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
8: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
8: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
8: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
8: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس التاسع عشر.
7: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
3: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني أن الكفر بالطاغوت أمر مفروض على المسلم، أن يكفر بالطاغوت وينكر الطاغوت ولا يوالي الطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان بالله ينافي الإيمان بالطاغوت، فمن آمن بالله حق الإيمان اقتضى ذلك كفره بالطاغوت وبراءته منه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى لا يكون مستمسكا بها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، وكفر بالطاغوت وتبرأ منه وأصبح بريئا من الطاغوت بشتى أنواع ذلك الطاغوت كما سيأتي بيانه.
7: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
5: قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت
0: ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول ابن القيم أو بكر ابن القيم الزرعي دمشق رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام صاحب المصنفات السائرة والعلوم والبحوث والعلوم النافعة، معرفا للطاغوت قال: ما تجاوز به العبد حده. قال تعالى: لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى بمعنى جاوز حده. فقوله ما جاوز به العبد حده من معبود، بمعنى إذا جاوزت الحد في مخلوق فجعلته معبودا من دون الله فقد صيرته طاغوتا، أو أن إنسانا عبد برضاه واختياره ورغب الناس في ذلك فإنه بذلك طاغوت كما سيأتي. فالحد أن البشر كلهم يعبدون الله وحده، لأجل هذا خلقوا. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالعباد دعوا لعبادة الله، فهناك عابد وهناك معبود. المعبود هو الرب الأعلى، والعابد من سوى الله من العالم. فإذا جاوزت في مخلوق حده فنقلته من معبود لربه إلى كونه يعبد ويؤهله فقد جعلته طاغوتا. أو جاوزت الحد في متبوع بأن قبلت قوله على كل حال، وافق الحق أو خالفه، وجعلت قوله حجة وفيصلا في الأمر ولو كان على خلاف الحق، فإنك جعلته بلا طاغوتا. فإن الواجب أن نرد ما اختلف الناس فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم حقا أن الخلق مطالبون بهذا، إذ الكتاب والسنة معصومان من الزل والخطأ. من معبود أو مطاع أيضا، الطاعة المطلقة لله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا الأمر منكم، ولم يعطهم بالطاعة، لأن طاعة ولاة الأمر مشروطة بما إذا أمروا بطاعة. وكل من أمرك بأمر إن كان هذا الأمر مما دل الكتاب والسنة عليه فالسمع والطاعة، وإن كان مما يخالفه الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة لهذا الأمر. فأي مخلوق أمرك بأمر فأمره إن كان موافقا للحق هو حق، وإن أمرك بما يخالف الحق فلا تقبل. فإنك إذا جاوزت الحد بهذا المطاع وأطعته فحرمت الحلال الحلال لأجله، وأحللت الحرام لأجله، كنت ممن اتخذه طاغوتا. يقول: والطواغيت كثيرون، بالنسبة إلى جنس الطواغيت، لكن رؤوسهم خمسة. أولا إبليس لعنه الله، فرأس الطواغيت كلهم، ومصدر الطواغيت كلهم، ومعلمهم كلهم، هو البلاء المسلط على بني آدم ابتلاء وامتحانا من الله، يجري منا مجرى الدم. إبليس لعنه الله تشبه بالملائكة وليس منهم، فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لأبينا إذا آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت،
10: لأنه تكبر على الله ولم يسجد لآدم، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما تكبر على الله وأبى أن يسجد آدم أهبطه الله الأرض ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعله قوادا لكل رذيلة، داع لكل جريمة. ولهذا لما أيس عدو الله من رحمة الله وأيقن بخلوده في عذاب الله أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، وسأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه عدو الله يجري منا مجرى الدم، سائر في إفسادنا وإضلالنا، إلا أن الله عصم منه عباده المخلصين، إن عبادي ليس لك عليه سلطان. الثاني من عبد وهو راضي، الثاني من رؤوس الطواغيت من عبده الناس ورضي بعبادة الناس له، غلوا فيه وجعلوه بمنزلة الرسول أو أعظم، فلم يعني يضجر من هذا وينتعظ من هذا، بل رأى نفسه أهلا لذلك، وهذا عين الضلال. فمن عبده الناس وهو راض بأن يعبدوه كان من الضالين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. من يدعو الناس إلى لعب نفسه ويقول إذا ألمت بكم كروبات فأتوا قبري وادعوني تجدون الفرج العاجل، وهذا كله من الضلال، تخبط الشيطان بعقولهم فأضلهم عن سواء السبيل. الثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من الطواغيت من دعا الناس وناداهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويعظموه ويقول قبري الترياق المجرب، وأتوا قبري واسألوني واستغيثوا بي، فمن فعل ذلك فهو طاغوت من الطواغيت، لأنه أتى بما ينافي أصل الإسلام حيث دعا الناس إلى عبادته من دون الله. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، من الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لله. من ادعى علم الغيب فعلم الغيب إلى الله، من ادعى أنه يعلم ما في غد فهذا ضال مضل. قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمدعي العلم الغيب كالكهان المشعوذين والرمالين أو المنجمين الذين يدعون علم الغيب ويستدلون بالأفلاك الأرضية السماوية على الحوادث الأرضية، وكل هذا من التخرصات والظنون الكاذبة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب مما اختص الله بعلم

0: جل وعلا تحكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحكم والتحاكم لله ولله، لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم غير الشرع، حكم القوانين والأعراف والآراء والعادات الجاهلية والتقاليد الجاهلية، فقد فهو طاغوت من الطواغيت. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله. فالكتاب والسنة هما الحكمان العدلان، فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت. والمؤمن يجب أن يحكم عليه أن يحكم شرع الله ويرضى بهذا الحكم ويطمئن به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقبل حكم الله ويرضى به ولا يكون في صدره حرج منه. وقد وصف الله الذين حكموا بغير شرعه بالكفر والظلم والفسق، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه أوصاف لواحد، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله يوصف بالكفر والظلم والفسق، أم أن الكفر والظلم والفسق أوصاف متعددة؟ من العلماء من قال: كل هذه الأوصاف الكفر والظلم والفسق أوصاف لموصوف معين، ومنهم من قال تختلف. فالحاكم بغير ما أنزل الله إن حكم مستحسنا حكم غير الله زاعما أو زاعما تساوي حكم الله بحكم غيره، أو يرى الجواز أو أن حكم غير الله أفضل حكم الله، فهذا كافر بأشكال. ومن حكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يعتقد مساواته لحكم الله ولا يقول إنه أحسن حكم الله، فهذا ظالم جائر، لأنه حكم ظلما وعدوانا. ومن حمله عن حكم غير الله طمع مادي فإنه فاسد. وعلى كل حال، الحكم بغير ما أنزل الله من استحسنه أو قال الزمن يفرض علينا إيجاد قوانين وضعية تتناسب مع حال البشر وتتطابق مع مقتضيات الحال، وأن الشرع قد مضى عليه زمن طويل وأكل الدهر وشرب عليه، فلا بد للناس من قوانين تواكب عصرهم وتناسب حالهم. نقول: هذا ضلال وكفر بالله وجحود لآياته. فالواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله وأن تطمئن نفسه بذلك، وألا يحكم إلا بشرع الله، وأن يعتقد كمال حكم الله وعدالة حكم الله وظلم القوانين وفسادها وتناقضها وعدم قدرتها على مواكبة العصر، وأن الشريعة رغم قدمها فلا تزال غضة طرية تتناسب مع كل زمان ومع كل قرن.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة.
2: مختصرة في لفظ

0: لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس العشرين.
3: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
0: أما قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يخبر تعالى أن هذا الدين دين الإسلام لا يكره الناس عليه، بمعنى لا يحمل كل إنسان يقال التزم وإلا قتل، فإن هذا الدين دين الفطرة يخاطب العقول والفطر السليمة، أمر الله بالدعوة إليه والجهاد في سبيله لإزالة العوائق الحائلة بين الدعوة ووصولها إلى مسامع الخلق، لكن لا يلزم أن تفرض على كل إنسان ذلك، إنما تفرض عليه التزام أحكام الإسلام ليكون الدين كله لله. أما أن يعبد الله ويدخل في الدين فإن أمر هذا الدين واضح، فإن أدلته واضحة والفطر سيتقبله، فمن دخل فيه عن قناعة ورضا به فالحمد لله، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فقد جاء أمر الجزية شأنها، بل وبعض العلماء يعم الجزية حتى على عباد الأوثان. المهم أن يكون الميدان فسيحا للإسلام ليصل إلى مسامع البشرية وليفهمه الناس ويصغوا إليه، فإن من أصغى إلى الإسلام وتعاليمه قبله ولا بد إلا من عصم الله. قد تبين الرشد الهدى من الغي الضلال ووضح الأمر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، لا انفصام ولا تصدع لبنائها ولا انفصام لعراها، بل هي عرى ثابتة متماسكة. هذه الآية من العلماء من قال إنها منسوخة، من ناسخ لها قالوا آيات براءة في وجوب قتال المشركين، اقتل فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، قالوا هذه ناسخة لهذه الآية. ومن العلماء من قال نسخ، الآيات تستعمل كل آية بما يناسب حالها، وقالوا آية لا إكراه في الدين غير منسوخة بل هي محكمة. إذا ما معنى كونها محكمة؟ قالوا هي محكمة دالة بمعناها أن لا يجب علينا أن نفرض الدين على كل فرد من الناس، علينا الدعوة إلى الله وتمكين الدعاة وأن يشقوا طريقهم في إيصال كلمة الحق لمثل البشر، وعلينا الدعوة إلى الله بالقول الحسن والقدر الصالحة. فمن اقتنع بالدين ودخل فيه الحمد لله، وإلا فليخضع لأحكام المسلمين ويؤدي الجزية كحال اليهود والنصارى. فمن يكفر بالطاغوت كما سبق ويؤمن بالله، فإن الإيمان بالله يقتضي أن تكفر بالطاغوت وتتبرأ من الطاغوت.
3: وهذا هو معنى لا إله إلا الله،
0: أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله حقيقتها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة بجميع أنواعها لله. ومن لازم ذلك أن تعتقد كفر من عبد غير الله، وضلال من عبد غير الله، وفساد تصوره، وأنه على ضلال في اعتقاده وعمله. فمن لم يحكم بكفر من عبد غير الله، ومن لم يعتقد كفر من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وأنكر رسالته، فليس بمؤمن. فلا بد من إيمانك بالله ورسوله أن تعتقد وجوب عبادة الله ووجوب طاعة رسول الله ووجوب الإيمان برسول الله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فتعتقد كفره وضلاله وتتبرأ منه، فهذا معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه، وهي التوحيد والبراءة من كل من لم ينقد لهذا التوحيد.
3: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، فالإسلام أصل الأصول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن لم يسلم قلبه لله ويسلم تسلم جوارحه لله استسلاما وانقيادا فليس بمؤمن. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإسلام الحق هو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، وهذا رأس الأمر وأساسه. فمن لم يكن كذلك لم يكن مسلما. من لم يكن عابدا لله، خاضعا لشريعته، مؤمنا برسوله، سامعا مطيعا له، لم يكن مؤمنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل الأعمال التي لم ترتبط بالإسلام ولم تبن على صحة الإسلام فهي أعمال مردودة على عاملها، لا وزن لها ولا اعتبار لها. وعمود الإسلام الصلاة، فالصلاة الأركان الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود هذا الدين الذي يقوم عليه. وكما أن الإسقاط يقوم على العمود، وإذا اختل العمود سقط، فكذلك الصلاة إذا فقدت من الدين فإن الدين كله يذهب. فالصلاة الصلاة فهي آخر ما تفقدون من دينكم، وما فقد آخره لم يبق له شيء. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال إمام أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وذروة سنامه وأعلاه الجهاد في سبيل الله بالقلب واللسان واليد لتوضيح الحق والدعوة إلى الله وإرشاد عباد الله، لا لاستذلالهم ولا إلى سفك دمائهم، ولكن ليقام عدل الله وتحكم شريعة الله ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه آخر هذه الرسالة. قال الشيخ: والله أعلم، وصلى الله على محمد، أي الله بك العلم إلى عالمه. هذا المؤلف بعد منها قال الله أعلم، فوكى العلم إلى عالمه اعترافا بالتقصير واعترافا بالاضطرار إلى الله، وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عما قال خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعل ذلك حجة لنا وقائدا لنا إلى رضوان الله وجنته، ووفق المسلم فقه دين الله والعمل شريعة الله، وصلى الله وسلم على محمد.
1: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
1: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
5: الدروس المهمة لعامة الأمة
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس بيان لما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه، فهذا التوحيد دلت نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي أقسام متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. إيمان العبد بربوبية الله عز وجل وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته يستلزم أن يخلص العبادة كلها لله، وأن يفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء. وتوحيد الألوهية يتضمن هذين النوعين، يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جعلها قسمين، فجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا وهو التوحيد العلمي، وتوحيد الألوهية قسم وهو التوحيد العملي. ولهذا بعض العلماء يقول التوحيد قسمان: علمي وعملي. علمي ينتظم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كل منهما المطلوب فيه العلم والمعرفة والإثبات. وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، وكل من هذين التوحيد مقصود للخلق، كما يدل للأول قول الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويدل للثاني قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الأولى خلق ليعلموا، والثانية خلق ليعبدوا، فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق: أن نعلم بأسماء ربنا وصفاته، وأن نعرفه جل في علاه بما تعرف إلى عباده به من أسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة. والنوع الثاني العملي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي، ولا مشاحة في ذلك، لأن من عد التوحيد قسمين جعل الربوبية والأسماء والصفات تحت قسم واحد وهو العلمي، لأن المطلوب في كل منهما هو العلم، العلم بالأسماء والصفات والعلم بالربوبية، ربوبية الله. والآخر الذي هو توحيد الألوهية توحيد عملي، وكما قدمت هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو استقراء تام وهو حجة، كما هو شأن الأمور الكثيرة من أمور الشريعة التي عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي، تقسيم شرعي بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. انظر هذه الأقسام على سبيل المثال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وانظر هذه الأقسام في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، من الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. فالحاصل أن هذه الأقسام متلقات من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأول من هذه الأقسام توحيد الألوهية، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا، قال: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا توحيد الربوبية، إثبات لربوبية الله خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك، تفرد وحده بالخلق، وتفرد وحده بالرزق، وتفرد وحده بالتصرف والتدبير، لا شريك له تبارك وتعالى في شيء من ذلك. وهو توحيد للرب جل وعلا بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وتصرف في شؤون العباد، فهذا النوع يقال له توحيد الربوبية، وأن يثبت العبد ويقر ويؤمن بربوبية الله للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا. وهذا النوع من التوحيد وحده لا يكفي لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله، ولهذا قال الله سبحانه عن الكفار المشركين، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله؟ ما نوع هذا الإيمان الذي وجد عند الكفار؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، ما نوع هذا الإيمان الذي وجد عند الكفار وذكره الله وصفا لهم؟ إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله كما قال ابن عباس وغيره، أي بالله ربا خالقا رازقا، لأن المشركين إذا سئلوا: من خلقكم؟ من خلق السماوات والأرض؟ من يرزقكم؟ من الذي يحيي ويميت؟ في كل ذلك يقولون الله، فهم يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. لكن هذا الإيمان وحده لا ينجي، وحده لا ينجي من عذاب الله، ولا يكون المرء به موحدا ما لم يأتي بلازمه، هو توحيد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فقوله وما يؤمن أكثر بالله، أي ربا خالقا رازقا، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. مثلها قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما هو هذا العلم الذي عندهم الذي وصفهم الله به؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم إلا الله. هذا خطاب للمشركين الكفار. فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فإقراركم بأنه لا خالق غير الله يستلزم أن تفردوه بالعبادة، وأن لا تتخذوا معه الأنداد والشركاء. الحاصل أن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي. ما معنى لا يكفي؟ أي بأن يكون المرء موحدا. ومعنى لا ينجي أي من عذاب الله ما لم يأتي بلازمه، وهو توحيد العبادة، بأن يخلص عبادته ودينه لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإرادي الطلبي، ويقال له التوحيد العملي، كلها أسماء لمسمى واحد. والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله، بأن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك. والبراءة من الشرك: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقال لهذه الكلمة كلمة التوحيد، لأنها تعني التوحيد، والتوحيد مدلولها وهي كلمته. ولا توحيد إلا بلا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، ذلا وخضوعا وركوعا وسجودا ودعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورجاء إلى غير ذلك. تخلص العبادة كلها لله تبارك وتعالى، فلا يجعل معه شريك في شيء منها. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد ليست نافعة لقائلها ما لم يحقق مدلولها، وهو توحيد الله، فإن من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله لا تنفعه. من يقول لا إله إلا الله ثم إذا دعا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله، يذبح وينذر لغير الله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد. فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أجل المعالي وأفضل المقاصد وأنبل الأهداف، وتوحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتوحيد الألوهية هو مدلول لا إله إلا الله، توحيد الألوهية هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وانظر هذه القيمة لهذا المعنى، وأن الانتفاع بلا إله إلا الله مربوط بتحقيق هذا، فترى في النصوص الشرعية الواردة في بيان شأن هذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغير ذلك، كل ذلك ترسيخ لهذا التوحيد. خذ مثالا جميلا مفيدا نافعا ثمينا للغاية، عندما تسلم من صلاتك كم مرة حسب عملك بالسنة تردد هذه الكلمة، وماذا أيضا تتبعها به حسب ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهلل بهن دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كم مرة تهلل؟ 3 مرات، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، متبوعة كل تهليلة بماذا؟ بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها. كل كلمة متبوعة بتأكيد وتحقيق لمدلول هذه الكلمة. تهليلة الأولى تقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وهذا هو التوحيد. فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، فأتبع لا إله إلا الله بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه: وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. ثم أتبعت بالبراهين، براهين التوحيد: له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده، تفرد بالملك وحده والتدبير وحده، وأنه على كل شيء قدير لا شريك له، هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له جل في علاه. التهليلة الثانية أتبعت بقوله: ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا ما هو؟ معنى لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، عطف عليها معناها ومدلولها اهتماما بمقام هذه الكلمة ومدلولها العظيم، وأن إنما تنفع بتحقيق هذا المدلول لا باللفظ مجردا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. قول ولا نعبد إلا إياه متبوعة بلا إله إلا الله، هذا فيه تقرير لمعنى هذه الكلمة، وأن مدلولها ألا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له والفضل لا ند له سبحانه وتعالى، وتفرد بالثناء الحسن صفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه، فهذا من الدلائل والبراهين على وجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. التهليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين، وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. نقول لا إله إلا الله بألسنتنا معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص، عاملين بما دلت عليه من الإخلاص، مخلصين ديننا لله، لا نقولها مجرد قول بل نقولها مخلصين ديننا لله، مخلصين ما دلت عليه من توحيد وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت ترى الآن في هذا التهليل الذي يشرع للمسلم أن يردده دبر كل صلاة فيه استذكار للا إله إلا الله ولمدلولها والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه. ولو أردنا أن نستخلص معنى للا إله إلا الله من هذا التهليل الذي يشرع لنا أن نقوله دبر كل صلاة من التهليلات الثلاث، فماذا نصنع؟ ماذا نقول؟ لو أردنا أن نستخلص تعريفا جامعا للا إله إلا الله مستخلصا من هذه التهليلات الثلاث، نقول معناها لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا من التهليلات الثلاث، تعريف للا إله إلا الله أخذناه من التهليلات الثلاث التي نقولها دبر كل صلاة. لو قال قائل ما معنى لا إله إلا الله؟ نقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا من أجمع وأحسن وأوفى ما يكون تعريفا للا إله إلا الله، وإنما أخذناه من التهليل الذي شرع لنا أن نقوله دبر كل صلاة. الحاصل يا أخوان أنه ينبغي أن نعلم أن التهليلات والأذكار عموما الشرعية ما جاءت لتقال مجرد قول أو لكلام يؤتى به في أوقات معينة مجرد إتيان، بل هذه الأذكار عبارة عن تجديد لتوحيد المرء، تجديد لإخلاصه، تجديد لدينه، توثيق للعهد مع الله تبارك وتعالى بتحقيق توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومساءه وفي صلواته وفي تحركاته وتنقلاته وفي جميع أموره، تجدد عهد التوحيد وميثاقه العظيم بأن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. ولما وجد في الناس من يرفع مثلا أصبعه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة، تجد بعد قليل يمد يديه ويقول مدد يا فلان. لماذا هذا التناقض السريع بين اتيانه بكلمة التوحيد ونقضه لها بهذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يقول كلمة لا يعي معناها، لا يعي ما دلت عليه من توحيد لله وإخلاص للعبادة لله وإفراده جل وعلا بالذل والخضوع والدعاء والرجاء. الدعاء أعظم أنواع العبادة، الدعاء أعظم أنواع العبادة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله حدثني أحد الأفاضل وألمني حديثه، يقول سمعت رجلا في سجوده وهو ساجد يقول مدد يا فلان في سجوده، ولا بد أنه وهو قائم يقرأ الفاتحة قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه عهد بينه وبين الله ألا يدعو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يطلب إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله. ثم في صلاته نفسها وهو ساجد يقول مدد يا فلان، أين هذا العهد الذي قاله وهو قائم إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالحاصل أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وإخلاص الدين لله، إفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، أي أن من صرف شيئا منها لغير الله نقض بهذا الصرف لها لغير الله نقض توحيده بذلك، وأصبح بعمل هذا من المشركين. والله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما معنى ليحبطن عملك؟ وعمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هي القاعدة عند أهل العلم يفيد العموم، يعني جميع أعمالك. ليحبطن عملك أي لتحبطن جميع أعمالك، من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وصلة وغير ذلك، كلها تحبط تكون باطلة إذا أشرك العبد مع الله غيره، سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه، بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو غير ذلك من العبادات يصرفه لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
6: جزاكم الله خيرا.
4: الدروس المهمة، لعامة الأمة. لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
5: الدروس المهمة لعامة الأمة،
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الدروس المهمة، لعامة الأمة. لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
5: الدروس المهمة لعامة الأمة،
4: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. قال رحمة الله عليه: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذا توحيد الأسماء والصفات، معنى أن نوحد الله بأسماء وصفاته أن نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، نثبت له الصفات العظيمة التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على الوجه اللائق بجلال الله، على الوجه اللائق بجلال الله، لأن الإضافة، إضافة هذه الأسماء والصفات إلى الله تقتضي اختصاصه بها على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى تثبت كما جاءت ويؤمن بها كما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه أمور أربعة حذر الشيخ منها رحمه الله تعالى، وأن الواجب أن تثبت الأسماء والصفات مع الحذر الشديد مع الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة، لأن كل من هذه الأمور الأربعة يعد إلحادا في أسماء الله وصفاته. وربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا تهديد ووعيد لكل من يلحد في أسماء الله أو صفاته تبارك وتعالى. والإلحاد طرق كثيرة وشعب متعددة، لكنها طرق كثيرة وسبل متعددة، لكنها يجمعها وصف الإلحاد، يجمعها وصف الإلحاد. من الناس من إلحاده تحريف، من الناس من إلحاده تكييف، من الناس من إلحاده تمثيل، من الناس من إلحاده تعطيل. تعطيل هو الجحد والتكذيب. فهذه أمور يجب أن يحذر منها أشد الحذر. قوله من غير تحريف، قوله من غير تحريف أي من غير تحريف لهذه الأسماء والصفات، سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني، سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. تحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف أو بحذف حرف أو بتغيير حركة إعرابية بحيث يتغير المعنى، هذا كله تحريف لأسماء الله وصفاته. كذلك تحريف المعنوي بإعطاء اللفظ مدلول لفظ آخر، وهذا يكثر كثير عند المعطلة من أرباب البدع، تجد فهومهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته قائمة على التحريف الذي يسمونه التأويل. ولا تعطيل أي ولا جحد وتكذيب بها وعدم إثبات، لأن التعطيل هو النفي. وقوله ولا تكييف أي ولا خوض في معرفة كيفيتها، لأن إثباتنا لأسماء الله تبارك وتعالى هو إثبات وجود لهذه الأسماء دون تحديد أو تكييف، الله أعلم بكيفيتها، الله تبارك وتعالى أعلم بكيفيتها، فلا يجوز لأحد أن يخوض في أسماء الله وصفاته بكيف. وكلنا يعرف القصة المشهورة لذلك الرجل الذي دخل على الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب رحمه الله حتى علاه الرحضاء، أي تصبب عرقا رحمه الله تعالى. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه عني ما أراه إلا مبتدعا. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا يخاف فيها بكيف، لا يقال كيف استوى، كيف ينزل، كيف يده، كيف سمعه، هذا السؤال باطل، لأن في النصوص نصوص الكتاب والسنة أخبرنا بأسماء الله وصفاته ولم نخبر بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ولا نخوض فيما لم نخبر به. ولهذا الإمام مالك قال الكيف مجهول، يعني لا نعلمه، في رواية قال الكيف غير معقول لا نعقله، لأن النصوص أثبتت فيها الصفات ولم تثبت الكيفية، فلا نخوض في صفات الله تبارك وتعالى بكيف. مثل أنه لا يجوز أن يقال في أفعاله لما فعل الله كذا، فلا يقال في صفاته كيف، فلا يقال في صفاته تبارك وتعالى كيف. والأمر الرابع التمثيل، تمثيل أي قياس غير الله بالله في صفاته بجعله مماثلا لله في صفاته، كأن يقول قائل سمع الله كسمعنا أو بصر الله كبصرنا، هذا كفر بالله، هذا التمثيل كفر بالله والممثل كافر. ومن يقول إن معبوده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هذا لا يعبد الله، مثل ما قال بعض السلف رحمهم الله، قال والممثل يعبد صنما، الذي يقول إن سمع الله كسمعه، إن سمع معبودة كسمعه وبصره كبصر، هذا لا يعبد الله، يعبد صنما من الأصنام. أما ربنا جل في علاه فصفاته تليق به، ليس كمثله شيء، لا سمية له ولا مثيل في شيء من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له جل في علاه. فتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين هذا كفر بالله، هذا كفر بالله وإلحاد في أسماء وصفاته جل في علاه. قال عملا، يعني نثبت هذه الصفات عملا بقول الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن أخلصت لبيان صفة الرب، ولو قال قائل من هو الله، فأجاب المجيب بتلاوة هذه السورة لكان الجواب وافيا كافيا، لو قال قائل من هو الله، فأجاب المجيب بالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان وافيا في الجواب في التعريب بالرب من هو. فهي سورة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. الصحابي الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، وأشكل ذلك

0: أسماء ربنا وصفاته العظيمة وتنزيهه عما لا يليق به جل في علاه، وهذا هو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أيضا حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين، يقوم على ركنين اجتمع في الآية واجتمع في سورة الإخلاص، وهما التنزيه والإثبات. تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، هذا هو توحيد الأسماء والصفات على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وقوله هو السميع البصير هذا إثبات. قال: وقد جعلها بعض أهل العلم، أي أقسام التوحيد الثلاثة، نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي، باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي. قال: ولا مشاحة في ذلك، لأن المؤدى واحد، المؤدى واحد. قال: لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب هبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
0: أمهلنا قليلا فيما يتعلق بالأقسام الثلاثة للتوحيد. وإذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فليعلم أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد، كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له ضد، ينتفي التوحيد بوجوده، بوجود هذا الضد. فإذا عرفنا أن توحيد الربوبية يعني إفراد الله بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فضد ذلك أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته، كان يجعل لأحد من المخلوقات شيء من الخلق أو التصرف أو التدبير لهذا الكون، فمن وجد منه ذلك نقض ذلك توحيده، نقض ذلك توحيده، ويكون كافرا بربوبية الله، لأن المرأة لا يكون موحدا في الربوبية إلا إذا أفرد الله بالربوبية ولم يجعل معه شريكا في ذلك. وإذا عرفنا أن توحيد الأسماء والصفات قائم على الإثبات والتنزيه، إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، فإن ضد هذا التوحيد جحد شيء مما أثبته الله سبحانه وتعالى أو إثبات شيء نفاه الله، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على إثبات ونفي، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله ونفي النقائص والعيوب عن الله ونفي ما لا يليق بالله عن الله. فمن أثبت ما نفاه الله، من أثبت لله ما نفاه الله عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته الله لنفسه، فهذا كله مضاد لتوحيد الأسماء والصفات. أضرب مثالا لكل منهما من القرآن. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فمن شك أو جحد أو لم يؤمن أو ارتاب في هذه الصفة أو في بعض ما يتعلق بها يكون كافرا بالله سبحانه. قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداف

0: أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه العقوبات وهذه الأمور المترتبة، هذه العقوبات الواقعة على هؤلاء مبناها وسببها، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا فيه شك لشيء أثبته الله لنفسه وإحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء علمه. فمن نفى ما أثبته الله لنفسه يكفر بذلك، وهم يكفرون بالرحمن. سمى جحدهم لاسمه الرحمن كفرا به. ومثال الآخر وإثبات ما نفاه الله مر معنا في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ما نوع الخطأ عند هؤلاء؟ أثبتوا لله ما نفاه الله عن نفسه، الله نزه نفسه عن الولد، وهم أثبتوا لله تنزه وتقدس الولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أثبتوا لله ما نفاه الله عن نفسه. قال الله: لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما بالغ الخطورة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخلل في الأسماء والصفات يأتي من جهة إثبات ما نفاه الله أو نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث، توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة، ويضاد ذلك صرف شيء من العبادة لغير الله. صرف شيء من العبادة لغير الله، من ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله، فإن عبادته تنتقض بذلك، ودينه كله يبطل بذلك، كما مر معنا في الآية الكريمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة، الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة، الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو درس يتعلق بأقسام التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك والتنديد. وعرفنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أن لكل قسم من هذه الأقسام ضد، فإذا كان التوحيد ثلاثة أقسام فإن الشرك باعتبار تقسيم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. ومضى بيان ما يتعلق بذلك، وهنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقسيما آخر للشرك الذي هو ضد التوحيد باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر، وأنه ينقسم إلى أكبر وأصغر، ينقسم إلى أكبر وأصغر. والشرك الخفي كما سيأتي بيانه، ويأتي أيضا بيان الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا القسم، هل هو قسم مستقل أو أنه وصف للشرك في الحالتين، في الأكبر والأصغر، كما سيأتي بيان ذلك. ويأتي أيضا بيان سبب تسميته بهذا الاسم الشرك الخفي. والشرك الأكبر والأصغر يختلفان من حيث الحد ومن حيث الحكم. أما الشرك أكبر، فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله فقد اتخذه شريكا وندا مع الله. فالشرك هو التسوية، الشرك هو التنديد، جعل الأنداد مع الله، يسوون بالله في حقوق الله. ولهذا قال الله عن الكفار إذا دخلوا النار يوم القيامة أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مساويا لحب الله. فالشرك التسوية، تسوية غير الله بالله. والشرك هو التنديد، اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء. قال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا أي شركاء مع الله، تصرفون لهم من العبادة والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. والشرك هو أيضا عدل غير الله به، ومعنى عدل غير الله به أي تسوية غير الله به، وجعله عدلا لله أي مساويا ومماثلا، كما قال الله عن الكفار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به ويجعلون غيره عدلا له أي مساويا. العدل هو المساوي، فيجعلون غيره عدلا أي مساويا له. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. والواجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك خوفا عظيما، أشد من خوفه من أي أمر آخر. أنت إذا تأملت الأشياء التي يخاف منها ماذا يترتب عليها؟ فكر الأشياء التي يخاف منها الناس ماذا يترتب عليها من أضرار، استعرض جملة من الأشياء التي يخاف منها، وتجد كثير من الناس يحترز من أن يقع فيها ويتخذ الأسباب خوفا أن يصاب بها. فكر في الأشياء التي يخاف منها، ما مدى تأثيرها وما مدى عاقبتها المضرة بالعبد في الدنيا والآخرة في جميع الأشياء التي يخاف منها. ثم فكر مرة ثانية في عاقبة الشرك وحال من مات عليه والعياذ بالله، فكر في هذا، في حال من مات على الشرك، مات مشركا، مات يدعو غير الله، ماذا تكون حاله؟ عندما يتفكر المرء جيدا في هذا الأمر يحدث في قلبه خوف من الشرك وخوف من الوقوع فيه كأشد ما يكون الخوف. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يخاف على نفسه من الشرك، وأن يكون هذا الخوف موجبا الحيطة والحذر من الوقوع فيه، كما هو الشأن فيما يخافه الإنسان من أمور فيعمل بسبب خوفه منها على اتقائها. ألست الآن ترى في بعض الناس أنه يتخذ لنفسه حمية ينتظم فيها انتظاما دقيقا لأطعمة عديدة مباحة ليست محرمة، فإذا سألته لما قال من باب الحمية، حمية لبدنه مثلا من السمنة، أو حمية لبدنه من الأمراض، حمية لبدنه من الثقل، وتجد ينتظم في هذه الحمية. والسبب الذي ولد عنده هذه الحمية وهذه الحيطة وهذه الدقة في تجنب الأطعمة هو خوفه من العاقبة، خوفه من العاقبة وما يترتب على الإفراط مثلا في الأكل من آثار وأمراض وأتعاب وأسقام وإلى آخره. فمن بسبب هذا الخوف على نفسه وعلى بدنه أخذ يحتاط ويتخذ هذه الحمية. أليس من الجدير أن تكون أعظم حمية نعنى بها في حياتنا الحمية من الشرك والحمية من الوقوع فيه واتخاذ الأسباب الدقيقة جدا التي تكون بإذن الله سببا لسلامة العبد ووقايته من الوقوع فيه؟ أيكون حال المرء في باب الحمية أن يعنى عناية دقيقة بالحمية من بعض الأطعمة الطيبات خوف مضرتها ولا يحمي من الذنوب خوف عاقبتها يوم يقف أمام الله جل في علاه، ولا يحمي نفسه أيضا من أعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن من يعرف الشرك ويعرف عاقبته الوخيمة يخافه جدا على نفسه. يكفي في ذلك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك إطلاقا لا مطمع له في الرحمة ولا نصيب له من المغفرة إطلاقا، ليس له إلا العذاب أبد الآباد، ويبدأ معه العذاب من لحظة مفارقة روحه جسده، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الدخول للنار من حين تفارق روح جسده. ولهذا قال العلماء إن النار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، قريبة جدا منه، ليس بينه وبينها إلا أن تفارق روحه جسده فيدخلها، وأول ما تكون النار له في قبره، ويكون قبره حفرة من حفر النار، مثل ما قال الله عن آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء. والله تبارك وتعالى قال في بيان أن من مات على الشرك والكفر لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة، قال جل شأنه: والذين كفروا لهم نار جهنم، أي ليس لهم إلا ذلك يوم القيامة، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي غير الشرك والكفر الذي كنا نعمله في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي المشركين، إن الشرك لظلم عظيم، الظالمين أي الظالمين أنفسهم بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن كانت هذه حاله، فمن كانت هذه حاله مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك، ليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، حتى إن العذاب لا يخفف عنه ولا يخفف عنهم من عذابها. ولهذا قال بعض أئمة التفسير إن أشد آية على المشركين يوم القيامة وهم في النار قول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يطمعون في التخفيف، يطمعون أن يقضى عليهم فيموتوا أو أن يخفف عنهم من عذابها أو أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، فيقال لهم: ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كل ذلك يستوجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي عبده وأن يعيذه من الشرك والكفر والنفاق والضلال. وانظر في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، دعوة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الله عليه صلوات الله وسلامه، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي من أئمة السلف رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خاف على نفسه وسأل ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني يا رب في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها، يطلب من الله أن يحميه وأن يقيه وأن يسلمه، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه صلوات الله وسلامه. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يواظب عليه كل صباح ومساء وثابت في كتاب الأدب المفرد وغيره، أنه كان يقول 3 مرات إذا أصبح ويقولها 3 مرات إذا أمسى. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الشاهد قوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، استعاذة والتجاء إلى الله. وثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكذلك مما يوجب الخوف من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في الأمة إخبارا على وجه الإنذار والتحذير، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وجاء في الحديث الآخر أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي حتى تعود العبادة، عبادة ذلك الصنم ذي الخلصة، هو صنم كان يعبد في الجاهلية قبل الإسلام. قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي يذهبن إليه للعبادة، وقصده بالتعبد. وقال عليه الصلاة والسلام قولا جامعا في هذا الباب على وجه التحذير والإنذار: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. ومن الأشبار التي كانت عند المشركين بل أشنعها الشرك وعبادة الأوثان، قال شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا كله قاله على سبيل التخويف والإنذار والتحذير، أخبر أن هذا الأمر واقع كونا وقدرا، فيجب على المسلم أن يكون على حذر منه وخوف من الوقوع فيه. ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك ما هو شرك خفي، وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه بضرب مثل عجيب جدير بأن يتأمله المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال مثل دبيب النمل، قال أخفى من دبيب النمل. بالله عندما يكون المرء جالس في مثل مجلسنا هذا وتمر من جنبه نملة تدب إلى حيث وجهتها، أيشعر بهذا الدبيب؟ قال الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا أيضا مما يوجب الخوف واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعيده من الشرك. ولهذا لما أخبرهم بذلك حثهم على الدعاء الناصح صلوات الله وسلامه عليه، حثهم على دعاء عظيم يجدر بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، مقام تحذير من الشرك وبيان خفائه. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة، احفظها وحافظ عليها، وهي ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظها وحافظ عليها، وأيضا اكسب الأجر، أهدها إلى زملائك وأصدقائك وجيرانك وقرابتك، كلما دعوا بهذه الدعوة نلت بذلك أجر الدلالة، فإن الدال على الخير كفاعله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك مما يستوجب الخوف من الشرك، واستمع إلى هذا الحديث العجيب: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم يتذاكرون الفتنة المخيفة المهولة العظيمة، فتنة الدجال التي هي أشد الفتن وأخطرها وأعظمها، فكانوا في مجلس يتذاكرون هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، تزيين الصلاة من أجل أن ينظر إليه الرجل، أو تزيين الحج أو العبادة عموما من أجل نظر الرجل إليه، صار خطورة في زماننا هذا أشد من الزمان الأول، خطورة في هذا الزمان أشد من الزمان الأول بشكل كبير جدا، لأن أصبح كثير من الناس يحمل في جيبه جهاز الجوال وفيه آلة التصوير، وفيه آلة التصوير، فأصبح كثير من الناس في أعماله من عبادات في الحرمين أو في المشاعر وغيرها أكبر ما يهتم به التقاط الصور لنفسه الثابتة والمتحركة التي يهدف من ورائها أن يري الآخرين عمله. حتى شاهدنا وشاهد غيرنا كثير من هؤلاء المساكين يقف عند بعض الأماكن الفاضلة للدعاء، أماكن الدعاء والعبادة، ثم يرفع يديه على هيئة الداعي ويصلح من هيئته، ثم تلتقط له صورة وانتهت المهمة، انتهت مهمة عند هذا الحد، همه أن تلتقط له الصورة عند الكعبة وعند الجمرات وفي المسعى وعند عرفات وإلى آخره. ثم هذه الصور يجعلها بصور مثلا مكبرة في مجلسه، أو مثلا في البوم حق الصور، ومن زاره ومن لقاه أطلعه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، انفتح الأمر في زماننا هذا بشكل خطير جدا لما وجدت هذه الأجهزة. وكان في الزمان الأول الذي يرائي يحتاج إلى أن يصف عمله وصفا بلسانه، يجلس عند الناس ويقول: أنا ذهبت إلى مكة وكنت في عرفات، وكنت أبكي في عرفات، كنت خاشع في عرفات، وكنت أقف عند الجمرات وأرفع يدي وأدعو. يحتاج إلى وصف للعمل. الآن مراءات صامتة بدون أن يتكلم، يعطيه الصور ويقول له: انظر، ما يحتاج أن يتكلم، صور ثابتة وصور متحركة. حتى إن أحد الأفاضل أخبرني أن شخصا يمشي كان مع زميله في المسجد، فقال فأعطاه زميله آلة التصوير وجلس على هيئة المصلي في التشهد، والتقط له صورة ثم قام ومشى. هذه الصورة ماذا تعني؟ يقول مثلا لأصحاب: هذه صورتي وأنا أصلي في المسجد النبوي. كذب، ما كان يصلي، جلس لتلتقط له صورة. مثلها الأول الذي رفع يديه على هيئة الداعي يقول: هذه صورتي وأنا أدعو. كذب، ما كان يدعو الله، رفع يديه لتلتقط له الصورة. هذه كارثة، مصيبة عظيمة جدا. هذا جهل. تجد هؤلاء يتغرب وينفق الأموال ويتعب ويعرض نفسه للأسقام والأتعاب، ثم يأتي بهذه الأمور التي تحبط العمل. هذا كله مما يستوجب الخوف من الشرك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في هذا الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم من فتنة المسيح الدجال الشرك الخفي، والصحابة من هم في الإيمان والتوحيد والورع والخوف والخشية، ويقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم، هم كانوا يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، الشرك الخفي. فإذا كان أخوف ما يخاف على الصحابة وهم من هم في الإيمان والتوحيد الشرك الخفي، فكيف بمن لم يبلغ عشر معشار الصحابة في الإيمان والتوحيد؟ ومما يستوجب الخوف من الشرك، مما يستوجب الخوف من الشرك حال دعاة الضلال والعياذ بالله وأئمة الباطل. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منهم، حيث قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الآن يوجد من أئمة الضلال من يقول للناس الشرك لن يقع إطلاقا، يقول لهم اطمئنوا لن يقع، ثم يلبس عليهم ويسبه ببعض الأحاديث التي يحملها على غير معناها، فيستدل للناس بالمتشابه ويترك المحكم البين، يترك المحكم البين الواضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وأي شيء أوضح من هذا؟ هو حديث صحيح ثابت. فيترك النصوص المحكمة البينة ويذهب إلى المتشابه ويستدل به. من المتشابه مثلا حديث إن الشيطان يأس أن يعبدها المصلون في جزيرة العرب، يقول للناس الجزيرة لن يكون فيها شرك إطلاقا أبدا، الشيطان يأس أن يعبده المصلون. طيب يأس الشيطان، يأس، رأى قوة الإيمان في زمان الصحابة وإقبالهم على التوحيد ودخل على نفس الشيء من اليأس، لكن ما توقف، ما توقف، استمر في الإغواء والإضلال حتى عبد فئام من الأمة الأوثان. هذا يأس حصل له لما رأى قوة الإيمان. ولهذا قال بعض العلماء يأس الشيطان كان في هؤلاء الصحابة الذين بلغ فيهم الإيمان هذا المبلغ، يأس أن يعبد وحال الإيمان هكذا. لكن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي قبله خير منه، وفي كل عام ترذلون. وما توقف عن الإغوى والصد عن دين الله تبارك وتعالى. فكل هذا مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر منه والتحذير، وأن يكون خوف المرء من الشرك أشد من خوفه من أي أمر آخر، أشد من خوفه من أي أمر آخر. ويدعو الله تبارك وتعالى دائما أن يعيذه من الشرك. الآن لما يقال للعوام والجهال أنه لن يقع الشرك إطلاقا، يصبح ما ثمة حاجة أن يقال اللهم أعذني من الشرك عنده، لأن أصلا يقول ما يقع، العالم الفلاني قال لنا ما يقع أبدا، ما ثمة حاجة إلى أن يستعيذ بالله منه ولا يبالي به ولا يحرص على تعلمه من باب الحذر من الوقوع فيه. فتجد يدخل على هؤلاء الشرك دخولا عريضا في أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، وهو لا يزال في نفسه يظن أن الشرك لا يقع مع أنه هو تلوث فيه. وهذا مما يوضح لنا الحديث: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة الضلال خطورتهم على الناس خطورة عظيمة جدا بالغة. على كل الكلام على هذا قد يطول، لكن هذه بعض الأمثلة التي يستفاد منها وجوب الخوف من الشرك، وجوب الخوف من الشرك ووجوب الحذر منه، وأن المرء ينبغي عليه أن يدعو الله دائما أن يعيذه من الشرك وأن يقيه من الشرك، يدعو الله دائما بهذا الدعاء، وأيضا يجاهد نفسه على الحذر من الوقوع فيه. ومن هذه المجاهدة أن يعرف الشرك. العلماء رحمهم الله قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه، ما هي حقيقته، ما هي الأمور الداخلة في مسماه، كيف يتقيه؟ فإذا أول أساس لاتقاء الشرك أن يعرف، أن يعرف ما هو الشرك، ما هي حقيقة الشرك. فبهذه المعرفة التي يقصد منها الاتقاء والحذر يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى اتقاء الشرك. ولهذا قال أحد السلف في تعريف التقوى، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله، وأعظم معاصي الله الشرك، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة، معرفة بالشرك، معرفة بحقيقته، معرفة بخطورته، معرفة بعقوبته. يعرف الشرك معرفة جيدة يقصد منها أن يحذر منه وأن يحذر غيره من الوقوع فيه، حتى أبناءه، مثل ما قال لقمان: يا بني، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حذره وبين لهم في الوقت نفسه خطورة الشرك، وأنه أظلم الظلم وأشنعه وأشده على الإطلاق. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بهذه الأنواع، حقيقة كل منها: الشرك الأكبر، ثم الأصغر، ثم الخفي، مع سوق بعض الأدلة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: جزاكم الله خيرا.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
3: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
5: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي، من السنة العراء أو من كتاب من تقدم.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
6: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
6: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة، وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
6: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته، كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
4: مع الدرس السابع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

0: تسليما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سلم ابنه الصغير الذي لم يبلغ لمن يعلمه السباحة، لأن تعلم السباحة مستحب، تعلم السباحة وتعلم الرمي وركوب الخيل وركوب الإبل، كل هذه أمور مستحبة، لأن الإنسان يحتاج إليها، يحتاج إليها لإنقاذ حياته لو وقع في ماء. إذا لم يكن متعلما للسباحة يغرق، ويحتاج إلى معرفة الرمي وركوب دواب الجهاد إذا احتاج إليه. فهذه أمور مطلوبة، مطلوبة من المربين أن يربوا أولادهم عليها. فإذا سلم ابنه الصغير لمن يعلمه السباحة فغرق، فغرق بيد المعلم فلا ضمان، لأن هذا فعل مأذون به لمصلحة الطفل، وما ترتب على المأذون به شرعا فإنه لا يضمن. كما لو أن مكلفا يعني كبيرا سلم نفسه إلى السابح ليعلمه فتلف ذلك الكبير فلا ضمان على من يعلمه السباحة، لأنه أقدم على ذلك باختياره وهو مكلف يعرف ما يضره وما ينفعه، كتعليم أرشدي يعني من بلغ سن الرشد. نعم.
0: ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي.
1: نعم.
0: له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل الابن يودى بمبعدي.
1: كتسليم أرشدي سلم نفسه له يعني للمعلم، فترتب على ذلك أن غرق هذا المتعلم، فلا ضمان على المعلم، لأن هذا المكلف أقدم على التعلم باختياره، وكونه غرق هذا بغير تفريط من المعلم، بل لأنه لا يعرف السباحة فلا ضمان عليه. وقيل في مسلم الطفل الذي هو الأول، قيل في مسلم الطفل إذا غرق فإنه يضمن بالدية، أن هذا يعتبر من قتل الخطأ، هذا قول آخر، لكن عدم الضمان هو المشهور. نعم.
0: وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي.
1: نعم. إذا أمر صغيرا بأن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فسقط ومات فإن الذي أمره بذلك يضمن، لأنه عرضه للخطر، والصغير لا يدري عن الخطر، فيكون الآمر متسببا في قتله، ويكون هذا القتل من قبيل الخطأ فيضمن بالكفارة والدية. نعم. ومن
0: وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئرا أو يقول له اصعدي.
1: غير المكلف إما أن يكون صغيرا لم يبلغ، وإما أن يكون كبيرا غير عاقل. نعم.
0: لينزل بئرا أو يقول له اصعدي إلى نخلة فاحكم بتضمين آمر وإن كان ذا عقل كبيرا فلا يدي.
1: أما إذا كان المأمور كبيرا عاقلا بالغا عاقلا أمره أن ينزل في البئر فنزل وسقط ومات، أو يصعد شجرة أو جدارا فصعد سقط ومات، إنه لا ضمان على الآمر، لأن هذا مكلف بالغ عاقل يعرف وأقدم على هذا الشيء باختياره، فإنه لا يدي، يعني لا يدفع دية في هذا لأنه لم يتسبب في قتله. نعم، بل الذي تسبب هو نفس المكلف. نعم.
0: وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا طدي.
1: نعم، أما إذا كان الآمر السلطان، الآمر للمكلف، الآمر للشخص المكلف السلطان، قال له الأمير اصعد أو انزل فصعد ومات، هذا فيه قولان في المذهب، أحدهما أنه لا ضمان أيضا على السلطان مثل غيره، لأن هذا أقدم باختياره وكان له أن يمتنع، له أن يمتنع من أمر السلطان، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تعريض نفسه للخطر هذه معصية، فإذا تلف فإن السلطان لا يضمن، هذا القول الأول. القول الثاني أن السلطان يضمن لأن المأمور خضع لأمر السلطان، والسلطان له طاعة وله هيبة أو خضع لأمره، فكان السلطان إذن متسببا في وفاته، فيضمنه السلطان بالدية والكفارة. نعم.
0: وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه.
1: وجهين يعني في المذهب، والوجه هو ما كان من قول الأصحاب، أما النص هو ما كان من قول الإمام. إذا قيل نص عليه فمعناه أنه من قول الإمام أحمد، وإذا قيل وجه فهذا من قول الأصحاب مخرجا على قواعد المذهب. نعم.
0: وإن كان ذو السلطان آمره به فوجهين في تضمينه هكذا طدي.
1: إذا قيل هذا رواية أو نص هذا عن الإمام، وإذا قيل هذا وجه فهو من قول الأصحاب، من قول أصحاب المذهب، ولم يقل به الإمام أحمد ولكن خرجوه وقاسوه على قواعدهم. نعم.
0: ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي.
1: إذا أدب امرأة حاملا، وسبق لنا أن للزوج أن يؤدب زوجته والسلطان أن يؤدب رعيته، فإذا أدب الحامل زوجها أو السلطان فأسقطت جنينا فإن المؤدب يضمن، لأن هذا تعدى إلى غير المؤدب، تعدى إلى الجنين فيضمنه، تعدى إلى الجنين إلى نفس أخرى فيضمنها المؤدب. أما لو ماتت هي من جراء التأديب المأذون به شرعا فليس على المؤدب شيئا، لكن لو مات جنينها وبقيت هي أو مات جميعا فإن الجنين يضمن لأنه لا ذنب له. نعم.
0: ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دواء أمراضها أسقطت قدي.
1: وكذلك المرأة لو تناولت دواء، لو تناولت المرأة الحامل دواء فترتب على ذلك سقوط حملها فإنها تضمن لأنها متسببة في إسقاطه فتضمنه. نعم.
0: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد.
1: هذا من أحكام أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين تؤخذ منهم الجزية، يدفعون الجزية للمسلمين ويكف عن قتالهم، وهم اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى كما في القرآن الكريم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا بنص القرآن أن اليهودي أو النصراني إذا بذل الجزية أنه يكف عنه ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من الحقوق ولا يعتدى عليه، ويقر على دينه، يقر على دينه ولا يجبر على الدخول.

0: ما كانوا يعملونه وهو محرم في شريعتنا كشرب الخمر وأكل الخنزير وما، لكن لا يظهرونه، يقرون على ذلك فيما بينهم أنهم يعتقدون حل ذلك، ولكن لا يجهرون به ويظهرونه في بلاد المسلمين، بل يكون بينهم سرا. فإذا خالفوا هذا وأظهروه فإنهم ينكر عليهم، أما إذا أخفوه فإنه لا ينكر عليهم لأنهم عاهدوا على ذلك. نعم.
1: وإن جهر الذمي
0: جهر. أما إذا لم يجهر وأخفاه فإنه يترك لأنه كافر، وهذا أقل من الكفر. نعم.
1: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون
0: في شريعتنا، في شريعتنا إذا فعلوا ما تحرمه شريعتنا وهو مباح لهم في شريعتهم إنهم يقرون لكن لا يظهرونه. نعم.
1: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي،
0: دون مخف، دون الذي يخفي تصرفاته، بمركد يعني بمسكن، مسكنه. نحن لا ندخل عليهم في مساكنهم ولا في كنائسهم، لا ندخل عليهم، لكن لو سمعنا صوت منكر أنكرنا عليهم، فنمنعهم من إظهار الناقوس وإظهار البوق لعباداتهم، نمنعهم من هذا. نعم.
1: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة،
0: هذا رجوع إلى القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ما زال الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال يبدأ بالأسهل، فالأسهل يبدأ بالأسهل أول شيء، ثم يترقى إلى ما فوقه إلى أن يصل إلى الإزالة باليد، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا بدأ بالأشد، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه هذا أسهل، فإن لم يستطع فبقلبه هذا أسهل. نعم. فالآمر يتبع الأسهل عليه، ويتبع كذلك الأسهل على المأمور، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأخذ بالأسهل عليه وعلى المأمور، الأسهل فالأسهل. نعم.
1: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة،
0: ثم زد على الأسهل قدر حاجة، ولا تزد تشتد اشتدادا ينفر، ينفر العصاة ويزيدهم شرا، بل عليك بعلاجهم، لأن كنت تعالج مثل الطبيب اللي يعالج المريض، تعالج هذا الأمر، فلا تزده شدة بإنكارك، فإذا تجاوز الإنكار حده صار منكرا، قد يكون إنكار المنكر منكرا إذا تجاوز حده الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل فبالنافذ الأمر فاصددي،
0: فإذا لم تنفع فيه الموعظة والنصيحة فإنك تلجأ إلى السلطة، تلجأ إلى السلطة فترفع بشأنه إلى السلطان ليمنعه بالقوة، فلا تلجأ إلى السلطان إلا في الأخير. نعم.
1: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل فبالنافذ الأمر فاصددي،
0: اصدد بالنافذ الأمر وهو السلطان، اصدد يعني أمنع المنكر بسلطة السلطان، فترفع أمره إلى السلطان، سواء كان السلطان الأعظم أو نائب السلطان، هذا مثل سائر المسلمين ينكرون أول شيء باللسان والموعظة، ثم إذا لم يجدي فإنهم يرفعونه إلى الحسبة وإلى الهيئة الموكل إليها منع المنكر بالقوة.

0: نعم.
1: فإن لم
0: لو أن الناس مشوا على هذا الرسم لا حصل الخير الكثير وزالت المنكرات أو خفت، ما أن تزول وإما أن تخف. لكن نحن بين أمرين، إما أن نسكت ولا نعمل شيئا وهذا خطر عظيم، وإما أن ننكر بشدة وقسوة فيحصل بذلك المنكر الأشد والضرر الأكثر. بين أما الوسط، الوسط هو ما أمر به الشارع في إنكار المنكر، تدرج شيئا فشيئا. أما أنه يترك ولا ينكر هذا خطر على المجتمع. نعم.

0: التأكد.
1: ارفع إلى السلطان بشرطين، ارفع إلى السلطان بشرطين. الشرط الأول أن تأمن من حيف السلطان، أن تأمن من حيف السلطان بأن لا يزيد على في العقوبة على الأمر المشروع، لأن بعض الأمراء وبعض السلاطين يزيد في العقوبة عن الحد المشروع، يكون ظالما، إذا كان ظالما فلا ترفع إليه، لكن عالج الأمر أنت بما تستطيع. هذا الشرط الأول، الرفع إلى السلطان بشرطين. الشرط الأول أن يكون السلطان غير ظالم يؤمن حيفه. الشرط الثاني أن يكون هذا المنكر مؤكد ليس فيه خلاف، منكر بالإجماع، محرم بالإجماع، فترفعه إلى السلطان. نعم.
0: إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه،
1: حيف السلطان يعني.
0: إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد،
1: إذا كان هذا المنكر متأكد أنه منكر، عليه دليل واضح أنه منكر. أما إذا كان ما ظهر أنه منكر، ما ظهر أنه منكر، فهذا تعالجه بالتي هي أحسن. نعم. تقول له يا أخي مثلا: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا كانت المسألة فيها خلاف تقول له: يا أخي، القول الراجح كذا وكذا، القول الراجح في المسألة كذا وكذا، ولا خير لك في هذا الشيء. فأنت تأتيه بالطرق المقنعة، فإن أفاد وإلا أنت أبرأت ذمتك. نعم.
2: الألفية في الآداب الشرعية، الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

وذاقت من الأهوال ثم اطمأنت، ويغنيه عما يفتن الناس لذة سمت فوق لذات العباد وجلتي، ومن رمى أن يرتاح من

0: مصبرا تعش عيش حر أو تمت موت عزتي.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
3: الألفية في الآداب الشرعية.
4: وبعده فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي، من السنة العراء أو من كتاب من تقدم.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
5: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
5: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
5: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس الثامن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: اللهو والغناء والشعر.
1: هي لازلنا في إنكار المنكر، انتقل إلى آلات اللهو والغناء والشعر، حكم الشعر، وكذلك آلات التنجيم والسحر والطلاسم وكتب الإلحاد والزندقة، وكذلك آلات القمار، الأشياء التي يعمل بها القمار كالبيض والجوز، الآلات التي تستخدم للقمار، كل هذه في هذا الباب. نعم.
0: ولا غرم في كسر الصليب ولا إناء لجين وعين للذكور وخردي.
1: الظاهر أن هذه المنظومة إنما مدخل فيها شيء من نظم المقنع، لأن المنظومة التي عليها الشرح ما فيها أبيات ساقطة كثيرة، فربما إن الشارح أخذ المختصر، والذي طبع هذه المنظومة زاد فيها من نظم المقنع للمؤلف، لأن فيها أشياء ما هي في الأصل. نعم.
0: أحسن الله إليك.
1: مثل هذا. نعم.
0: ولا غرم في كسر الصليب ولا إناء لجين وعين للذكور وخرد.
1: لا ضمان في كسر الأشياء المحرمة، لا ضمان في كسر الأشياء المحرمة، مثل الصليب للنصارى، فإذا أظهر النصارى الصليب أو أن مسلما أتى بالصليب ونصبه على متجره أو على سيارته أو على، فإنه يكسر، لأن الصليب شعار النصارى، شعار النصارى، وأصل الصليب يزعمون أنه صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة قبحهم الله، يزعمون أن هذا صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة لما قتله اليهود، مع أن المسيح عليه السلام قد حماه الله، حماه الله من اليهود ورفعه إليه، كما قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح، يعني قول اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله هذا ما هم من كلام اليهود لأنهم لا يعترفون برسالته، ولكن هذا من وصف المسيح عليه السلام، من وصفه من عند الله عز وجل أنه رسوله، فكيف يزعمون أنهم قتلوا رسول الله عز وجل؟ هذا من اعتدائهم على الله، قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أوقع الله شبه المسيح على رجل، أوقع الله شبه المسيح على رجل فأخذوه يظنونه المسيح فقتلوه وصلبوه، فالمصلوب غير المسيح وإنما هو شبيهه، شبيه المسيح، لأن الله جل وعلا يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فمكر الله لرسوله عيسى عليه السلام بأن ألقى شبهه على هذا الرجل فأخذوه وقتلوه وصلبوه. قيل إن هذا الرجل هو الذي دلهم على عيسى عليه السلام فعاقبه الله، وقيل لا، هذا من الحواريين من أتباع المسيح، لكنه رضي أن يلقى الشبه عليه ويقتل من أجل أن ينجو المسيح عليه السلام، فهو فاد بنفسه، فاد بنفسه. على كل حال، سواء كان من الحواريين أو من أعداء المسيح، فقطعا إن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب هو الذي ألقي عليه شبه المسيح، ولكن شبه لهم، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، قال جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه الله إليه، كان الله عزيزا حكيما. هذا هو الأصل في الصليب، وهذا من غباوة النصارى، كان المفروض أنهم يكسرون كل صليب في الدنيا كما قال ابن القيم، لأن هذا عار عليهم أن نبيهم يقتل ويصلب ثم يعبدون هذا الصليب ويعلقونه، هذا اعتراف منهم، اعتراف منهم لليهود بأنهم أدركوا مطلوبهم، وكان الواجب عليهم أن ينكروا هذا الصليب وأن يكسروه. والذي دسه عليهم يهودي تنصر وأظهر محبة المسيح وقال لهم هذا الصليب يذكركم بقتل المسيح ويذكركم بنبيكم فانصبوه وتعلقوا به، وهذا من مكر اليهود. فاليهود هم أفسدوا دين النصارى وأدخلوا فيه الوثنيات، ومنها هذا الصليب، هذا من الوثنيات التي أدخلها اليهود على النصارى. فكان الواجب أن ينكروه وأن يكسروه لأنه عار عليهم أن يكون نبيهم قتل وصلب ويظهرون صورته ويلبسونها على في ثيابهم ويعلقونها في رقابهم وينصبونها على كنائسهم، هذا عار عليهم ولكنهم لا يشعرون. فالأصل أن هذا هو أصل الصليب، أنهم يزعمون أنه صورة المسيح مصلوبا بعد أن قتل، ثم يقولون بعد ذلك دفن، بعد الصلب دفن، ثم قام من القبر وصعد إلى السماء. والقصد من هذا أن المسيح أراد أن يفدي بني آدم من خطيئة أبيهم آدم، يسمونه الفداء، قدم نفسه فداء من أجل أن يخلصهم، ولذلك يسمونه المخلص، من أجل أن يخلصهم من خطيئة أبيهم آدم. هذا مما دسه اليهود عليهم أيضا، يسمونه المخلص لأنهم يزعمون أنه بفعله هذا وتسليمه نفسه لليهود، قتلهم إياه وصلبهم إياه، هذا فداء، فداء للنصارى من خطيئة أبيهم آدم، تخليص لهم. ثم لما حصل المقصود قام من قبره وصعد إلى السماء، لأنهم يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، يزعمون ذلك. ولذلك لما خلص الأمة من الخطيئة قام من قبره وصعد إلى السماء إلى أبيه كما يزعمون، تعالى الله عن ذلك. هذا أصل الصليب، وهذه مخاريق النصارى واختراعات النصارى في دينهم والعياذ بالله. نعم.
0: ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا،
1: إذا كسره، إذا يعني الصليب منكر، نصب الصليب أو لبسه هذا منكر، يجب كسره، يجب كسره لأنه منكر. ومن كسره فلا ضمان عليه، من كسر الصليب فإنه لا ضمان عليه. نعم.
0: ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين وعين للذكور وخرد،
1: ولا ضمان في كسر الإناء المحرم، كسر الإناء المحرم كالإناء من الذهب أو الفضة، بقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فاتخاذ الأواني أو الكؤوس من الذهب أو من الفضة حرام للذكور وللإناث. الإناث إنما أبيح لها التحلي فقط، أما أنها تتخذ آنية من الذهب أو من الفضة تشرب بها أو تقتنيها هذا حرام على الذكور والإناث. فإذا كسرت هذه الآنية من الذهب والفضة فلا ضمان فيها، لأنه إنكار منكر. نعم.
0: ولا غرم في دف الصنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الددي.
1: نعم. كذلك لا غرم في الدف إذا كان الدف فيه صنوج، فيه صنوج وهي المزامير وآلات اللهو، فإنه يكسر لأنه آلة لهو. قد جاء الشرع بتحريم المعازف والمزامير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا، الحرى يعني الفرج، يستحلون الفرج وهو الزنا، والحرير لبس الحرير على الرجال حرام، والخمر معلوم، والمعازف هذا محل الشاهد. والمعازف جمع معزفة وهي آلات اللهو، فدل على أنها محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنها مع الزنا ومع الحرير ومع الخمر فهي محرمة، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن القيم وغيره، في أن العلماء أجمعوا على تحريم آلات اللهو من المعازف والمزامير. فجميع المعازف والمزامير بأنواعها منكرات، ولا ضمان على من كسرها لأنه مأذون في كسرها، وما ترتب على المأذون فيه فهو هدر. أما الدف الذي ليس فيه صنوج فهذا لا بأس به للنساء أن تستعمله في الأعراس إظهارا للنكاح لأجل إعلان النكاح، إذا كان الدف خاليا من الصنوج ليس فيه مزامير ولا فيه آلات له، وإنما هو مجرد دف من جهة واحدة فقط، فهذا لا بأس به، تستعمله النساء في مناسبة الزواجات إعلانا للنكاح. فضرب الدف النكاح سنة لأجل إعلانه، ويكون ذلك خاصا بالنساء. نعم.
0: ولا غرم في دف الصنوج كسرته.
1: أما بقية الآلات مثل الطبل إذا كان مختوما من الجهتين فهو طبل، إذا كان مختوما من جهة فقط فهذا دف، إذا كان خاليا من المعازف والمزامير فلا بأس باقتنائه للمناسبات، وأما إذا كان مختوما من الجهتين فإنه دف هلت له، يجب إتلافه. نعم.
0: ولا غرم في دف الصنوج كسرته.
1: دف الصنوج، شوف خصصه بدف الصنوج، يخرج الدف الذي ليس فيه صنوج. نعم.
0: ولا غرم في دف الصنوج كسرته، ولا صور أيضا ولا آلة الددي.
1: نعم. ولا صور، كسر الصور تماثيل والصور المعلقة سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل، ولو كانت مرسومة رسم أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، فالصور المعلقة هذه منكرات يجب إتلافها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الدخول في بيت عائشة رأى قراما سترت به فتحة في الجدار، سترت به سهوة يعني فتحة في الجدار فيه تصاوير، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى هتك هذا الستر وقطع وجعل وسائد، حينئذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصور سواء كانت تماثيل أو كانت غير تماثيل، مرسومة أو منقوشة أو ملتقطة بآلة الفوتوغرافية، وكلها حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. هذا عام، كل مصور بأي شكل. ولأن الصور التي استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم في القرام ليست تماثيل، وإنما هي مرسومة، مرسومة في القماش رسم، ليست تماثيل. الذين يقولون أنه ما يحرم إلا التماثيل هذا غلط، غلط كبير. الصور بجميع أنواعها محرمة، تماثيل أو غير تماثيل، إلا الصور الممتهنة، الصور الممتهنة التي تداس وتوطأ أو يتكأ عليها، هذه لا حكم لها، لأنه لما هتك القرام وجعل وسائد اتكأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الصور الممتهنة لا حرمة لها ولا قيمة لها، كالتي تداس وتوطأ أو في الفرش يجلس عليها أو يمشى عليها، هذه لا حرمة لها. إنما الصور المعلقة والصور المحفوظة في الصناديق للذكريات والصور المنصوبة تماثيل على الطاولات أو في الميادين أو غير ذلك، هذه كلها محرمة ويجب إتلافها، ومن أتلفها فلا ضمان عليه لأنها منكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال لأبي الهياج التابعي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، طمس الصور. أما أنه تزوق وتعلق ويعتنى بها وتحط في براويز، هذا كله من دين الجاهلية. وهذا هو الذي أوقع قوم نوح في الشرك، لما نصبوا الصور وعلقوها وطال الأمد ونسي العلم وجاء جهال، جاء الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها. من ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينكر عليهم ذلك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. لا تطيعوا نوح، لا تتركوا هذه الآلهة وهذه الصور، هكذا يوصي بعضهم بعضا والعياذ بالله. هذا أصل الصور، وهذه مضرتها على الأمة، أنها منشأ للوثنية ولو على المدى البعيد. الشيطان لا ييأس إذا رأى في الناس قوة وصلابة ودين، سكت ينتظر، فإذا ضعف المسلمون ومات العلماء فإنه يدب إلى المجتمع ويزين لهم ويوقعهم في الشرك ولو على المدى البعيد، لأنه لا ييأس هو. نعم.
0: ولا غرم في دف الصنود كسرته.
1: ومثله جميع آلات اللهو، مثله جميع آلات اللهو والمعازف كالعود والطنبور وغير ذلك. نعم.
0: ولا غرم في دف الصنود كسرته، ولا صور أيضا، ولا آلة الددي.
1: آلة اللهو واللعب، الددي يعني اللهو واللعب. نعم.
0: وآلة تنجيم وسحر ونحوه.
1: وآلة التنجيم، والتنجيم كما عرفتم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، أن يعني يقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، إذا غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، فيعتقد في النجوم أنها هي التي تسبب الحوادث في الأرض أو الحروب أو غلاء الأسعار أو غير ذلك. هذا هو التنجيم، كما كان في قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تدبر في هذا الكون، وينصبون لها التماثيل على صورها ويعبدونها. ثم بقي هذا في بني آدم. نعم. التنجيم هو الاعتقاد في النجوم أنها تؤثر في الحوادث. نعم. فإذا كان هناك آلة للتنجيم يرصد بها الكواكب لأجل أن يدعي أنها تحدث كذا وكذا، فهذه الآلة تكسر لأنها آلة فساد وآلة شر. نعم.
0: وآلة تنجيم وسحر ونحوه.
1: وآلة سحر، السحر، السحر يتلف إذا عثر عليه فإنه يتلف، وكذلك صور السحر مثل الطلاسم التي يكتبونها والحروف المقطعة، كل هذا من أنواع السحر، يجب إتلاف هذه الأشياء. من عثر على شيء من السحر أو أدواته فإنه يجب إتلافه، إن كان له سلطة يتلفها بيده، وإن لم يكن له سلطة فإنه يبلغها للسلطة لتقضي عليها. نعم.
0: وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه اقددي.
1: كذلك كتب الزندقة والإلحاد وما أكثرها اليوم، هذه يجب إتلافها لأنها تغير دين الأمة، تغير العقائد، لا سيما إذا كانت منسوبة إلى من يدعي العلم ويدعي الصلاح، فإن الناس يغترون بها أكثر، فيجب إتلاف الكتب المنحرفة ومنعها من دخول البلد، دخول المجتمع المسلم، حتى يسلم المسلمون على دينهم وعقيدتهم، وحتى يسلموا على أولادهم وعلى مجتمعهم، لا يدب فيه الإلحاد بواسطة هذه الكتب. ومثلها وأشد منها الصحف والجرائد والمجلات الخليعة، الصحف والجرائد والمجلات الخليعة التي تجلب الشرور والإلحاد والمقالات الخبيثة والانحراف، تدعو إلى الفساد وإلى السفور وإلى العري، كل هذه أدوات فساد يجب إتلافها، إذا دخلت البلد تتلف، وإذا لم تدخل تمنع، لا تدخل إلى بلد المسلمين، هذا هو الواجب. نعم.
0: وبيض وجوز للقمار بقدر ما،
1: وكذلك ما يستخدم للقمار، ما يستخدم للقمار، والقمار هو الميسر، القمار هو الميسر الذي جعله الله قرينا للخمر والأنصاب والأزلام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ما هو الميسر؟ الميسر هو المراهنات التي يؤخذ عليها المال، المراهنات التي يؤخذ عليها المال والمخاطرات، وكل بيع فيه غرر وخداع فإنه من الميسر. وما أكثر الميسر اليوم في تعامل الناس، أبني على المخاطرات والمغامرات والمراهنات، ويأخذون والمسابقات، ويأخذون في مقابل ذلك أموالا طائلة، أو يخسرون خسارة هائلة. فالمقامر إما أن يصبح غنيا في لحظة، وإما أن يصبح فقيرا مدقعا في لحظة، هذا هو القمار. فإذا كان هناك أدوات تستخدم للمقامرة فإنها تتلف لأنها وسائل فساد. نعم.
0: وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي.
1: أي نعم، كلها تتلف حتى يمنع قصد المفسد ويرد كيده. فلو أنها أتلفت هذه الأشياء لانسد الشر عن المسلمين، ولارتدع هؤلاء المخربون الذين يريدون أن يهلكوا المجتمع بهذه الخرافات وهذه الخزعبلات. نعم.
0: وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في الموطد.
1: وكذلك مما يتلف أوعية الخمر، القوارير، إذا كان في قوارير أو في قرب أو أسقية أو في دينان، يعني أواني، فكل ما يجعل فيه الخمر من الأوعية فإنه يجب إتلافه، لأنها لما نزل تحريم الخمر خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى دنان الخمر فشقوها في الشوارع وسالت الخمر في الشوارع تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، فدل على أن شق دنان الخمر ليس فيه ضمان لأنه إزالة منكر. فإذا عثر المسلمون على خمر فالواجب إتلافه وإتلاف أوعيته ولا ضمان فيها، وإن كان ينتفع بها بعد ذلك فإنها تتلف ولا ينظر إلى، ما تقول هل القوارير هذه إحسافه، صبوا الخمر وغسلوها، أو هذه الأسقية أو هذه الأواني ما نتلفها، هذه أموال، اغسلوها واتلفوا الخمر، وهذه الأواني استعملوها. نقول لا، هذا لا يجوز، بل يجب إتلافها، لأن هذا فيه تأديب، تأديب لأصحابها، إذا أتلفت هذا فيه تأديب لأصحابها وفيه ردع لهم، فلا هوادة، لا هوادة في هذه الأمور، تكسر وتشقق وتتلف حتى يرتدع أصحابها وحتى يظهر إنكار المنكر علانية. نعم.
0: ويحرم مزمار وشبابة وماء يضاهيهما من آلة اللهو والردي.
1: تحرم كل آلات اللهو، المعازف والمزامير بجميع أنواعها، طنابير وكل وما يسمونها الآن في فنونهم، يسمونها الفنون، وهي في الحقيقة فنون خبيثة، فهذه كلها تتلف، آلات اللهو بجميع أنواعها، آلات الأغاني والمزامير بجميع أنواعها، وكل ما حدث شيء فإنه يتلف، لأنها يستعان بها على الباطل. نعم.
0: ويحرم مزمار وشبابة وماء.
1: الشبابة نوع، يعني هذه أنواع من آلات اللهو، شبابة، مزمار، عود، طنبور. نعم.
0: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي.
1: وما يضاهي هذه الأشياء من جميع آلات اللهو الموجودة والتي تستحدث وتوجد فيما بعد، ما دامت إنها للهو واللعب فإنها تتلف. نعم. ولا غرامة فيها ولا ضمان فيها، لكن ما كل واحد يتلف هذه الأشياء، هذه ما يتلفها إلا ذو سلطان، هذه ما يتلفها إلا ذو سلطان، إما السلطان نفسه أو الأمير أو رجل الحسبة الموكول إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنسان العادي فلا يتلفها إلا لو كانت في بيته، لو كانت في بيته مع أولاده فإنه يتلفها، أما إذا كانت مع الناس فلا يتلفها إلا من له سلطة، لأجل منع الفوضى ومنع الشر والمكابرة، إذا أتلفها ولي الأمر ما أحد يعارض، أما لو أتلفها إنسان عادي أقاموا عليه الدعوة ووصفوه بالجنون ووصفوه به فينعكس الأمر، فهذه الأمور تتلف بلا شك، ولكن لا يتلفها إلا من له سلطة وله قدرة على إتلافها، ولا يترتب على ذلك شر أشد أو منكر أشد. نعم.
0: ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد.
1: ولو لم يقارن هذه الآلات أغاني، هي لأنها معدة، هي معدة للأغاني، حتى ولو لم إذا وجدتها ولو ما معها أغاني فهي أدوات شر، فيجب على المحتسبين والولاة والأمراء إتلافها، أما إذا كان معها أغاني فهذا منكر آخر، الغنى سيأتي حكمه، قد يكون الغنى مع الآلات وقد يكون بدون آلات. نعم، هذا يأتي حكمه إن شاء الله. نعم.
0: وحظر الغنى الأكثر.
1: الآن انتقل إلى الغنى، خلص من آلات اللهو، انتقل إلى الغنى.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر

بكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون

كبيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد

بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني

من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

مما رزقناهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم

0: إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

قلتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

بزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

0: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون

ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون

والمرسلين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسير

يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين

والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً

إذا بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

0: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله على كل شيء قدير.

المنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

أبواءكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً.

من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية

بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس.

إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.